0: الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.
1: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكم اليوم لحد 24 ماي 2026، وتوا الستة نتاع الصباح، ودوما تسمعوا في صباح الخير فيكاند على إذاعتكم الأولى موزايكا فام كالعادة، والعويد الصبحية كاملة نعديها مع بعضنا ونهيرنا زدة نعديوها على إذاعتنا موزايكا فام. احنا صبحيتنا تقعد 6 ساعات، نبدأ من توا حتى نص نهار إن شاء الله، حتى عند لول إن شاء الله، بالفقرات اللي استنستوا بها، بالموزيكا اللي إن شاء الله تنيل إعجابكم إن شاء الله تعجبكم. أنا نشكركم برشا برشا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايكا فام، وعلى الباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايكا فام. نشكر زيدا مستمعينا خارج الوطن، دخلنا تو في فصل الصيف وقريب قريب يروحوا، ومرحبا بيهم ومنورينا، ونعرف اللي برشا في الاستماع، فنسلموا عليكم الكلكم مستمعينا أينما كنتم. سلموا زيدا على مستمعينا في تونس، في بلادنا، في كامل تراب الجمهورية. موزايكا فام ديما معاكم من نهارنا، نبدأ وهتوى ونبدأ وه مع ماجدة رومي تغنينا كن صديقي. ايش بيه أو سليم سمعي قاعد مقابلني، حتى صديقة زدة ما عندك ما تقول فيها. أنا نقولكم نهار المحبة، نهار المودة، نهار الصديقة، ونهار إن شاء الله مبروك على الناس الكل. يلا كن صديقي تغني هنا ماجدة رومي.

0: 6:28 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. يلا نعطيكم فكرة على حوالي الطقس. بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم لحد 24 ماي 2026، سحب قليلة بأغلب المناطق، البحر قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع طفيف. هذا هو الكلام اللي قالوا البارح المعهد الوطني للرصد الجوي. قالوا توا باش تبدأ درجة الحرارة نحسوا فيها معناها ترتفع، نبدأ نقربوا للصيف. احنا شوية آخر ساعة أخرى نكلموهم ونخذ من عندهم كل التفاصيل. ميتيو
1: صباح الخير ويكند.

0: الستة وثمانية وخمسين دقيقة. رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح النور. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. يلا احنا خلطنا ساعتنا الثانية نبدوها بموعدنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي. نكلموهم ناخذ من عندهم اخر تفاصيل وتطور الطقس. عنا زاد موعدنا مع فاطمة نسموها في دقيقة حظ. نبداو بالموسيقى التونسية يغنيها الفنان الكبير لطفي بوشناق. انا حبيت وتحبيت كما احنا نحبوكم وقلكم اقعدوا معانا. يلا ها وخلط زميلنا سيف الدين الماري في الاخبار. احنا نسمع الاخبار معاكم ونرجعوا لكم.
1: البرمجة الشتوية الويكند.

0: ياس الغربي كل ويكند مع سوسن الغربي وجديد حكاية ونقاشات وفرام الشباب في برنامج ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى. وموعدكم مع الستار في ستار كلوب مع يوسف الجديدي وكمل السهرية بالموسيقى في جيت سيت اف ام مع عدن حواد. تابعوا البرامج الشتوية على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك اف ام موزايك اف ام بوانيت فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب لينكدين والابليكاسيون موبيل موزايك اف ام. الأولى في تونس راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام صباح الخير. البداية بالشأن الدولي وتطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. موقع إكسيوس الإخباري يقول نقلا عن مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوقيع على اتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة فتح مضيق هرمز. وينص الاتفاق أيضا على أن تتمكن إيران من بيع النفط بحرية وعقد مفاوضات بشأن كبح جماح البرنامج النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه تم التفاوض على جزء كبير من مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام مع إيران سيؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، على الرغم من أن وكالة فارس الإيرانية للأنباء نفت هذا الادعاء. والوكالة الإيرانية تفيد في وقت مبكر من صباح اليوم أن الاتفاق سيسمح لإيران بإدارة المضيق، وأن تأكيد ترامب بشأن المضيق لا يتسق مع الواقع. من جانبه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يقول اليوم أنه يأمل بأن تستضيف بلاده قريبا الجولة المقبلة من محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة. في خبر آخر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الرجل الذي أطلق رصاصات عدة ليلة السبت قرب البيت الأبيض في واشنطن قبل مقتله كان له تاريخ من العنف، ويبدو أنه كان مهووسا بالمقر الرئاسي الأمريكي. وكان جهاز الخدمة السرية الأمريكي ذكر أن أفراد الأمن أطلقوا النار على مسلح على نقطة تفتيش في محيط البيت الأبيض، مضيفا أنه توفي بعد نقله إلى المستشفى مساء أمس السبت. في الشأن الوطني، رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تؤكد خلال مجلس وزاري مضيق بخصوص متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي المقبل، تؤكد ضرورة الأعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة. وفي مقدمتها نجاح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف، مشيرة إلى أن القطاع الفلاحي يعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي وأن تطويره يعد أولوية استراتيجية للدولة بما يضمن السيادة الغذائية التي تعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي. وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، رئيسة الحكومة تدعو كافة الوزارات والولايات والجهات المتدخلة إلى أحكام التنسيق وتوخي اليقظة الدائمة وأحكام التنفيذ خطط التدخل للتوقي من مخاطر الحرائق. ختاما، قسم أمراض العيون بمستشفى الرابطة يستأنف أمس العمل بعد استكمال أشغال تهيئته وتجهيزه بكلفة جملية بلغت 5 مليون دينار بعد تعطل المشروع لسنوات، وذلك بإشراف وزير الصحة مصطفى الفرجاني. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.

الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: رجعنا لكم الـ 27 دقيقة. يصبح الخير يصبح النور, نسلم على كل مستمعينا, مرحبا بكم تسمع في صباح الخير بيكاند. يلا ناخذ فكرة على حوالي طقسنا.
1: مع زمنية اربح كياب بيكاند هدية, عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية, ولا شارك على سيت عزيزة فونتين.
2: امشي العزيزة
3: ميتيو.
0: رجعنا لكم 27 دقيقة ومعنا سياني ساتوري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح الأنوار.
4: صباح الفل والياسمين أميرة, تحية ليك والأوفية إذاعة مزيك.
0: مرحبا بيك, نحبوا ناخذوا فكرة على طقسنا كيف باش يكون اليوم, كيف باش يكون زادا هكا حسب التقريب في الأسبوع القادم
4: إن شاء الله. في الحقيقة تتواصل أجواء ربيعية مستقرة على أغلب مناطق البلاد, طقس مشمس إجمالا, يعني سماء صافية إلى قليلة السحب, عنصر الريح ضعيفة فمعتدلة, معناه تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط شرقية بالجنوب, ممكن تتقوى آخر النهار في أقصى الجنوب الغربي. بالنسبة للبحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب, بالتالي ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية. درجات الحرارة في استقرار, تتراوح القصوى بين 23 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات, بين 28 و 33 درجة بقية الجهات. هذه هي المعادلات العادية للعشر أيامات الأخرى من شهر ماي. يعني مثال كان ناخذ بعض الأرقام, تونس العاصمة المعدل هو 28 درجة, جندوبة 30 درجة, جهات الوسط مثل المهدية تالا وحتى قليبيا هي 25 درجة, جنوبا جربة 28 درجة, توزر وقبلي 33 درجة, المعدل قفصة 32 درجة. حتى أثناء الليل نجم نقول درجات حرارة معتدلة, يعني درجة الحرارة الدنيا اللي نسجلها خلال ساعات الفجر تكون بين 17 و 22 درجة على كامل مناطق البلاد, تكون في حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية. يوم الغد لا تغيير يذكر, معناه في حالة الطقس ما عدا ممكن ارتفاع بدرجة أو درجتين في الحرارة. يوم الثلاثاء يمكن الحاجة اللي نتوقعها فما إمكانية ولو تكون ضعيفة لتكون خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المرتفعات الغربية. ثم يوم الأربعاء نهار العيد إن شاء الله عيد مبارك على التوينسة كل, بش يكون فما ارتفاع نسبي نجم نقوله في درجات الحرارة, خاصة ثاني عيد يعني بش يكون فما فارق تقريب 3-4 درجات مقارنة باليوم. هذا هو ميرا, يعني نجم نقوله إجمالا الأسبوع القادم أجواء ربيعية مستقرة إلى صيفية معتدلة, بالتالي تكون ملائمة جدا لمختلف الأنشطة الخارجية والبحرية.
0: هذه
4: نشرتنا, شكرا على حسن الاستماع.
0: يعطيك ألف صحة, نشكرك باشا. يلا 37 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
3: ميتيو
1: زمنية اربح كياب بيكاند هدية, عيد نمروك في الكيسة كل ما تاخو منتوج زمنية, ولا شارك على سيت عزيزة بوانتين.
2: امشي العزيزة
3: صباح الخير ويكاند.

0: رجعنا لكم السبعة 46 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. خالطة فطومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الموجات الإيجابية لكل الأبراج. لليوم 24 ماي، هو صحيح اليوم يا برج الحمل فيه شوية تردد، نجم تحتار بين زوز قرارات، خذ وقتك وما تستعجلش الأمور. الثور ماديا وضعك عادي، أما تجنب المصاريف اللي ماهيش ضرورية. والجوزي خلي قلبك وعقلك في نفس الخط وما تخليش التردد يعطلك الفرص. السرطان حاول ترتاح شوية وتبعد على التفكير الزايد، خاصة هوني نحكيه مع بداية الأسبوع الجاي من الشهر ماي. وانت يا أسد، انت يا صيد، خلينا نقول وهي نصيحة، ما تخليش التسرع يضيع عليك هالفرص الزينة اللي بين يديك. العذراء ماديا راهو نهير عادي، اما ما تغامرش في حاجات مش واضحة. الميزان حبك تسيطر على عواطفك شوية وسيب عليك من هالطاقات وقت اللي تعرف اللي يغشك مش هيك الكل. العقرب طاقات مزينة، ما لازمك تعرف كيفاش توجهها. على فكرة فما اعجاب متبادل عاطفي، عاطفياً رك أنت باش تكون الأفضل يا قوس. كيف كيف زيدة هوني نحكيه مع برج العقرب يمير مش برج القوس. خلينا نمشيه للقوس. تنجم تنجح تكمل برشا مهام، المهم نحبك تسيس ترد بالك زيدة من التفاصيل الزيدة اللي تنجم تعطلك. إيه اللي جدي هو كي تجي تشوف محليك وقت اللي تخمم بإيجابية، وهذا هو المطلوب، تبعد على الماضي سلبياته وتخمم زيدة في الحاضر والمستقبل. الدلو راهو يوم عائلي بامتياز، نهير اللمة والخير مويتيكم. ونكملوا مع برج الحوت، نجاح يفرحك يسنى فيك، ممكن في الخدمة وإلا في حاجة قاعد تخدم عليها من مدة عديد.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. صباح الخير ويكند، صباح الخير ويكند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند.
1: السبعة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور. الوقت يجري معاكم وخلتنا لساعتنا الثالثة. عنا فيها موعدنا مع زميلنا فهمي البرغومي نسمعوه في سبور إكسبريس, وعنا زادة فقرتنا إيكوناتور. نجيو للموزيكا ونحبوها. نبدو بالتونسي اليوم الصباح, نبدو بالتونسي, والتونسي ياسر مطلوب, وإحنا نستجيبوا لدعواتكم ولطلباتكم. يا سيدي زينة يا بنت الهنشير, نبدو بها ساعتنا الثالثة. يغنيها الفنان الكبير الراحل علي الريحي. نهاركم طيب, نهاركم أسعد الأيام. نخليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار, وإحنا نرجعو لكم.
2: صندوق شفا. Life is life.

ذا واللي تنشطح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليته أنا قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 مبروك علينا life is life.

0: احنا في تونس الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله لنا حتى انا
2: يا ابو الله صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي يعني.
0: انا اشتريت اشو ماشي شملت يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للساق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي ترقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
3: ديال ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل مشدين التليفون ويحبوا يعملوا البوز. على شنو البوز؟ يلموا في الجامات وفي القلوب عندما تعمل بوز.
4: ما يقولوا شنو مراه

0: وصل صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013.
2: 71 113 013.
0: سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، صباح الخير من جديد. شركة النقل بتونس تفيد بأن حركة جولان المترو على الخط رقم 1 ستتوقف على امتداد اليوم الأحد الموافق للرابع والعشرين من ماي الجاري، وذلك بسبب الأشغال المزمع القيام بها من قبل وزارة التجهيز والمتعلقة بتهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة. والشركة تؤكد في بلاغ أنه سيتم تأمين تنقل الحرفاء بين محطة برشلونة ونهاية الخط ببن عروس بواسطة الحافلات، ومن المنتظر وفق البلاغ استئناف الجولان العادي لهذا الخط مع أولى سفرات يوم الاثنين الموافق للخامس والعشرين من ماي الجاري. إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولايات الجمهورية، وذلك خلال اليوم الوطني الثاني لصحة العيون وفق ما أعلنت وزارة الصحة. والوزارة تبين أن عدد العمليات المنجزة تجاوز بكثير الهدف المعلن والمحدد بألف عملية، مضيفة أن هذا الإنجاز تحقق بفضل تعبئة وطنية واسعة شملت الإطارات الطبية والشبه الطبية والإدارية إلى جانب المؤسسات الصحية العمومية والخاصة ومكونات المجتمع المدنية. في الشأن الدولي، وكالة فارس الإيرانية تفيد بأن مسودة مذكرة تفاهم مقترحة بين إيران وأمريكا تنص على أن واشنطن وحلفائها لن يهاجموا طهران ولا حلفائها. والوكالة تضيف أن المذكرة تنص في المقابل على أن تتعهد إيران بعدم شن أي هجوم عسكري استباقي على أمريكا وحلفائها. واشنطن بوست تنقل عن مسؤول باكستاني مطلع قوله أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منيرة سعى إلى تضييق الفجوات بين قضيتين أساسيتين مطروحتين للنقاش في المحادثات، وهي السيطرة على مضيق هرمز ومستقبل البرنامج النووي الإيراني. السلطة القضائية في إيران تعلن عدم مواطن إيراني أدين بالتعاون مع العدو وإرسال معلومات عن الصناعات الدفاعية. ومسؤولان محليان في أوكرانيا يقولان أن هجوما روسيا وقع خلال الليل أسفر عن مقتل 4 أشخاص في العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها. ختاما، الصين تعلن إرسال 3 رواد فضاء إلى محطتها الفضائية في مهمة ستمتد لعام كامل لأحد أفراد الطاقم، وهو أطول بقاء في الفضاء بالنسبة للصين. وتهدف المهمة إلى دراسة تأثيرات الإقامة الطويلة في الفضاء على جسم الإنسان، وتأتي ضمن استعدادات بكين لهدف إرسال بعثة مأهولة إلى القمر بحلول 2030. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع فهمي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
4: ما أريد في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بار SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
5: أريد، طور عالمك.
6: سبور إكسبرس.
7: صباح النور. اليوم يكون الموعد مع زوز مباريات من نصف نهائي كاس تونس بداية من مباراة 3:30 ضربة البداية في زويتن شبيبة العمران، لأول مرة موجود في الدورة ذي دور نصف نهائي يواجه صاحب اللقب الترجي الذي تونسي، الحكم يكون حسني النيلي وفي الفار هيثم الترابلسي. الماتش الثاني في صفاقس، سي اس اس يستضيف ترجي جزيز، الحكم وليد المنصري وفي الفار مجدي بلاغ. نادي صفاقسي من اجل النهائي 13، ترجي جزيز من اجل ثاني نهائي في تاريخه بعد نهائي ولقب 2005. في الباسكيت، البال في رواندا، نادي الافريقي انهزم ضد اهلي بنغازي البارح فارق نقطة 88-87، مباراة الاياب غدوة بداية من ماضي 3 من اجل التأهل لدور نصف النهائي. في كرة اليد نادي ساقيت الزيت باش يواجه الترجي التونسي في نهائي كاس تونس. ساقيت الزيت تأهل البارح على حساب جمعية الحمامات بعد الفوز 27-26، ونذكر اللي ترجي هو اللي زاد تأهل النهائي بعد الفوز على النادي الإفريقي في الدوري. خرج تونس سيباستيان تونيتي فاز بكأس سكوتلندا مع فريقه ذا سلتيك اللي ربح في النهائي فريق دي اف سي 3-1. تونيتي كان على البنك ودخل في الدقيقة 74. في انجلترا حنبال مجبري مع فريقه بيرنلي مع الاربعاء اليوم يلعبوا اخر مباراة في بطولة انجلترا ضد وولفرهامبتون، وبعد يلتحق بالمنتخب الوطني. اليوم باش نتعرفوا على بطل افريقيا جديد وقت ما تلعب مقابلة الاي في الدور النهائي مع الثمانية تجمع الجيش الملكي المغربي بماملودي سانداونز اللي كان فاز في الذهاب بنتيجة 1-0. كانت هذه اولى نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت موزايكا فام بونيت. نخليكم مع ميرا بيسمح الخير بك.
4: فعب ريدو في العيد الكبير، شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على باي أريدو وإلا كليكي على اليان ليجيك بخ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
5: أريدو طور عالمك.
2: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بحذاكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
1: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك أجمع عويد واختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
2: صباح الخير ويكند.

0: بوبليسيتي. شارك واربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة ابوني جديدة، صور البلا بريفيري نتاعك مايونيز جديدة وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
1: حتى 31 ماي كاترو لو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم دو غولو بلاش، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كرونكت ماي بات يجي يجي فرحان. وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
4: صباح الخير ويكند
5: 8:31 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح الانوار، رجعنا لكم وخلطنا الفقرتنا ايكوناتور.
4: ايكوناتور ايكوناتور.
5: أي سيدي، نحب نحكي لكم أنا على وقت البارح ونهار 22 ماي كان اليوم العالمي للتنوع البيولوجي. داير معناها وزارة البيئة قامت بورشة مهمة برشة، كان حاضرين فيها خبراء ومختصين يعني في الميدان وفي المجال البيئي من أجل التحسيس والنظر في الحلول يعني على خاطر التنوع البيولوجي، يعني لازم يكون هو مستدام، لازم يكون موجود، لازمنا نستحفظ عليه. احنا اليوم نحب نحكي لكم في إيكوناتور على شعار هو الحقيقة حيرنا احنا، خليني نعيش ونكبر صغاري. بحذنا زهرة السلامي باحثة في علوم البيئة وعضوة في جمعية تونسي منورة الدنيا. يا زهرة
6: عايشك. وانتي زهرة؟ اهلا ميرا، تحية لجميع مستمعي مزيكة فأهم.
5: مرحبا بيك مرحبا بيك. شعار هذي شكون هذي اللي يحب يعيش ويكبر صغاره؟
6: القرنيت.
5: أيوة.
6: قرنيت. قرنيت اللي هو يعيش في بريود سنسيبل توا، بريود حساسة برشا، واللي هو يعيش بما يسموه الراحة البيولوجية. الراحة شو معناتها الراحة البيولوجية؟ الراحة البيولوجية هي الفترة اللي يتكثر فيها القرنيت، خاطر هو سيشون سبيس ياسر ديليكا في انه ما تتكثرش كيما باقي الحيوانات الاخرين.
5: عندها معناها
6: اي عندها فترة. عندها عندها عندها نوع معين واللي هي تمتد من لو 15 ماي حتى لو 15 اكتوبر. وفي الاعوام الاخرى بويسك لقينا برشا تراجع في المخزون بتاع القرنيت، ثم برشا ثم تراجع في المخزون بتاع القرنيت والكل. دونك وزارة الفلاحة مددت الفترة هذه حتى هي لو 15 نوفمبر.
5: حتى 15 نوفمبر ولا 15 اكتوبر؟
6: ما هي هي على باز في القانون اكتوبر من لو 15 ماي حتى لو 15 اكتوبر. اما احنا في الاعوام الاخرى تهبط وزارة الفلاحة قرار كل عام في الاعوام الاخرى حتى لو 15 نوفمبر.
5: معناها توا كي نقولوا معناها هي فتره راحه، هي فتره راحه لشكون؟ خلينا نفهموا احنا معناها بالضبط شنو اللي نجموا نعرفوا.
6: القرنيت هو سبيس سنسيبل. كيفاه الانثى القرنيت بعد ما تجيب صغارها تموت، تجيب مره بركه بعد ما تجيب مره بركه في حياتها وتعيش فتره قصيره من عامين حتى 3 سنين ماكس،
5: وبعد
6: تموت. هو هو فينومين فيزيولوجيك في بدنها. بعد ما تجيب بعد ما تبيض والكل تبقى ما تاكلش، تحرم روحها من كل شيء، جوست تنظف العشم تاع اللي يعشوا فيه البيضات نتاعها والكل، وكان ثم رمل ولا حاجه تبعده وتحميه، وتكون في وضع ديما نتاع حراسه والكل في الفتره هذيك، وتوصل تاكل اطرافها وبعد تموت. ريت لو طون كي فق
5: اقول لك حاجه، الطبيعه تبهت برشا يعني تو تشوفها كاينه هي معناها مسخره حياتها ولا
6: وجودها على خاطر ولادها،
5: تجيبك الصغيرات تحميهم وبعد تمشي على روحها.
6: ايوه تجيب نمبر كبير
5: اللي هو بهتني انا الحقيقه بدي نغزر هكذا بيه
6: سبحان الله.
5: والله
6: تجيب نمبر كبير، نمبر كبير اللي هو ديجا يكون المخزون المستقبل. ذاك علاش لازمنا ذاك علاش لازمنا نحافظ عليه.
5: واحنا البشر قاعدين نعملوا، خلينا نشوفوا احنا قاعدين نعملوا
6: احنا البشر. علاش باغ اكزومبل مددنا في الفتره نتاع حتى لو 15 نوفمبر؟ على خاطر ثم صيد عشوائي
5: يعني يصطادوها هي بيدها القرنيطة اللي لها بولدها.
6: هو القانون شنو يقول؟ يقول انه في الفترة العادية صيد حتى كان يصطاد القرنيط ما لزموش ما تلقانيطة يلقى اقل من كيلو يرجح
5: يرجعها للبحر
6: في الفتره في الراحه البيولوجيه اللي هي من لو 15 ماي حتى لو 15 اكتوبر سولون وزاره الفلاحه شنو تهبطنا لو 15 اكتوبر ولا لو 15 نوفمبر ما نصطادوش القرنيط جمله
5: ما نصطادوش بالكل
6: جمله
5: كي تراه معناها في السوق انت ولا تراه في المطاعم السوق
6: بار اكزومبل هذاك شنو احنا نحبوا شنو نحبوا نوصلوا
5: للساده المستمعين
6: للساده المستمعين والكل انه ما تشريوش قرنيط حتى كي تراوه ما يسالش حاولوا نحسسوا بعضنا خاطر راهو الصيادة ديجا معناتها برشا صيادة يحكيوا لنا الكل على كيفاه المخزون نتاع القرنيط باقي
5: يعني هو بيدو اي فوالا سامحني هو بيدو الصياد اللي يستقات ويعيش بالصيد هذايا هو بيدو قاعد يواجه في مشاكل ما عادش يلقى
6: ما تنسبش القرنيط بار اكزومبل في قرنيط في القرقنه اللي هو معناتها مورد رزق الاساسي لجماعه قرقنه بار اكزومبل قرقنه معروفه بالقرنيط
5: اي صحيح
6: وغاديك البحاره خاطر ثم صيد عشوائي ثم عبيد متداخله معناتها داخله في داخله في
5: على الميدان
6: على الميدان والكل هذاك علاش معناتها الكل ثم صيد جائر ما ثم صيد عشوائي والكل مش أهل اختصاص
5: اللي هو يبدأ مختص يبدأ معناها ولد المنطقة ويفهم البيئة يحترمها البيئة خاطر يعرف اللي ذيك هي مورد رزقه واللي هي كي يخرج بالشي يستقات كما نقوله معناها يلقى الميسرة ويلقى معناها ما يستقات أما معناها حاجة هذه مهمة ياسر مهم ياسر الكلام اللي تقول فيه معناها زهرة حتى المواطن لازم يكون واعي يعني أنت كنت تلقاه القرنيط في الفترة هذه ما تشريش يسيرش ما تشريش كان انت عندك احساس زاد راهو بالبيئه وتحب تخلي عالم نظيف وعالم ثري لصغيراتك وعالم حتى الناس ما يعيشوا فيه ويشوفوا فيه على الاقل شيء اللي احنا عشناه هكا شوي
6: حتى كان شتيت القرنيط تحب تاكل القرنيط نجم تبدله باسبيس اخرى اللي هي بومسك اللي هو نفس المنفعه ونفس القرنيط جوست معناتها مش نفس جوست السبيس هذيك موجوده والكل موجود على طول العام ما فيهاش ما عندهاش راحه بيولوجيه ولا حاجه
5: ايوه هي الفتره معناها انتم حتى حاطين في السلوغان يظلي باش يتنفس ويتجدد البحر والقرنيط وكل
6: على خاطر القرنيط مهم ديجا في السلسله الغذائيه هو يتغذى على القشريات كما الكخاب السلعطون السلطان والكل دونك عنده دور مهم في السلسله الغذائيه سواء انه ياكل القشريات ولا هو ديجا معناتها غذاء للكائنات اللي اكبر منه
5: اللي اكبر منه اي نشكرك برشا برشا برشا زهره سلمي نورتنا في كل وقت
6: يعيشك
5: باحثه في علوم البيئه ما شاء الله عليك وعضو في جمعيه
6: نشكرك على الاستضافه وتحيه مره اخرى لجميع المستمعين
5: مرحبا بك يعيشك يلا نرجعوا لكم
4: ايكو ناتور ايكو ناتور صباح الخير ويكند

0: أنا هنا يا أصدقاء، وعلى خاطر صاحبي سبونج بوب خرجت من الغريق، جيت بعداكم في شكل جديد نلوج عليه أنا والشلة.
1: اكتشفوا جديد غلاس أولا باتريك 3D اللي يجيكم من قلب المحيط، غلاس منعش وبنين وطعم شوينغوم. وزيد ألعب مع باتريك، أجمع عوايد وختاويت غلاس أولا، هزهم للعطار باش تربح فيجورين متاع باتريك سبونج بوب والشلة الكل.
2: في مونوبري جاونا بروموات، وفي العيد الكبير نودوكم بأحسن التخفيضات حتى ال 31 ماي، دي غوميز اكسبسيونيل على مستلزمات العيد الكل، من الباربيكيو للفحم لماكينة الحم وحتى مواد التنظيف والإلكترو زادة. هذا وأكثر تلقاوه في الكتالوج الجديد، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
1: موزيك اف ام
2: موزيك اف ام

0: 58 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير فيكان. اخلطنا لساعتنا الرابعة، نبداوها مع الدكتور البيطري وجيه قدور، نسمعوا في Animal World، وعنا زد أصواتكم نسمعوا في صندوق عجب، ديما نفكر في النمر 71 113 013، هذا هو نمرونا، كلمونا وإحنا نوصلكم أصواتكم. نجيو للموزيكا، نجاة الصغيرة غنينا ساكن قصادي وبحبه، يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الاخبار، واحنا نرجعوا لكم.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة ابوني جديدة، صور البلاب بريفيري نتاعك بمايونيز جديدة، وبارتاجي تصويره في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة، واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: على خاطر ثقتكم فينا امانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، برانت يتطور مع الأجيال مع برشة محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي، ومع بعضنا مكملين ثنية. برانت برشة دلال ومزال مزال.
3: عشيري يحب المامو، دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي فرحان، وينه متهني عليه وعلى صحته، خاطر اخترت له أحسن ما فما كروكيت ماي بيت أليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
4: Il y a ceux qui suivent la route et ceux qui décident où elle les mène. Pour vous, Chery réinvente l'hybride avec sa nouvelle technologie Chery Super Hybrid. Vous voulez encore plus de technologie, encore plus d'espace? Laissez-vous surprendre par les nouvelles Chery Tiggo 7 et Tiggo 8 hybrides rechargeables. La nouvelle technologie CSH by Chery, l'hybride qu'il vous faut.
5: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز، بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
6: حتى ال 31 ماي ميني اشواغ جينيرال جولد اينوكس 3 لتر ب 49 دينار و 900 مليم اكاهو، وهكا جوكم يولي كيما جونا عيدي، والكل بروموات
7: مونوبري ديما معك.
8: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
9: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، تحيه طيبه. مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيسة الحكومة السارة زعفران الزنزري أمس يقرر الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الفارط وتمويل الصابة بضمان الدولة، مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة، مع المتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتوقي من الحرائق. كما تقرر خلال هذا الاجتماع تعزيز طاقات الخزن وتخصيص فضاءات إضافية لتخزين الشعير وضبط برنامج الإجلاء طبقا لتقديرات كميات الحبوب المزمع تجميعها، وتعزيز دور الشركة الوطنية لسكك الحديدية التونسية في منظومة الحبوب، فضلا عن تجديد المراقبة على مراكز التجميع منذ انطلاق الموسم ومتابعة تأهيل مجمعي الحبوب لمراكز التجميع. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة الجنوبية تداهم مخزنا عشوائيا بحي المنازه بجهة القلعة الصغرى، وتحجز كمية تقدر ب 540 كيلوغراما من مادة الكبد المجمدة لأبقار وأغنام كانت مخزنة في ظروف لا تستجيب لشروط السلامة الصحية. والمنسق الجهوي لهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بسوسة بالقاسم القدري يوضح أن الكمية المحجوزة تبين أنها مستوردة من نيوزيلندا وغير حاملة لختم الشركة الموردة. هذا وهذه النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة بالاحتفاظ بصاحب المخزن على ذمة الأبحاث في انتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه. وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان لهميس يقول إن الاستراتيجية الوطنية في مجالات الذكاء الاصطناعي اختارت قطاعات ذات أولوية تتيح أثرا مجتمعيا ملموسا على حياة المواطن اليومية، وهي تشمل قطاعات الصحة الرقمية والفلاحة والطاقة والنقل والتنقل الذكي والإدارة الرقمية. والوزير يبين في تصريح لموزايك أن الوزارة شرعت في إعداد أطر قانونية وتنظيمية لاستعمال المسؤول للذكاء الاصطناعي بما يضمن حماية البيانات والخصوصية ويراعي مبدأ السيادة الرقمية.
10: بالنسبة لمجال التحول الرقمي بصفة عامة والذكاء الصناعي هو جزء منه ديما، فما الإطار القانوني اليوم فما إطار موجود نعتبروه اللي في الوقت الحاضر معناها ملائم لتطوير التحول الرقمي، لكن هو في تطوير مستمر كل المواضيع معناها في الدرس إن شاء الله. بالنسبة للمهندس التونسي أكيد اليوم أكبر تحدي هو كيف يكون مواكب للتطورات التكنولوجية، لأن الذكاء الاصطناعي هو ماهوش تقنية كما بقية التقنيات، هو تحول جذري حتى في طريقة العمل في أدوات، وهو أيضا مجال يمس كل القطاعات، معناها ماهوش مجال محصور في نطاق وحيد، لكن يمس كل القطاعات، الصحة، الفلاحة، التربية، الإدارة، غير ذلك. اليوم المهندس التحدي الكبير هو كيفاش يتأقلم مع التحول العميق هذا اللي ماهوش تحول تكنولوجي كما التكنولوجيات الأخرى. تونس دائما مستعدة لكل التحولات التكنولوجية، وفي تاريخها ومستقبلها ديما مواكبة للتطورات.
9: في الشأن الدولي، وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء تقول إن مذكرة تفاهم مقترحة بين إيران والولايات المتحدة تنص على أن عدد السفن القادرة على عبور مضيق هرمز سيعود إلى مستواه قبل الحرب في غضون 30 يوما. والوكالة تضيف أنه يجب رفع الحصار البحري بالكامل خلال 30 يوما بموجب مذكرة التفاهم المقترحة، وأنه ينبغي الإفراج عن جزء من أموال إيران المجمدة في المرحلة الأولى. مصدر إيراني كبير يقول لوكالة رويترز اليوم أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مضيفا أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق المبدئي مع الولايات المتحدة. وفي الختام، قناة العربية تقول اليوم نقلا عن مسؤولين أن انفجارا على مسار للسكك الحديدية في كويتا باكستان أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 24 شخصا. كما ذكرت قناة الجزيرة الإخبارية أن أكثر من 50 شخصا أصيبوا في الانفجار الذي أدى إلى خروج قطار لشحن عن مساره وعقبه إطلاق نار. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaikfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
11: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: بيسيتي ريكاب سبور كل حد من الخمسة متاع العشية لثمانية متاع الليل. تحليل فني، تصريحات، كواليس موفيولا وحوارات. وجديد مش كان الفوت، كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور على موزيك فم.
1: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرها في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
2: صباح الخير ويكند.

0: بوبليسيتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyée, semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
6: تدلل تدلل
7: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل، من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا.
9: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين؟
10: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين وين تلقى لي برومو الكل. من الاثنين للخميس عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
11: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند.
12: رجعنا لكم 39 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. يلا خلطنا لفقرتنا Animal World.
11: Animal World مع الدكتور البيطري وشيقة الدور.
12: يا صباح النور يا صباح الخير. أهلا وسهلا، لبس عليك.
13: الحمد لله، شنو أحوالكم توم؟
12: الحمد لله. عشان تحكي لنا اليوم ماشي؟
13: والله اليوم قلنا بمناسبة العيد، عيد الأضحى إن شاء الله، مش نحكيه على الكيس المائي ولا الكيس ديداتيك اللي هو كل عام نحكيه عليه، وكل عام معناها كل عام
12: نبهو،
13: وكل عام نحاولوا نعطيه شوية نصايح للعباد باش ما نغلطوش نفس الأغلاط اللي نعملوا فيهم، ومعني باش تكون حستنا حسة توعوية أكثر لا أكثر ولا أكثر. دونك الكيس، مش نحكيه على الكيس ديداتيك ولا الكيس المائي. أول حاجة باش نقولوها هي مرضى بارازيتير، معناها تتعملها لارف إيكينوكوكوس غرانولوزيوس.
12: هي هذه اسمها
13: لا حد سي بون ما فهم لا شيء، خليوها على جنب. هذيك اون فيت هذيك معناها هذيك اللي يتسبب فيها هو عباره على كالشكاير نتاع المين، نلقاوهم يبداو سو تونسيون مكبوسين، نلقاوهم في الكبده ولا في لي بومون نتاع العلالش نتاعنا جينيرالمون وقت الذبيحه. دونك المرضى هذيا مالوغوزمون الحاجه الخايبه فيها اللي هي تتعدى للانسان، دونك هذيك علاش ننبهوا عليها برشا. المرضى هذيا الغلطة اللي نعملوها العباد الكل اللي كي نلقاو الكيس المائي هذايا في لي بومو والا في الكبدة نتاع العلوش نتاعنا، جينيرالمون العباد تقول لك تي هاي هيتهم باش نطيشوهم، نحنا جينيرال نطيشوهم معناها نقول لك هاي تنعطيهم للكلاب. الوغ كو هذيك الغلطة اللي نعملوها الناس الكل، ما لازمناش نعملوها هكاكا، لازمنا أول حاجة معناها ما لازمناش نعطيهم لك الكلاب نتاع، تقول لك تنعطيهم الكلاب الشارع ولا الكلاب اللي عندي. غاديك وين فما المشكل، خاطر هو الكلب حشاك كي باش ياكلهم كي باش يوسخ باش يعاود يحط عظم في الحشيش، وكي يتعدى العلوش يعاود ياكلهم، ونفس السيكل يعاود يقعد يتعاود الى معناها ما نجموش نقضيو عليه.
12: وتنتقل للانسان
13: تنتقل للانسان كيك الخضره مثلا، الخضره ماهيش مغسوله بالزي ولا باليدين المسخه، حاجه هكي تنجم تنتقل للانسان. باهي، دونك شنو لازمنا نعملوا في الحاجات هذوما؟ الحاجات هذوما لازمنا اول نقولوا لهم ديما وين تلقى الكيس المائي هذاك، في البومو والا في الكبده ولا في الزوز، تغليهم بالكدا ومن بعد تدفنهم، ما تخليش الكلاب السايبه ولا الكلاب نتاعك يحاولوا ينبشوهم من الارض، والا تو سامبلومون تحرقهم باش انك توي سور اللي معناها لو سيكل هذاك سيقصي
12: سكرته
13: حاجه وسكرتها. اللي نجم نقولوه
12: ما فيش خطوره معناها في باقي الماكله معناها، ولا
13: في باقي الماكله اللي معناها في باقي اللحم، لان
12: ماهيش ما تتعداش معناها
13: زي ناكلوا على رواحنا، ردوا بينا وناكلوا على رواحنا. والحاجه اللي نجم نقولوها ديما نحن توا في كل عام، معناها كي عندك الحل في العلوش وقت الذبيحه لقيت حاجه سبب لقيت حاجه انورمال في العلوش، ديما دونك فما معهد التغذيه محلول مصباح، فما بياطره غاديكا متطوعين، دونك يتنجم تهز يعملوا لك المعاينه نتاع اللحم هذيك. كيف كيف نجم تتصل بالبيطري نتاعك، تنجم تبعث له ماني على مواقع التواصل نجاوبوا بعضنا معناها سورتو في البريود نتاع العيد، خاطر العباد تدخل بعضها اسكو ناكلو ما ناكلوش نطيش نخليه. دونك هذا هو معناها هذا هو شنو نجمو نعملو. سورتو كيما قلت لك نردوا بين معناها لي بومو معناها الرويري والكبده اللي فيهم الكيس المائي ما نعطيهمش للكلاب. أيوة. ما نعطيهمش للكلاب الكليبي ولا لاي نوع للكلاب الكل. نحرقهم والا نغليهم بالكدا وندفنهم تحت الارض.
12: يعطيك الف صحه، نشكرك برشا يا واجي،
13: عايشك
12: نورتنا يا سيدي،
13: ان شاء الله عيدكم مبروك،
12: عايشك سنين دائما، عايشك عايش خويا. يلا نرجعوا لكم
11: انيمال وورلد مع الدكتور البيطري واجي قدور. صباح الخير ويكند.

0: شارك واربح مع مايونيز جديدة. باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلاب خفيفين متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على فيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكت ماي بيت يجي يجي فرحان وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له أحسن مفهمة كروكيت ماي بيتس أليمون بريميوم بور شاي شيان ماي بيتس المامو العشيري.
2: صندوق عجب صوتكم مع العشرة الدرجين في صباح الخير ويكاند.

0: التسعة 49 دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح النور. نسلموا عيل على كل مستمعينا. مرحبا بكم تسمعوا في إذاعتكم الأولى موزايكا فام 71-113-13. هذا هو النمرو اللي تجمو تكلمونا وسجلوا فيه أصواتكم وإحنا نوصلوها في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: ألو صباح الخير مزيك. بلي نحن سواق شاحنة ثقيلة. ماذا بينا في أقرب وقت تنظم الدنيا كله نولوا عنا بطاقة مهنية؟ لأنه بصراحة فما مشكل كبير. فما ناس انتريتي، فما ناس دخلاء حاسينه معناها مشكلة كبيرة في القطاع هذا في الخدمة هذه. ويقولوا الصناديق فارغة وهم هكا معناها اشتر السواق انتريتي. احنا ماهيش باغيين بقينا كل واحد يشد بلاط. فما ناس تحب تخدم على روحها، فما ناس شباب من بطالة، فما ناس من العائلات بطالة. بارك الله فيكم.
3: بربي استغاثة لله وفيت. رانا نهار الثلاثة ما نحبوش ناخد خاطيونا نهير عطيونا نهار الثلاثة.
4: صباح الخير مزيك. عندي الوالدة تفضلها لطول في عمرها جبت الريتريت نتاعها في فرنس بيد العمران تحت لقدام الدار. فماش إمكانية يلقى الفلوس هذه يرجع خمله ويرحم والديه ويعطي الصحة وبارك الله فيه وربي يطول في عمره يلقاها إن شاء الله يا ربي يطلع ولد حلال.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار

0: التسعة سبعة وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور كل الفريق يسلم عليكم. وائل في استقبال التليفونات, زميلنا إيهاب في الإخراج الرقمي, فاطمة عبد الرحيم نسمعها في دقيقة حظوا معدة البرنامج, سليم السمعي مخرج البرنامج, والعبد لله ميرا نسلم عليكم نقولكم نهاركم طيب, نهاركم أسعد الأيام, وشكرا على التفاعل متاعكم على الباج متاعنا موزايكا فام وعنا زد الباج متاعنا صباح الخير ويكاند باي موزايكا فام. أي سيدي الوقت يجري معاكم خاطر قاعدة حلوة هذيك عليه الوقت يجري. أي سيدي خلتنا لساعتنا الخامسة, ساعتنا الخامسة شعنا فيها نعطيكم المنيو, نبدأ بإعادة, هذه حاجة بيتة إعادة دقيقة حظ من عند فاطومة, عنا زدة نوتري بلوس تجي شوية خير أميرة العسكري مختصة في التغذية, وعنا أصواتكم نسمعوها في صندوق عجب 71-113-013 هذا هو نمرونا, أنتم كلمونا وإحنا نوصلوا لكم أصواتكم. نجيو توا للموزيكا, مقطع أيوة مقطع من عرض الزيارة, إن شاء الله يا ربي ينال إعجابكم. قولكم نهاركم طيب, خليكم شوية خير مع زميلنا سيف الدين الماري في الأخبار وإحنا نرجعوا لكم.
1: حتى ال 31 ماي باربيكيو العيد ب 37 دينار و 790 مليم أكاو, وهكا جوكم يولي كيما جونا عيادي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
2: شارك واربح مع مايونيز جديدة, باش تدخل في القرعة أبوني جديدة, صور البلا بخيفيري متاعك مايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة واربح 500 دينار جديدة بن على بن.
3: أهو هنا سأسكت قليلا, هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد, وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة, وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريد طور عالمك.
6: تدلل
7: حتى ال 31 ماي جيون يزيد يدللكم بحسن الأسواب على لوازم العيد الكل, من الباربيكيو للشاربون للكوفير ولي سيرفيس دو تاب. ملا اعملوا طلع على الكتالوج جديد وزورونا الاقرب هايبر مارشي جيون ليكم وتمتعوا بفريات العيد.
6: تدلل
8: جيون ايام دللنا.

0: Musik. راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، تحيه طيبه. المصادقة على 638 استثمارا فلاحيا خاص بقيمة 111 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 وفق وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية، التي أكدت أن من شأن هذه الاستثمارات أحداث ما يزيد عن 670 موطن شغل دائم، وستستفيد من دعم بقيمة 26.5 مليون دينار بزيادة بنسبة 47% بالمقارنة بموافقة مارس 2025. الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات، إضافة إلى مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. والطرفان يؤكدان خلال اجتماع بمقر الإدارة العامة للديوان التونسية ضرورة مواصلة إنجاح ما تم تحقيقه في مجال التعاون الديواني التونسي الليبي من أجل تسهيل حركة العبور والإسهام في دفع الحركية الاقتصادية لفائدة المتعاملين مع إدارتي الجمارك بالبلدين. في الشأن الدولي، ارتفاع عدد ضحايا غارة إسرائيلية أمس على مبنى سكني ببلدة صير الغربية جنوبي لبنان إلى 9 شهداء بينهم طفلة. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن حكومته لا تتخذ أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ولا من دون التنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته. السعودية تعلن اليوم الأحد إطلاق قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلاته لموسم الحج للعام الحالي 1447 هجرية لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك قبل أقل من 24 ساعة على بدء المناسك. وأوضحت المملكة أن القطار يخدم ضيوف الرحمن في ترقلاتهم بين المشاعر المقدسة في ميناء وعرفات ومزدلفة، وذلك عبر منظومة متكاملة تضم 9 محطات موزعة على طول مسار القطار. ويتمتع قطار المشاعر بقدرة استيعابية فائقة، تصل سعة القطار الواحد إلى نحو 3000 راكب، فيما تبلغ طاقته التشغيلية ما يزيد عن 70,000 راكب في الساعة، ما يجعله من أكثر أنظمة النقل كثافة على مستوى العالم وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية. وتستهدف الخطة التشغيلية لهذا الموسم تشغيل أكثر من 5300 رحلة وتوفير ما يزيد من 2.2 مليون مقعد. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكاند ميرا.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباح الموجات الإيجابية لكل الأبراج لليوم 24 ماي. هو صحيح اليوم يا برج الحمل فيه شوية تردد، نجم تحتار بين زوز قرارات، خذ وقتك وما تستعجلش الأمور. الثور ماديا وضعك عادي، أما تجنب المصاريف اللي ماهيش ضرورية. والجوزاء خلي قلبك وعقلك في نفس الخط وما تخليش التردد يعطلك الفرص. السرطان حاول ترتاح شوية وتبعد عن تفكير الزيت، خاصة هوني نحكيه مع بداية الأسبوع الجاي من شهر ماي. وانت يا أسد، انت يا صيد، خلينا نقول وهي نصيحة، ما تخليش التسرع يضيع عليك هالفرص الزينة اللي بينيديك. العذراء ماديا راهو نهير عادي، أما ما تغامرش في حاجات مش واضحة. الميزان حبك تسيطر على عواطفك شوية وسيب عليك من هالطاقات وقت اللي تعرف اللي يغشك مش هيك الكل. العقرب طاقات مزينة، ما لازمك تعرف كيفاش توجهها. على فكرة فما إعجاب متبادل عاطفي، فينك انت باش تكون الافضل يا قوس. كيف كيف زيد هوني نحكيو مع برج العقرب يميرها مش برج القوس. خلينا نمشيو للقوس، تنجم تنجح تكمل برشا مهام. المهم نحبك تسيس ترد بالك زيد من التفاصيل الزايده اللي تنجم تعطلك. اللي جدي هو كي تجي تشوف محليك وقت اللي تخمم بايجابيه، وهذا هو المطلوب، تبعد على الماضي سلبيته وتخمم زيدة في الحاضر والمستقبل. الدلو راهو يوم عائلي بامتياز، نهير اللمة والخير مويتيكم. ونكملوا مع برج الحوت، نجاح يفرحك يسنى فيك، ممكن في الخدمة وإلا في حاجة قاعد تخدم عليها من مدة عديد.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن.

0: كوريوزيتي. العيد متسمي على اللمة على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة، وسنة مع بيجو سيتروين أوبيل عيدكم عيدين، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفر دي روميز اكسبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 مايو. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
1: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
2: جسيت ماكسيت. ادخل على الابليكاسيون ماكسيت متاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع اوبو منو كريسبي شاباتا يولي ب 10900 في عوض 16200. مين جس ماكسيت وقل لي شلقيت عندك اورانج.
3: صباح الخير ويكند.

0: العشرة 29 دقيقة جعنا لكم. مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند. عندنا عيد ميلاد اليوم. آدم جزارة يحتفل بعيد ميلاد وصحابه الكل يسلموا عليه. سلمة تسلم عليه ويجيه يسلم عليه الناس اللي يحبوه وعائلته كل يقولوا له يا آدم عيد ميلاد سعيد، وإحنا نقولوا له عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد. إن شاء الله كل عام وإنتي حي بألف خير، وإن شاء الله تتحقق كل أحلامك. يلا هالعشرة 30 دقيقة تسمع في صباح الخير ويكاند.
1: على خاطر ثقتكم فينا أمانة وعشرتنا مع بعضنا مزيانة، بغانت يتطور مع الأجيال مع برشا محبة ودلال، ويوفر لكم جديد كل يوم مع سيرفيس كليان يخلي المحبة تدوم. والمحبة ما تتقاسش بالسنين، المحبة تتقاس بالفرحة في العينين، والعشرة هي هي ومع بعضنا مكملين ثنية. بغانت برشا دلال ومازال مازال.
2: أوه هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريدو شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريدو، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ اس ام اس اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريدو طور عالمك.
5: القشرة ما زلت تقلقك؟ الحل القشرة مع هيد اند شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الراس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة. الفرق يبان والبال مرتاح. هيد اند شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.
6: صباح الخير ويكاند، صباح الخير ويكاند، كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند،
0: رجعنا لكم العشرة 31 دقيقة. يلا خلطنا الموعدنا نوتري بلوس.
6: نوتري بلوس مع أميرة عسكري.
0: أمورة صباح الخير.
7: بونجور، صباح الورد جلال. الحمد لله
0: الحمد لله. عشوف تحكي لنا اليوم أميرة
7: شن كامل
0: كامل
7: دونك البارح للي مهتم نسال حوامل حكينا أي. على قديش يلزمهم ينتبهوا في العيد الكبير. اليوم مش نحكي نقولوا عيد كبير، نقولوا تمخميخ وماكلة الحقيقة. وتوينسا معناتها إبداع في التصنيف والتطيب، وما نحكيوش كان على الدهون، ما نحكيوش كان على اللحم، ونحكيو على اللحم ونحكيو على مشروبات غازية، نحكيو على استهلاك مفرط للخبز، ونحكيو على تخمة، وحتى اللي لبس عليهم عنده حتى شيء تلقاه نهارين العيد لطف معناتها الوجوه تحسها تتعب معناتها فهمت. دونك ولكن اكثر شكون اللي نخاف عليهم؟ اكثر الناس اللي عندهم الامراض المزمنه، اللي عنده السكر، اللي عنده الكوليسترول، اللي عندهم الكبد الدهني، اللي عندهم مشكله في الكبده نتاعهم، اللي عندهم مشاكل في الكلاوي، اللي عندهم حجار في الكلاوي، اللي عندهم مشاكل في الهضم، اللي عندهم مثلا ملاجي دوكرون معناتها راهو هوني. الناس اللي عندهم مشاكل صحيه هذوما اكثر ناس ما ينجموش فريمون يتصرفوا كيما جاجي. هو كلنا راهو ما يلزمناش ندخلوا فك الشراهه، وانا نحكي فيه هذيا نحب العبيد معناتها تسجل معلومه في مخها. ما هوش يوم متاع شراهه معناتها كيما الكريز بوليميك العبيد تعمل في الحم تاع فطور صباح فطور قايله والعشيه وفي الليل راهو الجسم والليزورغان متاعنا ما عندهمش القدره انهم يهضموا الماكله هذيك الكل. دونك من الاخطاء الكبيره اللي تصير انه نلاحظوا انه في النهار هذاك العبيد ما تراهيش تمضغ الحم. اي الحم جينيرالمون ماهوش الحاجه اللي تتمضغ بالساهل راه معناتها الحم كي تاخو بورسيون فريمون طرفه صغرونه وباش تحطها في فمك نجم تقعد معاك مشوار راي حتى لين تمضخها بالباهي. معاها التخمه واشوي وعجي وكول واللمه وناكلو نحكي سي بيان معناتها محلاه نهار اللمه والعائله مع بعضها هذيك كل حاجه مزينه برشا، ولكن الناس تولي تاكل بزربه بارادوكسا مش مضغان للماكلة واللحم قاد يتعدى في الجهاز الهضمي معناتها هكيك كيف ما هو. دوكش تلقى بعد نهار هذاك العبيد الكل التخمة أحسس التخمة الكرش المنفوخة نفس اللي ينقص معنا احنا راهو في درجة حرارة مرتفعة نتسمي. دونك أول نصيحة نقولها لكم ركزوا في المضغة في عقلك معناتها بشوية بشوية راهو تنجم معناتها مازال عندك الوقت تنجم كل نهار تاكل حاجة تحبها. دونك تمضغوا الماكلة مليح اي سورتو نركزوا مع الكبار في العمر والصغار اللي فريمون يلزم يركزوا بالكدا واللحمة تكون طيبة في عقلها سلسل. الحاجة الأخرى زيدة أنه السكريات اللي تدخل معناتها هي نسبة مهمة ومرتفعة جدا من الدهون تدخل تدخل معها نسبة مهمة ومعتبرة من السكر الوغ لا معناتها راهو انزيماتك الهضمة ما عندهمش القدرة انهم راهو ما عندكش ماكينة خارقة انت في الجهاز الهضمي متاعك باش تستهلك لك باش تهضم لك السكر هذيك والسبازم لي غاز اللي موجودين في المشروبات الغازية. راهو المشروبات الغازية دايوغ كلعبيت اللي يقول لك كيفرهدني انا كي نشرب ونحس روحي نهضم خي راهو ذوك لي غاز اللي تحسهم يخرجوا هذوك لي غاز اللي موجودين فيها يتخلقوا دي سبازم كيما اللامبيل متاع الهواء ميرا يتعب معناتها انت عندك ماكلة ماهيش ممضوغة بالقدا وهي نوعية متاع ماكلة ديجا ما تتهضمش بالساهل معاها كل سبازم هذوكا كل فقاقيع متاع الهواء الوغ تصير تعكرات من داخل من هوني تلقى حتى كنفس متاع عرفت العبد فريمون يجبد في نفس بالسيف خاطر الجهاز الهضمي نتاعو ما هوش قادر باش يتعامل مع هذاك الكل. دونك المشروبات الغازيه حتى اللي خاطر نعرف اللي باش يقولوا لي لا ما امبوسيبل معناتها بلاش جازوز على قليله كميه معتدله مش لازم معناتها نبداو موش ماي ما يعوضش الماء. دونك للي يقدر ماذا بينا كما قلت البارح حسيت خونا يكون ناقص سكر بالقدا سينو الماء بالقارس عاونوا البدن بالاسيد. دونك نعاونوا بالديما نحاولوا نعصروا القارس بالقدا ونحطوا حتى القارس في الماء نتاعنا. وشنو الحاجه الاخرى زاده المعضله الكبيره الملح في تصور انت كل لحمه يملحوها كل لحمه تتملح وتتشوي معناتها يدخل استهلاك نتاع ملح كبير معناتها استهلاك نتاع سكر كبير استهلاك نتاع لحم كبير استهلاك نتاع ملح كبير فريمون البدن امبوسيبل معناتها واحد عنده مشاكل نتاع ضغط ما يطلعلوش الدم ولا واحد عنده مشاكل نتاع سكر ما يطلعلوش السكر مستحيل فهمت هذايا راهو نحكي لك المريض فريمون ينتبه خلي حتى اللي لاباس حتى هو تلقاه يتقلق. دونك نقصوا من استهلاك الملح نعرفوا انه اللحم ما يحبش برشا ملح حتى هو فيه الاملاح نتاعو راه هذه اللولة الثانية اللحم حتى كي تزيدوا الملح يبيس كي تحط له الملح من الاول وتطيبوا يبس اللحم خاطر الجو هذاك اللي فيه من داخل باش يشربوا الملح دونك اللحمه تولي شيحه الوغ شي يصير اذاك علاش ديما يقول لك حط الملح بعد ما تطيبوا اول حاجه باش تحط ديما كميه اقل ما يستحقش برشا وثاني حاجه اللحمه تجي تريه وتجي طايبه بالقدا دونك والا نجمو بالحق ما نحطوش الملح نطيبوها نخليوها طايبه باك الجو نتاعها تبدا تريه بالقدا ونزيدوها قارس معناتها اللحمه راهي تحب معاها الياف تحب معاها سوائل ما تحبش معاها حاجات شيحين وقت اللي نعملوا معاها خضره مثلا طايبه اللحمه تجي اطرى وقت اللي نعصروا عليها القارس اللحمه تجي اطرى وقت اللي نحطوا لها برشا ملح تشيح اللحمه فلا دونك استهلاك الملح نردوا بالنا وننتبهوا بالقدا الحاجه الاخرى اللي تنجم تقلق برشا انه ثم عبيد ميره ما عندهمش الحق يستهلكوا في النهار اكثر من 150 غرام بروتينات لحم 150 غرام ما يعادل كف ليدي كف يدك نعرف اللي باش يسمع باش يقول لي كف يدك فاش تحكي والله اللي صحته لباس أموره أما اللي عنده مشاكل صحية اللي عنده النقرس مثلا لسيدوغيك راهو كي يطلع راهو لسيدوغيك راهو في مشاكل كبير اللي هو أسيد في الدم أول حاجة دونك لسيد ذي أول ما يطلع بالحم الأحمر وإي سيغتو ننتبهو إذا معاه مشروبات كحولي ألوغ لا كارثة خاطر الزوز يطلعوا لسيدوغيك بالقدي دونك اكل سامحني اونتر بارونتيز اكل همجيه في الماكله اللي تصير الانسان عنده مشكل صحي حتى من الحرام حرام استهتار بالصحه معناتها دونك لاسيد راهو يقلق لي زارتيكولاسيون يعمل لك الحريق في الصبع يعمل سخانه في الساق هذوك اعراض يتسموا جانبيه ولكن شنو الحاجات الخايبين نتاعو ينجم يضرب الكليوي معناتها
0: لطف
7: بيان سور دونك راهو ولا حتى السكر راهو كي يطلع يعمل كوارث كبيره ولا حتى الدم وكي يطلعوا مع بعضهم عادة اللي يبدأ عنده الكوليسترول يطلع
0: بسم الله
7: والتريغليسيريد يطلع والسكر يطلع ويطلعوا مع بعضهم فهمت دونك نمثلش نقول هالكلمة مالغري ما نحبش نستعملها في حياتي الهامة جاية في الماكلة ماهيش مقبولة ماهيش مقبولة حتى كان انت صحيا لاباس معناتها الانسان يلزم يسيس روحه ويكل باعتدال دونك الماكلة متاعنا يلزم فما الالياف سلطة مشوية حاجة خارقة العادة راهو الفلفل ثوم ثوم ثوم به بالقداء كثوم البصل يحطوا البتنجانة بالقداء طماطم هذو ما حاجات به شفت والخضرة الطايبة حتى خير من نية أو كأسهل في الهضم ديما ألياف سهلة ما نزيدوش نعقدوها الحكاية دونك هاك الخضرة السوتي حتى مثلا سلايت اللي هو الخضرة حاجة لازمة حتى قرون فلفل وشوية بصل وثوم يزي عسرة القارس راهي لازمة شربين الماء وفيه القارس حاجة لازمة به دونك اللحم للإنسان اللي عنده أمراض مزمنة نحكيه على كف اليد هو كان نقولها علميا شي يقول العلم بعد انت حتى كنزيت ما تفوتش برش ما تفوتش 250 غرام ما تفوتش 300 غرام راه مش معقول انسان ينجم ياكل كيلو لحم
0: شنو
7: اي ثم عبيد اي هي راهي اللمه ميره تضيع راهي
0: يمكن انت تعرف
7: لما تضيع واشوي وطيب وبعدين نزيدو نطيب وهذه نزيدو نعملو هذه دونك ثم عبيد بالحق ضيع البوصله نتاعها تولي كيما جيجي دونك نردو بينا بالقد باهي شنو هي الحاجه الاخرى زايده اللي تظهر لي انا كارثه معناتها قله النظافه قلتها البارح باش نزيد نعاودها اليوم عندكم القارس والخل والبيكربونات دو سود هذوما الثلاثه لازمي جافيل هذاك تحصيل حاصل فماش عيد بلاش جافيل الحقيقه باهي ولكن بيكربونات دو سود قارس وخل ديما عقم راهو كل ساعه قبل العيد نظفوا كل الفريجيدير نتاعكم بالفليقي معناتها نظف وبعد راهو عندك كل شيء يزمو يتغطى والتعقيم صحفه بالله حط فيها الماء حط بيكربونات دو سود وامسح بالقدي بالقدي حط حتى صحيفه فيها ماء وبيكربونات دو سود وخليها في وسط الفريجيدير تمتصك الجراثيم الموجوده زيد طيشو ما يجيش راه نحطوا اللحم مع الخضره مع صحن المرقه مع التخلويذ هذاك ما غير ما تدخلوا فيه باش ما بداوش بعديك عن معناتها التعكرات الصحيه اللي تصير راهي الدنيا سخونه راهي الدنيا سخونة اللحم كيف اللي باش يتخبى في الكونجيلاتور يتخبى اللي باش تستعمله تبدا فيه معناتها نسيسوا رواحنا ننتبهوا للنظافه بالباهي ننتبهوا لكميه الماكله اللي باش ناكلوها ونخليوها نهار فرحه نهار لما وكهو معناتها هذا هو معناتها هو
0: اهم نصايح
7: معناتها نسيسوا رواحنا كل سخة عدى اللي نلقاوها بعد العيد ذا ما يخصش خدمتي ما ميسيلش ميرا خاطر انا نتعب نفسيتي تتعب
0: بعد العيد كلنا هو يبدأ في الشارع وكل شيء
7: راهي هذيك جراثيم تتنقل شنية ذنبي انا اللي نحط بوبيلتي في بلاصتها شنية ذنبي مك الانسان اللي ما يحطش
0: اي لو احنا بورت كومون
7: خاطر الجراثيم هذيك مع السخانه اللي موجوده تو حاجه اخرى معناتها الحيوانات اللي موجوده تنجم معناتها فاسيلمون تاكل من معناتها من البوبيل هذيك دونك بالقدا خبيه وطيش وسكروا بالقدا البوبيل نتاعكم نظافه خلينا نقعدوا نتنفسوا في هواء نظيف ما عرفتك نهارين هذوما ما بينا نوسعوا بينا على بعضنا نقعدوا نتنفسوا في هواء نظيف نستحفظوا على النظافه نتاعنا ناكلوا باعتي ديل وكل عام وحنا حين بخير
0: يعطيك ألف صحة يا أمورة نشكرك برشا خام الجمعة جاية إن شاء الله عايشك يالله نرجعوا لكم نوتري بلوس مع أميرة عسكري صباح الخير ويكاند

وركبت أول موجة في سكة الأموال، أروح لأول واحد

0: صندوق عجب.
1: صباح النور موزايك. صباح النور صندوق عجب. بربي يا موزايك حب نعمل نداء، رانا نخدمه في البحيرة واحد، راو الناموس عمل فينا، راو ما نحكي لكش الدنيا تحلى بالناموس. بربي نداء للبلدية، اخرجوا خدموا على رواحكم شوي، يجيوا رشوا راي العبيد كليها ناموس. شي كبير شي كبير شي كبير، ما تنجمش تحل فمك اصلا، حل فمك يدخلك الناموس، بترينات بكحلة بالناموس، يفرحكم يا مسؤولين، يجاو يداويو على القيلة، انقذونا شوية السيزان، يهديكم ربي، رانا تعبنا، نفسانيا تعبنا، راو ناموس يضرب فيك على وجهك، راو شي كبير، من التسعة متاع الصباح الناموس راهو، مخفية صندوق عجب، ربي وصلوا لي صوتي.
2: السلام عليكم. علاش فما الناس هو كونسنترتي وليو الكراهب الكل تدخل فيه واللي يجي في السونس كوريكت يبدا يطلب التسميح من جميع كونسنترتي باش ينجم هو يتعدى وما يخليوش هما يجيو كونسنترتي وما يخليوش يتعدى. جا ربي يعملوا لبته النهج هذا موجود في باب سعدو معروف، والنهج اللي باش يهزك للجبانه نتاع سيدي يحيى يا خويا عملوا لنا حل. شنو هذا؟ عملوا حل العباد اللي كون انفراكسيون فهمتوا، نبداو نطلبوا فيهم التسميح باش نجموا نتعداو.
3: بلاي صندوق عجب وصل لي صوتي. بلاي نحب نفهم البلديه نتاع تونس كيفاش يخمموا وقت التوانسه واحنا حاجتنا بالظل تاعك شجر هكا يزيد عطر الكل تقصوا، فهمت علي؟ تو على ما تقصوش في الشتاء تقصوا في الصيف وقت عباد حاجتها بالظل واحد راسه تنقب الشمس عليه، فهمت علي؟ شو فهمت؟ ما عنديش تفسير، ولا ما عنديش تفسير الحكايه عليه عليه عليه الله اعلم. صندوق عجب.
0: صباح الخير ويكند.

0: العشرة وثمانية وخمسين دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح النور، مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند. دخلتنا ساعتنا الأخيرة عنا فيها موعدنا مع أركان بالفضل، نسمعوا في توتوبسيون عنا اليوم زادة إدبارة من جهتنا مع الشيف وفيق. نجيو للموزيكا بتكون كوكتيل الفنانتنا الجميلة نجاة عطية. يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الخبار وإحنا نرجعوا لكم.
1: الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كان عنا. كل ويكند عشية على موزيك فام في كلوب ويكند نلخصوا لكم أهم أحداث الأسبوع، نصلحوا لكم الأفكار الغالطة، نحكيوا مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا، نعملوا زوم على نجم جديد ونكتشفوا أسراره. ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء، وما ننسيوش الموزيكا أحلى تراكات وأحلى فايب في كلوب ويكاند. أبغتير مساعتين جو موزيكا وأكتواليتي تعيشك الويكاند كيما تحب. حقا معي أنا سوس الغريبي متاع الجو.
2: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
3: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
4: أريد طور عالمك.
5: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو بزل موجود في تونس سيتي حتى 24 ماي. تيست درايف السيارات BYD، تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
6: راديو ميك اف ام تونس الأخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. أعوان الحماية المدنية بمنوبة يتمكنون من إخماد نيران حريق نشب بالسوق اليومي بشارع خالد بن الوليد بدور هيشر بعد منتصف ليلة البارحة، ومنع انتشارها إلى كامل النقاط التجارية الممتدة على مستوى جمع النور. ومصدر أمني يؤكد وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن أعوان الحماية المدنية بالإدارة الجهوية بمنوبة تدخلوا بتعزيز من عناصر الحماية المدنية من تونس وأريانا، حيث تم تجنيد الموارد البشرية وشاحنات الأطفاء وكافة الأليات الضرورية لإخماد الحريق الذي سهلت اندلاعها المواد السريعة الاشتعال من ملابس مستعملة وفواض الخشب وفضلات، وقد تم إخماده في وقت قياسي وضمان سلامة متساكني الحي. وتمثلت الأضرار وفق النفس المصدر في تضرر 11 نقطة تجارية، وقد تم فتح محضر إرشادات عدلية بعد الحصول على إذن النيابة العمومية، وما زالت أسباب الحريق مجهولة مع استبعاد فرضية وجود شبهة. المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفاف الهمامي توصي اليوم كبار السن بعدم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية والسكريات خلال فترة عيد الأضحى الموافق للسابع والعشرين من مايو الجاري، مؤكدة أن الحالات الاستعجالية بالمستشفيات العمومية تتفاقم بدرجة كبيرة خلال أيام العيد لكبار السن بسبب أكل غير متوازن. والمختصة تلفت في تصريحها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى أن الحالات الاستعجالية تتوزع بين ارتفاع حاد لضغط الدم وارتفاع السكري والجلطات القلبية والدماغية والإمساك الحاد، داعية إلى الانتباه للحيلولة دون حدوث هذه الأعراض باعتبار أن جسمهم لا يتحمل كميات هامة من اللحوم والدهون. في الشأن الدولي، وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء تقول أنه رغم وجود بعض المؤشرات على احتمال التوصل إلى تفاهم أولي بين إيران والولايات المتحدة، فإن طهران مستعدة أيضا لاحتمالية فشل المفاوضات. والوكالة تنقل عن مصدر مطلع أن الخلاف لا يزال قائما بين إيران والولايات المتحدة حول بند أو بندين من مسودة التفاهم، مشيرا إلى أن الموضوع لم يحسم بعد بسبب العراقيل الأمريكية. حزب الله اللبناني يعلن أنه قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية 4 مقرات تجمع لآليات الجيش الإسرائيلي في محيط نهر دير سريان. كما قصف عناصر الحزب بدفعة صاروخية تجمعا لجنود الاحتلال في بلدة رشاف جنوب لبنان. ختاما، السلطات التركية تأمر الشرطة بإخلاء مقر حزب الشعب الجمهورية وهو حزب المعارضة الرئيسي، وذلك تنفيذا لحكم قضائي عاد زعيم الحزب السابق إلى منصبه وأدى إلى تجيج أزمة سياسية. وتجمعت قوات مكافحة الشغب وحشود من الناس أمام بوابات مقر الحزب في العاصمة التركية بعد أن أصدر مكتب والي أنقرة أمرا بإخلاء أعضاء الحزب الموالين للزعيم الذي صدر حكم بإلغاء انتخابه للمنصب أوزوغور أوزال. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكند. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: 11 دقيقة رجعنا لكم. مرحبا بكل مستمعينا في صباح الخير ويكند. عندنا عيد ميلاد اليوم, عيد ميلاد نادية الفورتي زميلتنا وصاحبتنا, العبيد الكل تحبها. نقولها يا نادية إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير, كل فريق صباح الخير في كاند وانا معنا وسليم ويهاب وكلنا الكلنا وائل كلنا سلام عليك وكل الزملاء في مزايكة فهم. نقولك رانا نحبوك رانا نعزوك وربي يفضلك وربي يوفقك وينجحك, وعيد ميلاد سعيد وعمر مديد وصحة من حديد يا دودو يا حدودو. إن شاء الله كل عام ودودو حيا بألف خير. قلنا 11 دقيقة خلصنا موعدنا مع أركان بالفضل إكسبير أون أوتوموبيل جاموتو تونيزي, نسمعوه توا في توت أوبسيون.
1: شيل فيول سيف فرتسوم نظيف ويدوم
2: مع أركان.
0: يسبح النور يسبح الخير. أهلا أهلا وسهلا بركان.
3: أهلا أميرة, نهارك زين.
0: نهارك سعد لأيام. اليوم قلت باش تحكي لنا على سيارة كهربائية مازلت ما دخلتش لتونس للسوق التونسية.
3: كهربا صغيرة مزيانة فرنساوية باش نحكي أميرة على رونو توينغو. رونو توينغو إلكتريك. رونو كيما قلنا أميرة قاعدة البويز في الريزيرف متاعها وفي هاك الكابيتال الكبير اللي عندها دو سامباتي من عند لي زاديب دو لا مارك. دونك نقولوا توينغو برشا عباد كسبوا الكهرباء الصغيره هذيا في فاز من لي فاز نتاع حياتهم سواء في تونس سواء في العالم. كهرباء تري ايكونوميك سامبول نتاع انديبوندونس بالنسبه للي جون. الكهرباء الصغيره 4-5 بلاس فيها بليزيور فيرسيون ياسر مزيانه وتباعت ومن الكراهب اللي تباعوا برشا معنا في تاريخ رونو واللي حتى في تونس توا التوينغو بيرا حتى

0: هيك اوفيسيلمون الموديل بدا يتباع والموديل موجود وباش نحكيوا على كهرباء معناها تقريبا في حدود 15000 فورو سومها الكتريك 100% ايكونوميك برشا فيها دي غارونتي كبار برشا وكهرباء من احسن ما فما ومن افضل ما تنجم تصنع رونو اون ماتير دو ديزاين ياسر لو ديزاين اكسبتي نتاعها ومطلوب ومرغوب يعجب الناس دونك هذاك علاش عملت هالغينكارناسيون رونو واستعملت لو كابيتال نتاعها هذايا هيستوريك وخرجت توينغو جديده ان شاء الله نراوها في تونس
1: ان شاء الله علاش ليه
0: دار رونو وينكم نحبوا على الكهرباء ذي نحبوا نراوها في تونس حبوا كراب مزيانين ميرا
1: حبوا
0: كراب على لا بوينت دو لا تكنولوجي ونحبوا كراب ايكولوجيك ونحبوا كراب قويين خاطر الالكتريك معروف السيارات الكهربائيه تعطيك ريبونس رابيد تعطيك معناها كو صغير برشا وطايح برشا كوتيديان نتاع التنقل دونك الموبيليتي الجديده هذه مطلوبه ومرغوبه وكي تبدا معناها جايه من عند رونو بالديزاين هذاك توينغو نجم تلقى رواج كبير في تونس باتري ال اف بي سي اون بروميير الحقيقه بور رونو بالتكنولوجيا هذه الرخيصه اللي تعطيك معناها باتري باهيه بسوم رخيص ما عادش لي باتري كلاسيك القدم دونك اليوم هل الباتري هذه الفير فوسفات ليثيوم فوسفات فير هو يقول لك تعطيك معناها اوتونومي كبيره نتاع باتري وتعطيك اون ريشارج تنجم تكون بلو رابيد كو لي باتري العاديين 27.5 كيلو واتور البويسونس نتاعها تمشيك 263 كيلومتر بالسيكل دبليو ال تي بي دونك يتسمى به برشا بور ان اوزاج سيتادان اللي باش يدور بها في وسط البلاد الموتور نتاعها 82 زيله كهرباء ماهيش قويه برشا اقتصاديه برشا برشا تعمل 100 كيلومتر بتقريبا 3 دينارات تونسا وماكسيموم 4 دينارات تونسا هذا الشيء حب التونسي هذا شنو معناه مطلوب اليوم والكهرباء هذه تنجم تجي لتونس معناها في ال 50 60 الف دينار يكون سومها تنجم تكون معناها تتباع بالقد كهرباء مزيانه لي زاديب دو لا مارك عملوا كيف فما ناس يرجعوا يوليو نوستالجيك للتوينغو وقت اللي كانت موجوده في اواخر التسعينات واول الالفينات هاك الكهرباء المزيانه هذيك ال سو غيانكارن اليوم وبدات تتباع في اوروبا وبالك شي راوها في تونس
1: ان شاء الله يعطيك الف صحه يا اركان نشكرك برشا احنا نتقابل الجمعه الجايه
0: الجمعه الجايه ان شاء الله
1: يلا نرجعوا لكم توت اوبسيون مع اركان ايدومي دوم دو ايدومي دوم دو شيل فيول سيف فرتسو نضيف ويدوم صباح الخير ويكند

0: بوبليسيتي. نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد فودروية، semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع الليس الغربي، سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند
7: زعما وين نلقى برجر بنين ويملى العين.
8: جسيت ماكسيت، ادخل على الابليكاسيون ماكسيت نتاع اورانج وفي روبريك وين مين تلقى لي برومو الكل من الاثنين للخميس. عندك 30% رميز على البرجر في باغيت. ميلا جس ماكسيت وقل لي شلقي عندك اورانج.
9: صباح الخير ويكاند.

0: 11:27 دقيقة. يلا خلطنا فقرتنا إدبارة من جهتنا.
1: إدبارة من جهتنا.
0: واليوم في إدبارة من جهتنا الشيف وفيق. جيت وحدك، مرحبا بيك.
2: مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا.
2: قتل وحدي.
0: أي وحدة خد منش من نجموش نجيب وحنا معناها جهتنا الكل, جهتنا الكل ما معناها
2: مش تحكي ولا العيد.
0: فقلنا احنا معناها نحكي ولا العيد وتعطينا انت لو كليتها كيل معروفه
2: الاختصاصات اللي معروفين في ايه؟ في العيد واللي عملوهم في في في دي ريجون في تونس. العيد اللي هو ولت حاجه معش تقولوا صعيبه شويه، تقلق شويه، ولت الناس كي تتلم تحكي ياسر على الماكله اكثر من اللي تحكي على لا فاسون تاع الذبيحه وعلى كل شيء. دونك راهو لازم نفكروا اللي بالنسبه للعلوش، راهو العلوش حتى كان ما نقدروش عليه ولا نقدروا عليه، فما زاد حاجات اخرين، نجموا المعز، نجموا البركوس وكل شيء. المشكل الكل في الطياب نتاعو كل، وهذه اكثر حاجه مهمه في العيد اللي نحنا نحبوا دم على خده ديريكتومون، هو تذبح ونحنا نبداو ناكلو ديريكتومون. فما بلايس يحجوه ويخليوه يرتاح حتى بالنهار بالنهارين، ولا يمات لولانية ياخذوا طرف الحمك هاو، ولا ياخذوا شيرتك نقولوا نحن لابارتي اللي هي فيها الجريس وكل شيء، ويعملوا بهم عصيدة ولا كمونية وكل شيء، مش نحكيوا عليهم. اكثر حاجه زاده مهمه في العيد في الريجيون نتاعنا نحن هما سلايت. دونك سلايت ترقى في الجنوب يستعمل عندهم سلايت نتاعهم المريسه. المريسة اللي تتعمل مثلا بالطماطم، الطماطم تتقصى كي جويدة معها شوية ثوم وشوية معدنوس، ملح فلفل أكحل وقارص، وهي معمول الفينيغريت معمولة ما فيهاش فيها الماء تاع الطماطم، الماء تاع الطماطم المريسة معناها المريسة ممروسة. الطماطم تتعمل في الجنوب زادة كيف بنينة ياسر سلطة جليدية. وفما شكون يعمل الرضخه ولا المرضوخه اللي حكينا عليها اللي هي تتعمل ثلاث انواع، اما تتعمل بالفلفل المسير على خاطر قبل ما كانش فما الفلفل الفريشك في الجنوب اكثريه، كانت فما ياخذوه يجيبوه يملحوه من الشمال، ومن بعد اوتوماتيك ما ولاو الفلفل المسير يهرسوه يعملوا به سلطه، ولا الفلفل الاخضر العادي يفشخوه ولا يعملوا في الرضخ في المرضوخ اللي هي المهريس وتتعمل باليد نتاع اللوح نتاع الخل. اوكي والثالثه الفلفل المشوي. الفلفل المشوي ديريكت ما يتهرس، اما يتهرس بالقلوب نتاعو بكل شيء. هذوما الانواع نتاع سلايت بيزوما. كي نجيو لهنا لتونس، في تونس ونابل وكل شيء، عندنا سلطه تونسيه ما تتنحاش بالكل، وعندنا سلطه المشويه زاده كيف اللي هي زاده انواع بالنسبه بالنسبه للعيد اللي عايد مثلا اللي كان جاي العيد في الصيف. دوك مش تولي عندك سلطه مشويه صيفيه اللي هي فيها فلفل وطماطم على خاطر الطماطم نتاع الصيف ديما اقل ماء من الطماطم العاديه، وعندك زاده كيف يعملوا زاده كيف السلوك اللي هي الفلفل السلوك اللي يعملوا مشويين ويقصوهم سلوك ويحط عليهم شويه زيت زيتونه ملح وفلفل اكحل وكذا. هذوما بالنسبه للسلايد. بالنسبه زاده كيف الساحل يعملوا سلايد كيما بالجرجير، يعملوا سلطه بالجرجير، يعملوها بالبصل، يعملوها زاده كيف بولد الكاميرا. دونك ينظفوا السلعه كله يقصوها كي جويده، ملح فلفل اكحل زيت نضوح وقارص. دونك حاجات حشيه معناها السلطه الخضراء ولا السلطه النيه هي بلوز امبورطونت كو السلطه الطايبه بالنسبه في الساحل.
0: في الساحل
2: بعديك مدام ميرا عسكري تعطينا تقول لنا مخير السلطه الطايبه في
0: هي يقولي قالت
2: السلطه الطايبه خي تتهضم
0: خاطر فما تتهضم خير خاطر فما مشاكل تاع هضم كبيره
2: صحيح تتهضم خير. دونك فوالا تقنيا دونك ميليت لي تراديسيون وين تشيزمنا نعملوا. دونك علاش قلت لكم السلطه المشويه كسلطه طايبه، والسلطه الخضراء نحبوها ياسر لو كوتي فري هكاك تبدا نتاع الطماطم والبصل زاده بنينه ياسر. دونك زاده كيف في العيد فما مناطق يعملوا دي سبيسياليتي. فما اون دي استوس اللي عملوها مثلا في الجنوب وخاصه معناها في الطبخ الامازيغي وكل شيء في الاعياد اللي هو حتى كان طيب نهارتها ما يقليش. اوكي ما يقليش، هي مشكله اللحم يبدا مازال طري وكل شيء. دونك ايش يعملوا هما؟ يعملوا له شويه ملح احرش، يحكوهم كي تروف الحم بالملح احرش، يشلوهم بالماء ويبداو ان ديماراج افروا. اش معناها؟ بدايه نتاع طنجره العزاب، تحط طرف ماء، تحط الحم العلوش نتاعك، سنتين ثوم، طرف بصل، تخليه يغلي كل شيء مع بعضه. كي تبدا هي تبدا نقولوا نحن اللحم يبدا يتيب والماء يبدا يعمل فيه ريدكسيون، خاطر نحن نحطوا الماء ما نحطوش برشا ماء، نحطوا شويه بركه ماء. في الاخر بكل يعملوها بالمقلوب، معناها يحطوا الزيت بالمقلوب، الزيت واللفحات يعملوه بالمقلوب. وغادي من هذيك نفهموا القلايه نتاعنا، خاطر القلايه انواع فما القلاية اللي عملها زعرة اللي هي معروفة موجودة في في في تونس، تتعمل تتعمل زعرة تتعمل بالكركم وبالزعفران وبالملح وفي فلاك حلك هاو. وفما شكون يعمل القلاية زادة كيف كيف الحمرة تلقاها في الساحل في الكابون زادة كيف كيف يعملوها مطمطمة وفيها زادة تابلو كاروية فيها الريس العربي دونك هذوما الأنواع. وفما شكون زاد كيف كيف يعمل في الـ في الـ في الكابون زاد كيف كيف يعمل كبده المشرمله. الكبده المشرمله اللي هي تتعمل بالبصل برشا بصل اوكي، يجيب وحده البصل كعبه بصل هكا يحطوا الكبده، الكبده يشويوها شويه تاخذ شويه روح تاخذ شويه روح، وبعد يقصوها دي كوب ويطيبوها في كل البصل المشرمل ويتعمل معها شويه كركم وكل شيء. حتى في بالنسبه للمدارس فما المدارس نتاع كيفاش نقول الكبده المشرمله صفراء والكبده المشرمله زاد حمراء دونك دي زيكول ما بينات الازعر وال
0: كل واحد في طيب
2: صحيت مثلا هاي. في صفاقس، في صفاقس يعملوا الشوربه يحبوا الشوربه زاد كيف كيف، ويعملوا البازين، البازين اللي هو يحضر قبل 3 ايام 4 ايام دونك البازين اللي هو يتعمل بالكسوسوا بالفرينة كسوسوا بالنشا كل واحد كيفاش يعملهم. الاكثريه هما ينفخوا ينفخوا من الاول الفرينة ويخليوا كل الفرينة تيح هي ملوطه، ينحيوا الماء ومن بعد كي يقعد هذاك الملوطه يزيدوه مره اخرى الماء كل مره حتى يولي كومان بلوك، البلوك هذاك يتهز ويتحط في حكوكه كي حكوكه بلاستيك صغار. ومن بعد نهار العيد يعملوا البازين الكامل، معناها ياخذوه يبداو يعصدوا فيه بشويه بشويه بشويه وياخذوا وقت زاد كيف كيف ويتعمل كوسوا بالقلايه كوسوا بدوتر سبيسياليتي. عندهم زاد كيف كيف سبيسياليتي اسمها مبعر العش اللي هي منبار العش اللي هي زاد كيف كيف تتعمل كيما الفرس نتاع الطاجين تتعمل الكل تتعمل في المصران الغليظ ويعملوه زاد كيف كيف في مبلاصه اخرى تتعمل في سليمان زاد كيف كيف اسمها الكويرس. والكويرس هذه تتعمل كيما الفرس نتاع الطاجين يعملوها كيما في سفاق زاد في سبيسياليتي هذيك، ويعملوا فيها الشابلور يحطوا فيها اللحم يقول مقصوش جويده شويه مصران وكل شيء، ويتعمل بهذيك شايح يتيب في الماء ويتشيح ويتقص دي رونديل صغار ويتعمل مكفن سافي دير باني يتعمل زاد يعملوه في في سبيسياليتي هذوما موجودين. فما زاد كيف كيف في جربه زاد كيف يعملوا كيما القلايه كيما هكا ما يعملوها كان الحم صافي اللي يحطوا فيها الكبده لا حتى شيء، ما يحطوا فيها شويه بصل ملح فلفل اكحل والبزار، البزار نتاع الجنوب اللي هو فيه شويه قرفه فما العود قرنفل فيه من الفحات للسخان وكل القويين. وفما زاد كيف كيف من شيرة الكيف، الكيف عندهم كو سوا فما المجامع، المجامع اللي هي العظمه اللي محطوطه في العجينه كيما القفه
0: أيوة.
2: تتعمل اما مالحه وتتعمل حلوه في الساحل مثلا في مستير تتعمل الحلوه تتعمل كيما العجينه نتاع البشكوتو معناها السميد والفرينه والسكر وكل شيء ويعملوها العجينه هذيك بالزيت زيتونه ومن بعديك يعملوا يحطوا كعبه العظم النيه في وسطها، العظم النيه تتغسل بالخل من لو تتغسل بالخل مليح مليح بعديك تتحط هي في الوسط ونعملوا دي بوند كيما نتاع القفه تتعمل حلوه. بالنسبه للكيف يعملوها بالعجينه نتاع الخبز
0: ايوه،
2: ياخذوا العجينه نتاع الخبز على الخبز مبسس يبسوا الخبز مليح ما بين التسميد وفرينه وزيت يبدا يكون دافي شويه ملح وشويه كركم، يعجنوها كل مع بعضهم يحطوا لها شويه خميره يخليوها ترتاح على العجينه هذيك، وبعد كده يعملوا دي بوندليت هكا صغار ويلفوا بها كعبه العظم والعظم هذوما يتفرقوا ويتعطاو زاد كيف كيف كادوات للصغار وكل شيء. ما تنساوش الباتريمون كولينير نتاعنا يلزموا ديما اون سوكسيسيون، يلزمنا ديما نعديو الحاجات اللي تقاليدنا نتاعنا موجوده للصغار هاوك، علاش هما من قبل الناس كل خمت في الزجديده والماتريال نتاع الزجديده هاكا موجود الكل، تلقى الكسرونه صغيره تلقى الكمونه لا تاع الكمونه صغيره المعرفه صغيره الكسكيس صغير المقفول الشوايه صغيره كل شيء مش اون بيربيتو لي تراديسيون كولينير نتاعنا نحن في العيد. مع الذكر اللي هو في العيد فما دي سبيسياليتي في الخبز كبار برشا برشا، وكل واحد كل بلاد عندها الخبز خبز نتاعها هي الخبز بالسينوج يتعمل لوحده، خبز بالجلجلان، الخبز اللي باللي اللي يتعمل في دوز ويتعمل زاد كيف كيف في توزر، فما زاد كيف كيف الخبز يتعمل باليازول ولا باللازول يتعمل زاد كيف كيف في شير التطاوين وكل يعملوا خبزه مرفوسه باليازول تتعمل نفس لي روسيت نتاعنا نتاع الخبز سميد وفرينة كل واحد كيفاش يحب يختار، وبعد كده يعملوا زيت اليازول ولا اليازول هو بيدو اللي هو لاي دي زورس مطعم قوي برشا برشا وبنين ياسر ياسر. ما ننساوش بربي بالنسبه النصائح اون جينيرال بالنسبه للعيد اللحم رميت شويش ديريكتومون راه خسرت فلوس وتبارك الله سنا نظن خذا حقه في الفلوس وكل شيء دونك مش نشويوها ديريكتومون بور تبدا عندك ان ريزولتا الاستيك ما جاش منه دونك دو بريفيرونس اما تعمل التياب اللي قلنا عليه تتعمل بالطنجره بارده وسله سله النار نتاعك على الاخر بشويه بشويه باش يطيب لك اللحم ولا تاخو شويه اللحم المفروم اللي هو موجود في العلوش تنجم تاخو الشلافط اللي على اليمين وعلى اليسار ترحيهم شويه تفوحهم تحط لهم شويه كزبر شويه بصل شويه ثوم لفحات نتاعنا الكل ونعملو كفتات صغار هكاك كيما المرقاز نتاعنا نحنا نعملوه هذاك وقت نجم ناكلوه على بكري ونجم ما فما حتى مشكل فوالا
0: يعطيك الف صحه نشكرك برشا يا عايشك ربي فضلك يلا نرجعوا لكم
1: دبارة من جهتنا صباح الخير ويكند

0: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
1: ما أريد شارجي بزوز دينارات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اللين يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
2: أريد طور عالمك.
3: صباح الخير ويكند.

11:54 دقيقة أخلتنا إلى نهاية برنامجنا. كل الفريق يسلم عليكم وائل في استقبال التليفونات، إيهاب زميلنا في الإخراج الرقمي، فاطمة زميلتنا نسمعها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، سليم السمعي مخرج البرنامج، سيف الدين المهري زميلنا من قسم الأخبار، فامير برهومي زميلنا من قسم الرياضة، وجيه قدور كان معنا في أنيمال وورد، أمير العسكري كانت معنا في نوتري بلوس، أركان بالفضل كان معنا في توتوبسيون، والشيف وفيق كان معنا في دبارة الشيف. أنا نسلم عليكم ونقول لكم نتقابلوا الجمعة الجاية إن شاء الله، إن شاء الله عيدكم مبروك وإن شاء الله سنين دايمة. وأقعدوا معنا على موزايك، موزايك مونت شوي آخر مع زميلنا الياس الغربي وكامل فريق برنامجه. يلا هنقول لكم باي باي.

0: حاجتك بيه ما تلقاه كاين عنا. كل ويكند عشية على موزايك فيم في كلوب ويكند لخصوا لكم أهم أحداث الأسبوع، نصلحوا لكم الأفكار الغالطة، نحكيوا مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا، نعملوا زوم على نجم جديد ونكتشفوا أسراره. ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء، وما ننسيوش الموسيقى أحلى تراكيت وأحلى فايب في كلوب ويكاند أبغتير مساعتين جو موسيقى وأكتواليتي تعيشك الويكاند كيما تحب. حقا معايا أنا سوس الغريبي متاع الجو.
1: عشيري يحب المامو دوب ما يسمع حس كروكيت ماي بيت يجي يجي وفرحان، وين متهني عليه وعلى صحته خاطر اخترت له احسن ما فما كروكيت ماي بيت اليمون بريميوم بور شاي شيان. ماي بيت المامو العشيري.
2: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن في بلاغ أصدرته اليوم عن قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس، وهم الخمس مترشحين تالين مرتبين حسب الأسبقية في تقديم مطالب الترشح: محمد الصالح بن حسناوي السالمي وشاكر بن عبد السلام بوثوري وحاتم بن أحمد حمزاوي وعبد الرؤوف بن علي طرابلسي وريم بن عمر البرهومي. وسيتم تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس يوم الأحد الموافق للثامن والعشرين من جوان القادم في 17 مركز اقتراع. ووفق الرزنامة التي أعلن عنها رئيس هيئة الانتخابات في غرة أفريل الماضي، مصطفى عمار أحد تجار الأغنام بولاية سيدي بوزيد يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن أسعار الأضاحي شهدت خلال اليومين الأخيرين تراجعا بحوالي 100 دينار بسبب نقص عمليات الشراء بالرغم من تنزيل مرتبات الموظفين وارتفاع العرض. وبخصوص الأسعار، المصدر ذاته يذكر أنها تتراوح بين 1400 دينار و 1500 دينار بالنسبة للخروف المتوسط وحوالي 1300 دينار للأنثى، في حين قد تتجاوز 2000 دينار للأضحية من الحجم الكبير، متوقعا أن يتواصل انخفاض الأسعار خلال اليومين القادمين نتيجة توفر أعداد هامة من الأضاحي بعد اضطرار المربين إلى بيعها بعد انتهاء فترة التسمين وخوفهم من المصاريف الإضافية الخاصة بالأعلاف. من جانبه، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد يشدد على ضرورة المحافظة على الإناث المنتجة وعدم التفريط فيها بالذبح لما لها من دور أساسي في ضمان استدامة القطيع على المستويين الجهوي والوطنية. في الشأن الدولي، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن مصادر مطلعة أنه من غير المرجح أن يعالج الاتفاق الإطاري الحالي بين واشنطن وطهران قضايا مثل فرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس تعتبر أن روسيا تسعى إلى ما وصفته بترهيب أوكرانيا، وذلك عبر هجومها الأخير الواسع النطاق والذي أكدت أنها استخدمت فيه صاروخ أوريشنيك ذات القدرة النووية. ختاما، مسؤولون في باكستان يقولون أن انفجار قنبلة استهدف اليوم الأحد قطارا يقل أفرادا من قوات الأمن الباكستانية وعائلاتهم في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد في أحدث هجوم كبير تعلن جماعة جيش التحرير بلوشستان الانفصالية مسؤوليتها عنها. وذكر ثلاثة مسؤولين في إدارة الإقليم وفي الأمن أن الانفجار أسفر عن مقتل 24 شخصا على الأقل وإصابة 70 آخرين. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس عامة صاف إلى قليل، السحب والحرارة في استقرار وتتراوح القصوى بين 23 و 27 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 28 و 33 درجة ببقية الجهات. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فانفونات، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق برنامج موزايك مونت. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس موزايك مونت، كن راح
4: الأحد من نصف النهار الماضي ساعتين إلياس الغربي.
5: اهلا وسهلا، شكرا سيف الدين المهري على موعد الاخبار على راس الساعه على موزايك اف ام. مرحبا بكم، الموعد مع اخبار لكن زاد كذلك مع كواليسنا، مع كل الصور، مع كل الفيديو اللي تلقاوهم على موقعنا على www.mosaikfm.net وعلى كل الوسائط. لبنى اليوم موجوده في الاخراج الرقمي، معايا محمد علي مقابلني في الاخراج. مرحبا محمد علي. شويه اخر خليل في الاعداد، ومعايا سيرانتين معاه نعملوا دوره في العالم مع آخر الأخبار. شكرا لكم على الاستماع، مرحبا. موزايك موند ساعتين من زمان، من نص نهار المر ساعتين، من غدوة إن شاء الله ندخل في أسبوع العيد. أسبوع العيد اللي كان بالنسبة للبعض الحقيقة فيه صعوبات، واضح أنه الشارع التونسي يلقى نفسه أمام صعوبات في الشراء المرة هذه في أسوام ماهيش في المتناول. لكن كان سيف الدين يحكي توا بما أنه طلب نقص شوية، فما نقص شوية في الأسعار، تراجع في الأسعار بقيمة تقريبا 100 دينار. وانتوكا بزلت النهارات الأخرانين هذو اللي نجم العائلة التونسية تقدر روحها وتحاول توصل لها العيد ذا اللي هو الحقيقة حدث كبير لكل عائلة تونسية. احنا حدث العالم نرجع لهم شوية آخر مع خليل. بداية نمشي والإيران، الاتفاق أمريكي إيراني وشيك، الجميع يقول أنه وشيك، لكن النقاط اللي ما زالت عالقة هي نقاط صعبة تهم ضيق هرمز، لكن تهم زاد كذلك البرنامج النووي الإيراني. زيارة ترامب ثم بوتين حين تستثمر بكين في التنافس الأمريكي الروسي، نرجع نحكي فيه شوية آخر. موضوع التسول كنا حكينا فيه في جزء أسبوع اللي فات، نرجع له اليوم. التسول من حاجة إنسانية إلى تجارة مربحة وعصابات منظمة. ملك الخالدي وعدنا بعضنا نرجع ونعود نحكي في الموضوع، يكون معايا بالهاتف. نحكي على إيبولا التي قد تر بكل عالم، ولصوص التاريخ حين تتحول الآثار إلى غنائم في السوق السوداء. الموضوع على غاية من الأهمية، نرجع له مع الباحث والخبير الأثري ياسر جراد، مكلف بقسم المحجوزات في المعهد الوطني للتراث. مرحبا بكم، شكرا على الاستماع. نص نهار 7 دقائق. Big Mountain. Oh, baby, I love your way.

0: مولتن. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع وين ما كنتوا. طلق سلامة للجميع، طقس خارق للعادة الحقيقة على كامل تراب الجمهورية، هذه بوادر الصيفية 2026. مرحبا، شكرا لكم وين ما كنتوا. الموعد مع موزايك موند، راجعين بعد لحظات.
1: موزايك موند.
2: العيد متسمي على اللمة، على الضحكة، وزيد يحلى بعائلة ملمومة في كرهبتها جديدة. وسنا مع بيجو سيتروين أوبل عيدكم عيدي، على خاطر نحطوا تحت ذمتك دي زوفري دي روميز اكسيبسيونيل باش تعيد في كرهبتك الجديدة. ملا مرحبا بيك بحذانا في لي شوغوم دو ستافي ميسون ريزو من 19 ل 26 ماي. ستافي معاك في كل طريق وتفرحكم في العيد. عيدكم مبروك وسنين دايمة.
3: أهو هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
4: ما أريد شارجي بزوز دينارات ولا أكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة. وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
5: أريد طور عالمك.
6: كنا رحد من نص نهار الماضي ساعتين إلياس الغربي. موزايك موند.
0: موزايك موند ما حتى أولى بشتهزنا إلى إيران مرة أخرى في متابعة لموضوع تقريبا نتابعوه كل أسبوع مع بداية الحصة. كنا خلينا الأسبوع الفارت مرة أخرى المقترحات التفاوض اللي جي من الجهتين، وكنا زادة في الأثناء قاعدين نستناو في الموقف الإيراني. وين وصلنا؟ الاتفاق الأمريكي الإيراني الوشيك الآن أصبح يبدو أنه بدأت تتقارب وجهة النظر. أعلان قد يكون الآن مرتقب خلال ساعات. موزايك مود محمد.
6: موزايك العالم.
0: خليل مرحبا.
7: مرحبا ليس.
0: منذ الأمس تتزايد المؤشرات على اقتراب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران بعد أشهر من المفاوضات غير المباشرة والرسائل المتبادلة بين الطرفين، واستحديث أمريكي عن تقدم لافت في الملفات العالقة.
7: ليس، وفي أحدث التصريحات أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن هناك احتمالا أن يسمع العالم أخبارا جيدة خلال الساعات المقبلة بشأن المفاوضات مع إيران والتعبير اللي هو، وأشار بشكل خاص إلى ملف مضيق هرمز الذي يعد أحد

0: التوقيع يضم 14 بند ينص على تمديد وقف إطلاق النار 60 يوم وإعادة فتح مضيق هرمز مع السماح لإيران ببيع نفطها والدخول في مفاوضات بشأن برنامجها النووي مع إمكانية الإفراج عن أموالها المجمدة ورفع الدائم للعقوبات مقابل التزامها بعدم السعي مطلقا لامتلاك أسلحة نووية.
1: توجه نحو إقرار اتفاق مبدئي بين إيران والولايات المتحدة يتوج الجولات الماراثونية ويؤسس لجولة مفاوضات شاملة. الرئيس الأمريكي أفاد في منشور له على منصة تروث سوشال بالتوصل إلى اتفاق مبدئي. يؤكد ترامب أن المرحلة الحالية تشهد مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاقية والتي سيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق. صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن 3 مسؤولين إيرانيين كبار قولهم إن طهران وافقت على مذكرة تفاهم من شأنها وقف القتال وإعادة فتح مضيق هرمز. تضيف الصحيفة الأمريكية أن الاتفاق سيوقف القتال على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، كما أوضح المسؤولون أن الاتفاق يركز على فتح المضيق بما يشمل رفع الحصار البحري الأمريكي على إيران والسماح بحرية حركة الملاحة التجارية من دون فرض إيران أي رسوم عبور والإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج بقيمة 25 مليار دولار. وفيما يخص الملف النووي، تقول نيويورك تايمز إنه تقرر إرجاء التفاوض بشأنه إلى فترة تتراوح بين 30 و60 يوما.
2: خلينا ياخذوا معنا شوي آخر بالهاتف الدكتور ميخائيل ماهر خبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية من مصر. شكرا لي على تدخل معنا كل مرة. الاتفاق المحتمل يأتي بعد 8 أسابيع من المفاوضات المعقدة بين الولايات المتحدة وإيران، اتسمت بالتصريحات المتناقضة تراوحت بين الحديث عن اتفاق وشيك ينهي الحرب وتهديدات متبادلة بالعودة إلى التصعيد العسكري. خليل،
0: هو التصريح الأخير للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي يلخص بكل وضوح هذا التناقض بشأن مآل المفاوضات وقرب التوصل إلى اتفاق، حين قال البارح في تصريح: يمكن القول إننا قريبون جدا وبعيدون جدا في آن واحد. وأكد في نفس التصريح أن طهران باتت في المرحلة النهائية لصياغة مذكرة تفاهم تشتمل على 14 بند لإنهاء الحرب. ووضح أن باكستان نقلت الرسائل بين إيران والولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر رغم التناقض مستمر في المواقف، وأشار إلى وجود أزمة ثقة مع واشنطن وإلى أن المباحثات تهدف إلى تقريب وجهة النظر، ليس بمعنى التوافق التام على القضايا الحساسة بل بمعنى القدرة على التوصل إلى حل يرضي الطرفين بناء على مجموعة من المعايير والمحددات.
3: الموضوع هستعيد على المرحلة،
4: في هذه المرحلة من المفاوضات لن يناقش الملف النووي ولا تفاصيل رفع العقوبات. العقوبات بالتأكيد أحد الموضوعات التي تناقش في أي حوار مع الجانب الأمريكي. العقوبات غير قانونية وغير إنسانية، لكن بما أننا لا نتحدث عن الملف النووي فلن نتطرق إلى تفاصيل العقوبات. ومطلب إيران برفع العقوبات مبين صراحة في النص، هذا موقفنا الثابت. نحن الآن قريبون جدا وبعيدون جدا من التوصل إلى اتفاق، وذلك بسبب تجاربنا مع مواقف أمريكا المتناقضة.
2: دكتور ميخائيل ماهر الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية من مصر، دكتور مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
5: مرحبا بحضرتك والمستمعين الكرام.
2: شكرا دكتور، كل مرة المداخلة معك الحقيقة تكون شيقة، وشكرا لك على تحليلك. هل تعتبرون دكتور أن اتفاقا وشيك الآن سيكون موجود في الساعات القادمة بين الولايات المتحدة وإيران؟ رأيك؟
5: أعتقد أن احنا ما زلنا أمام بعض المعضلات التي لم تحل، فبالتالي أعتقد أن الحديث الآن عن قرب اتفاق ربما يكون من على سبيل التهدئة المسكنة، يعني ربما يكون مسكن وليس علاج حقيقي، لأن لسه فيه ملفات لم تحسم، فبالتالي أعتقد أنه لم يحن الوقت إلى اتفاق حقيقي.
2: دكتور، الآن في قراءة للوضع، هل يمكن حقيقة أن نعرف واقع الأجهزة، أجهزة الدولة حاليا في إيران؟ إيران وقف على ساقها، ولا هل هي تقف على قدميها بقوة الدولة؟

0: الدولة التي تفاوض نعم أم لا على حد تقديرك؟
1: هي إيران أصبحت دولة منهكة، يعني خلينا نعترف بهذه الحقيقة، ولكن إيران تستمر في الصمود من خلال معرفتها بالواقع العملي، لأن في بعض العوامل التي تدعمها في الاستمرار، يعني خلينا نقول أنها تراهن على الوقت وعلى رفاهية المواطن الأمريكي وعلى الديمقراطية الأمريكية، لأن دول عاملين سيضغط على ترامب الوصول لتهدئة ده من على الجانب الأمريكي. أما العوامل الأخرى زي الدعم الصيني والروسي الذي لا ينكر ولا يغفل في هذا الحديث.
0: ألو دكتور.
1: ألو
0: ألو معك دكتور، تفضل نسمعه.
1: فالصين وروسيا يقومان بدعم الموقف الإيراني، والداخل الأمريكي يدعم الموقف الإيراني، فأعتقد هي تراهن على هذين العاملين.
0: دكتور تكلمت على زوز مواضيع أساسية، تتكلم إذن على مضيق هرمز وعلى البرنامج النووي.
1: أعتقد بص، هو المضيق لم يصبح أو لم يكون عائق أساسي، لأن في الأساس كان مفتوح، فبالتالي إيران لن تخسر كثيرا إذا قامت بإعادة فتح المضيق، لأن ربما تكون أو ربما يكون المضيق الآن ورق الضغط، لكنه في النهاية له مدة محددة في أن تستخدمها، لكن حتى لو أعيد فتحه لن يضير إيران. أما المسألة الأساسية هي النووي، وأني يعني أنا شايف أو تحليلي أن الولايات المتحدة الأمريكية متخبطة في ملف النووي، يعني في ثلاث عوامل يدعو إلى التخبط. واحد هو الرغبة الإسرائيلية في القضاء على الملف النووي بما يخالف المصلحة الأمريكية، لأن أمريكا لو فقدت إيران الملف النووي هتخسر فزاعة مهمة لها في الشرق الأوسط تجني منها كثير من الأرباح. الرغبة الإسرائيلية. أما النقطتين الثانيين هما الداخل الأمريكي، ما بين دولة عميقة تفهم جيدا أهمية وجود إيران كدولة ضعيفة وليس دولة منتهية، لأن دولة ضعيفة يمكن الاستفادة منها أو من وجودها بعدين على أساس أنها تستخدم كفزاعة لمنطقة الشرق الأوسط والخليج بالأخص. أما الطرف الثالث وهو التيار الترامبي، لأن ترامب الآن يعني لديه تخبط في الرؤى، ده رقم واحد. رقم اثنين، ربما ترى إسرائيل أن ترامب والولايات المتحدة الأمريكية الآن تستطيع هي أن تستخدمها في تحقيق أحلامها، لأن احنا متفقين أو على وشك الاتفاق على أن أمريكا بدأت أول درجات الانخفاض من على قمة الهيمنة العالمية، يعني في قوة صاعدة، فبالتالي الولايات المتحدة إن لم تنفذ الأجندة الإسرائيلية الآن لن تنفذ مطلقا بعد كده.
0: يعني تقريبا مصيرية بالنسبة، المسألة مصيرية بالنسبة للولايات المتحدة وتموقعها في العالم. إذن دكتور الحقيقة السؤال سيبقى السؤال العالق مرة أخرى، التوقعات للساعات أيام وأسابيع قادمة.
1: طب أعتقد أن ترامب يجب عليه إن في كل الأحوال أن يحترم التوقيت اللي احنا فيه، لأنها دي أوقات مقدسة لدى الأمة العربية والإسلامية، فبالتالي يحترم حتى وإن كان لا يحترم إيران على الأقل يحترم
0: الحلفاء
1: طبعا فيجب عليه أن يحترم الحلفاء في المنطقة وتواجد عشرات الملايين في السعودية، فبالتالي يجب عليه أن يحترم هذه النقطة
0: للحج.
1: ده رقم واحد. رقم اثنين، أما عن التوقعات فأنا أعتقد ربما تكون هناك عملية عسكرية ولكن ستكون محدودة ولن تذهب أمريكا لضربات على مناطق أو بنية تحتية في إيران، ولكن ستركز هذه الضربات على بعض الشخصيات من التيار المتشدد ليبقى أو لتفتح الطريق أمام التيار الإصلاحي. يعني خلينا نقول أن العقبة الأساسية الآن بالنسبة لأمريكا هي وجود المتشددين، فهي ستقوم بضربات لتصفية هذا الطيار أو اغتيالات لتصفية هذا الطيار ليخلو الطريق أمام التيار الإصلاحي من حسب الوجهة الأمريكية ووجهة النظر الأمريكية.
0: في كل الحالات دكتور شكرا لك على قراءة الوضع زي كذلك بالنسبة لعيد الأضحى ولموسم الحج. أنت تقول الولايات المتحدة لن تكون في تحرك عسكري حاليا، ستحترم حلفائها في هذه الفترة المقدسة ومن بعد تنشوف المفاوضات وإلا الضربات وين تنجم توصل. سؤال أخير على الطائر دكتور إذا كان تسمح، بالنسبة للبرنامج النووي الإيراني بعد الضربات لناتانز وإلا لفوردو، ماذا نعرف عن البرنامج النووي حقيقة الإيراني عن واقعه الآن؟ هل ما زال هناك تخصيب؟ هل هناك معناها إمكانية لإيران للتقدم في برنامجها النووي نعم أم لا؟ ما هي حقيقة هذا البرنامج في آخر المطاف؟ حد ما يعرف، لا أحد يعرف ذلك.
1: هو البرنامج النووي من أكثر المواقف غموضا في هذه الحرب. وبالمناسبة الملف النووي الإيراني هو من أكثر الملفات النووية في العالم غموضا، يعني يعبر عنه بأنه حالة من الغموض النووي. فبالتالي هل ستستمر إيران؟ خلينا نقول بس أن إيران لديها مش فكرة عندها يورانيوم، هي عندها أخطر من اليورانيوم وهو العقيدة النووية. وإن كانت إيران لديها العقيدة النووية فقطعا ستستمر في البرنامج النووي حتى في أدنى الظروف والإمكانيات.
0: أي هي العقيدة النووية لإيران تجعلها تعتبر أنه من حقها سياديا اكتساب النووي المدني وإلا حتى النووي العسكري. ولو كان سرا في كل الحالات التخصيب قد يتواصل، ولذا الموضوع النووي هو الموضوع الأصعب يمكن في هذه المفاوضات. شكرا لك دكتور، بارك الله فيك. شكرا لك على التدخل الهاتفي معنا الدكتور ميخائيل ماهر الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية من مصر. شوية خلطة نحكي على ترامب اللي كان موجود في الصين لكن بعده قد بوتين في الصين. راجعين شوية آخر الموعد مع موزيكا حمزة الأميرة، هذا مرحبا به. فاضي شوي؟ عندك شوية وقت تعمل قهوة بعد المشوي؟ إن شاء الله نخلص بعد المشوي.

0: فانيسا كارلتون على موزايكا فم عسيمة. مرحبا، شكرا لكم على الاستماع. يوم الأحد الموعد من نصنا المساعتين يكون مع نافذة مفتوحة على العالم، الموعد مع موزايك موند. وفي موزايك موند توتسويت مع خليل نمشي للصين.
1: موزايك العالم.
0: زيارة ترامب ثم بوتين حين تستثمر بكين في التنافس الأمريكي الروسي. تقارب موعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثار موجة من المقارنات بين الزيارتين، حاجة عادية سواء من حيث الشكل والبروتوكول أو من حيث المضامين السياسية والاقتصادية والرسائل التي سعت بكين إلى توجيهها من خلال كل زيارة. خليل،
2: زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين اللي كانت بتاريخ 19 و20 مايو بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ كانت على بعد بضعة أيام من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاصمة بكين، واللي انتهت يوم 15 مايو وانطلقت يوم 13 من نفس الشهر، وبالتالي 4 أيام فقط كانت تفصل بين الزوز زيارات لزعماء أقوى دول العالم، مما أثار موجة من المقارنات بين الزيارتين سواء من حيث الشكل والبروتوكول أو حتى من حيث المضامين السياسية والاقتصادية والرسائل اللي سعت بكين توجيهها من خلال كل زيارة. في الجانب الشكلي، اتجهت قراءة أغلب خبراء التواصل ولغة الجسد إلى أن الزعيم الصيني يتبنى استراتيجية تفاعلية مختلفة مع ضيوفه، مثلا مع بوتين غلب التناغم والانسجام بحكم العلاقات الكبيرة بيناتهم والمصالح، في حين لقاءه مع ترامب اتخذ طابع رسمي بارد يميل إلى التقييم والحذر الدبلوماسي. نسمع الخبير المختص في لغة الجسد والتواصل معتصم يعقوب الطيتي يفسر بعض التفاصيل.
3: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان أكثر ارتياحا وأكثر ثقة، ولكن هذه لأسباب يعني معلومة. أولها الزيارة نفسها، يعني أليست غريبة أنه تدعى هذه state visits، يعني مش official visits، تم توجيه دعوة وفيها مدافع وفيها. فالصين أرادت أن تدعو بوتين من أجل أن ترسل رسالة للأمريكي، ولكن قارن بشكل سريع النزول من الطائرة، الرئيس الأمريكي ربما تفاجأ بعض الشيء بحجم مستقبله على أرض المطار وأنه الرئيس تشي ينتظر أمام قاعة الشعب. الرئيس بوتين كان يمشي في المطار مرحا وكأنه يقول عدنا والعود أحمد. عندما وصلوا إلى قاعة الشعب، من المعروف أن الرئيس أو الرؤساء وخصوص الرئيس الأمريكي يلمس السيارة مرة واحدة لتفريغ الشحنة الكهربائية الموجودة في يده أثناء حتى لا يسلم. الرئيس بوتين لم يلمس السيارة وبادر بالمشي مسرعا على عكس عادة بوتين الذي يمشي مشية الكي بي جي، يثبت اليد اليمنى واليد اليسرى تتحرك. في هذا المشهد كان يحرك اليدين وهو مسرعا إلى تشي، وتشي مد يده بشكل متساوي أو متوازي لا يريد السيطرة ولا ذلك. على النظير، الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي مشى بتباطؤ شديد حتى يجبر الرئيس تشي على التقدم ولو لخطوة واحدة، فشل في ذلك. الرئيس تشي حين وصل كان هناك ميزة أنه سلم بيد فيها شيء من التعالي. السلام دام 11 ثانية بين أمريكا والصين وثلاث ثواني فقط مع الروس. العلاقة فيها حذر بين الصيني والأمريكي، يود تشي أن يظهر الود والترحاب مع الحذر، ولكن لم يكن بحاجة لإظهار الود والترحاب مع فلاديمير بوتين، وفلاديمير بوتين أحس بذلك وكان أكثر على طبيعته.
0: الحقيقة مهم راو البودي لانجوج هذايا، حاجة مهمة جدا. شفتوا كيفاش التحليل كان تقريبا بالثانية في علاقة بالمصافحة. صحيح، مهم جدا، على خاطر المصافحة هذه تنجم يكون عندها دلالات المدة متاحة خليل، والدلالات هذية بطبيعة الحال وين تحيلنا؟ تحيلنا إلى الزيارة، تحيلنا إلى أهدافها، وتحيلنا إلى العلاقات الثنائية ما بين الطرفين، العلاقات الثنائية بين الطرفين والتاريخية بين الطرفين مهمة جدا. في نفس السياق، عديد الخبراء اعتبروا أن الصين هي الرابحة الأكبر من زيارة ترامب وبوتين من خلال نجاحها في تحقيق توازن استراتيجي عبر انتزاع تهدئة تجارية وتنقول واستقرار مع ترامب وتثبيت التحالف العسكري والاقتصادي مع روسيا. دونك عصفورين بحجرة، ولا مش عصفورين بحجرة، مي انتوكا الصين رابحة، وين وين في كل الحالات.
2: زيارة ترامب الياس ثم بوتين إلى بكين أفرزت نتائج متبينة عكس طبيعة علاقة كل دولة من الصين، حيث تمخضت زيارة الرئيس الأمريكي عن تفاهمات تجارية محدودة ومشروطة وتهدئة حذرة للصراع الاقتصادي، بينما توجد زيارة بوتين بشراكة استراتيجية شاملة وتكامل طاقي غير مسبوق. مثلا في الجانب الاقتصادي أعلن ترامب عن صفقات متواضعة ومحدودة مثلت في تعهد الصين بشراء منتجات زراعية. في المقابل زيارة بوتين أثمرت عن توقيع أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم غطت مختلف القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون تقني تشمل إطلاق مشاريع مشتركة في الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا الفضاء وتطوير الروبوتات. ويبقى ملف تايوان الأهم بالنسبة للصين، وتدعمها روسيا بالكامل في موقفها اللي يعتبر تايوان جزء من أراضيها. في المقابل الولايات المتحدة تدعم استقلالها وتستخدمها كورقة ضغط ومفاوضات. نسمع تقرير لقناة البي بي سي.
4: شي جين بينغ وفلاديمير بوتين يصف كل منهما الآخر بأنه أفضل صديق، ما الذي يربطهما فعلا؟ حدود مشتركة لمسافة 4300 كيلومتر، اقتصادات متكاملة، روسيا كمصدر رئيسي للنفط والغاز والمواد الخام الأخرى، واقتصاد الصين الصناعي الذي يوفر سوقا ضخمة لموسكو، ومعارضة مشتركة لنظام عالمي تقوده الولايات المتحدة. تعتبر هذه العوامل من أبرز ملامح العلاقة بين البلدين. منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 ازداد اعتماد موسكو على المكونات الصينية في ترسانتها الحربية. كشف تقرير حديث لوكالة بلومبرغ أن روسيا تستورد من الصين أكثر من 90% من التكنولوجيا الخاضعة للعقوبات، فيما دفعت سنوات من العقوبات الغربية موسكو تدريجيا إلى تعميق علاقاتها التجارية مع بكين. شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات استغلت غياب الشركات الغربية في موسكو لتصبح ركيزة أساسية في قطاع الاتصالات الروسي. ومع تزايد تفكك الروابط مع الغرب أصبحت الصين الوجهة الأولى للخبرات التكنولوجية أو العلمية أو الصناعية. تمتلك روسيا أيضا موارد طاقة هائلة ذات أهمية استراتيجية للصين. سعى بوتين وشي جين بينغ إلى إبراز صداقة فريدة من نوعها بينهما، فزيارة بوتين هذه إلى الصين هي 25. كذلك أصبح السفر إلى الصين أسهل بكثير بالنسبة للروس، فبفضل نظام الإعفاء المتبادل من التأشيرة يمكن للشخص في غضون ساعات قليلة أن يستقل أيا من الرحلات الجوية اليومية العديدة من موسكو إلى المدن الصينية الرئيسية. يتزايد استخدام الروس للهواتف الصينية وقيادة السيارات الصينية خاصة في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.
0: هي الدكتورة علا الشحودة الباحثة في العلاقات الدولية واللي موجودة معنا بالهاتف مباشرة من روسيا. دكتورة مرحبا بك، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
5: مرحبا يا هلا.
0: دكتورة، كيف لنا أن نصف أو نقارن بين زيارة دونالد ترامب لبكين وزيارة فلاديمير بوتين لبكين؟ هل هناك نقاط التقاء؟ أين نقاط الاختلاف؟ ما هو تحليلك العام للزيارتين؟
5: تحية لكم وللمشاهدين. بالبداية يجب أن ننظر إلى زيارة الرئيس فلاديمير بوتين 25 إلى بكين، إن هي ليست مجرد حدث دبلوماسي عابر. أعتقد أنه هي إعلان رسمي عن نضوج نظام دولي جديد متعدد الأقطاب. الإعلام الغربي يحاول دائما تصوير العلاقة الروسية الصينية من منظور ضيق، يتحدثون عن عزلة موسكو أو حاجة روسيا لبكين، وهذا أعتقد قصر نظر سياسي فادح. توجه ترامب، توجه أنظار ترامب إلى الصين، يعني أن الصين إلى ثقل دولي، ثقل اقتصادي، ثقل سياسي مهم جدا على الساحة الدولية والعالمية بالنسبة للولايات المتحدة. ورأيي اليوم بالأحداث السياسية والصراعات التي تدخل فيها الولايات المتحدة في هذه الأيام وخاصة تحت قيادة ترامب، رأي الصين مهم جدا. نعلم أن الصين وروسيا كان لهم رأي متقارب جدا بموضوع العدوان الأمريكي على إيران، لكن نعم بخصوص الفيتو. وأعتقد أنه يعني عبر التاريخ يوجد قصص كثيرة تروي وتؤكد قرب وجهة النظر الروسية والصينية في خصوص العدوان الأمريكي على الدول وعلى سياسات الدول. يعني أتذكر معك حتى أيام سوريا أيام نظام بشار الأسد أيضا قامت الصين وروسيا برفع الفيتو في وجه الضربة الأمريكية لسوريا ووقتها أوقفوا هذه الضربة. الحقيقة الواقع والحقائق على الأرض يثبتان أننا أمام شراكة استراتيجية شاملة تمتد لثلاثة عقود بين روسيا والصين، وتتزامن اليوم مع الذكرى 25 لمعاهدة حسن الجوار والتعاون الودي كما تعلمون. هلأ هذه الزيارة تؤكد أن المحاولات الغربية المستمرة لفرض نظام الهيمنة القطبية الواحدة قد انتهت بلا رجعة، أنه بكين وموسكو تمثلان اليوم صمام الأمان للاستقرار العالمي في مواجهة سياسات العقوبات الأحادية وعقلية الهيمنة التي تقود العالم نحو حافة الهاوية. إذا بدنا نتطرق للملف السياسي والأمني بخصوص التنسيق الجيوسياسي وميزان القوى، بعتقد أنه بالشق السياسي الزيارة تحمل توازن جيوسياسي بالغ الأهمية. بنكين تحولت في الآونة الأخيرة إلى مركز للثقل الدبلوماسي العالمي، حيث استقبلت قادة الدول الكبرى بما في ذلك قادة من الغرب وترامب رئيس الولايات المتحدة. لكن طبيعة العلاقات الروسية الصينية تختلف جوهريا، هي علاقة مبنية على التكافؤ، على الاحترام المتبادل، على تطابق الرؤى حول الأمن العالمي. البيان المشترك اللي وقعه الرئيسان بوتين وشي جين بينغ يضع خطوطا حمراء واضحة تجاه التمدد العسكري الغربي والتحالفات الأمنية الضيقة بمنطقة آسيا والمحيط الهادي وأوراسيا. روسيا بتدعم بالكامل مبدأ الصين الواحدة، وبالمقابل هناك تفهم صيني عميق للأسباب والمخاوف الأمنية المشروعة التي دفعت روسيا لحماية أمنها القومي بخصوص الحرب على أوكرانيا. صحيح.
0: لكن دكتورة علاء، هل تعتبر أن هناك علاقة تكافؤ بين الصين وروسيا الآن؟ يعني البعض يعتبر أن العملاق الصيني تقريبا هو الليدر، هو الذي لديه الأسبقية الآن في أن يكون قائدا لتوازنات جيوستراتيجية عالمية جديدة ونظام عالمي جديد. هل تعتقدين أننا إذا تكافؤ تكامل أو إذا جستما نوع من الأسبقية؟ شنو رأيك؟
5: لا رأيي أنه في تكافؤ وفي تعاون وفي تنسيق بين الطرفين، تنسيق استراتيجي مرن وقادر على تحييد أي تهديد للمصالح الحيوية للبلدين للصين وروسيا مع بعض. أنه التاريخ بيثبت أنه الأعداء هن نفسهم على مدى التاريخ. وتعلم حضرتك أنه اليوم أهم وأكبر عدو الولايات المتحدة اقتصاديا هو الصين، وبتجي بعدها روسيا. عندك الملف الاقتصادي والطاقة اللي هو بناء جدار الحماية المالي واللوجستي. يعني إذا انتقلنا للأرقام والوقائع الاقتصادية نرى أنه نجد أنه الشراكة بين موسكو وبكين تجاوزت مرحلة التبادل التجاري التقليدي.
0: لأنه دكتورة علاء لكن تسمح، قوة سيبيريا 2 الخط الأنابيب الغاز العملاق ما زال يعرف بعض المشاكل بين الطرفين، وإلى تنقول ما زالت المفاوضات حول الأسعار والتموين معقدة بين الطرفين.
5: معلش، هي العلاقات الاقتصادية دائما فيها الكثير من التعقيدات، ليست بسيطة. اليوم هم اليوم أن التبادل التجاري التقليدي ينتقل إلى مرحلة تكامل بنيوي مستدام. نحن أمام ثورة العملات المحلية. يعني البلدان نجحا في تحييد الدولار الأمريكي بنسبة تقارب 190 دولار من المعاملات التجارية الثنائية والاعتماد بالكامل على الروبل واليوان. هذا بحد ذاته انتصار اقتصادي على الولايات المتحدة، الاعتماد بالكامل على الروبل واليوان. العملة الصينية ليس مجرد إنجاز اقتصادي، هو بناء لشبكة أمان مالية شبكة أمانة عالمية مستقلة تماما عن نظام سويفت والابتزاز المالي الغربي، وتعلم حضرتك كم ابتزت الولايات المتحدة الدول بهذا النظام. عندك أمن الطاقة والتنمية لأن روسيا هي المورد الأساسي والأكثر أمان للطاقة للتنين الصيني. المحادثات الحالية أو التي جرت بين الرئيسين تدفع بقوة نحو حسم المشاريع الكبرى مثل خط أنابيب قوة سيبيريا 2، والذي سوف يعيد توجيه تدفقات الغاز الروسي بالكامل نحو الأسواق الآسيوية الناشئة. هذا بيضمن للصين أمن طاقوي مطلق بظل الاضطرابات الجارية بالشرق الأوسط وممرات التجارة البحرية مثل المضيق هرمز.
0: دكتورة عليه، باش نفهموا مليح شوية العلاقة بين البلدين والمستقبل، هل تعتبرين أن هناك نوع من المنافسة الصامتة بين القوتين في منطقة القطب الشمالي بالنسبة للصين وروسيا؟ أي ولا؟
5: أكيد أنا وافقت بهذا الرأي. في تحالف، في تعاون، في أهداف مشتركة وطموحات مشتركة، بس بنفس الوقت في تناقض اقتصادي كبير من تحت الطاولة. يعني روسيا تريد أن تكون الصديق الصين، كلاهما يريدان لبعضهما أن يكون تحالف يضيف لها، لكنها لا تريد لهذا الحليف والشريك أن يسبقها. الاقتصاد الجديد وعوامل النمو، يعني تم توقيع ما يقارب من 20 اتفاقية تعاون لربط الخطط التنموية الروسية الصينية حتى عام 2030 مع الخطة الخمسية 15 للصين، والتركيز على قوى الانتاج الفائقة الجودة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الصناعي والتعليم. هي كل هاي المجالات اللي عم نحكيها بتعطي أفق كبير وتطور كبير لكلا الدولتين. يعني أنت صديقي بالنجاحات، لكن لا تكون منافس لي. يعني
0: نحن أصدقاء، نحن حلفاء، قد نتنافس في بعض الملفات، لكن في آخر المطاف المستقبل لنا والمستقبل لصداقتنا. هذا هو تقريبا هذا هو. شكرا لك
5: يعني دكتورة. عندك تداعيات عالمية للموضوع لهذه الزيارة، تعيد برسم خارطة النفوذ الدولي باتجاهات تعزيز الثقة الدولي لمجموعات بريكس وشنغهاي، وفشل سياسة العقوبات الشاملة وإدارة الأزمات الدولية.
0: شكرا لك دكتورة عليا، بارك الله فيك. شكرا لك على الباحثة في العلاقات الدولية مباشرة من موسكو. تقول احنا اصحاب، احنا تاريخيا اصحاب، وتقول استراتيجيا اصحاب، الان بالنسبة اصدقاء بالنسبة لروسيا والصين، وتقول في كل الحالات امامنا هذا الصعود لنظام عالمي جديد سنكون حلفاء فيه بالرغم من العقوبات على روسيا، ولا بالرغم زاد كذلك من منافسة كبيرة مع الولايات المتحدة. دارجين يفصل على ماضي ساعة شوية اخر مع مالك الخالدي، تحكيوا على ظاهرة التسول عالميا. أعطينا الهام المدفعي بربي، حبوا ياسر أن أراه السيدة ذي يجيب معه فايب خارقة العادة، يجيب معه انرجي خارقة العادة، يهزنا البغداد، يهزنا الأسواق، يهزنا للدجلة والفرات، ويهزنا خاصة الغناء على فيه الصور. كل الأغاني هذه اللي قادرة أنها تجوب بنا شوارع العواصم في العالم. الحقيقة فيها رونة خاص جدا، يعرف يعملها محمد منير مثلا وقت يغني على القاهرة، يعرف يعملها بوشنيق وقت يغني على تونس، يعرف يعملها الهام المدفعي وقت يغني على العراق.

0: Vorsicht, Mount. Publicité.
1: Sanduga Shafa.
2: Life is life. La la la la la. Life is life. والله مريضة واللي تنشطح وننقص في الكوجينة سخيفة دراع خليته واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا Life is life.

0: احنا في تونس الجيل نتاعنا ما يعرفوش يقولوا كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله إذا لا حتى أنا
2: يا بقول لها صباح الخير، هم بيحبوا صباح الخير صباح النور، بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا اشتيت أشوف ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق نار ويدخل بها للساق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر، فين تمشي تخاف؟ مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
4: اللي ما عنده ما يعمل في حياة النهار كامل هو يشد التليفون ويحبوا يعملوا البوز. علاش هي البوز؟ يلموا في الجمات وفي القلوب عندما تعمل بوز بوز بوز.
5: ما يقولش المرأة يا حب يا روحي يا دم يا درسنا يا حما وخي يا حما.

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71-113-013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
2: قولي ما نلقاش برومو على ريستو
3: جسيت ماكسيت. Autre là, l'application Maxit, t'as Orange. Ou puis rubrique Win-Win, t'as

0: لي برومو الكل من الاثنين للجمعة مع أوبو منو كريسبي شباتا يولي بعشرة لف وتسعمية في عوض 16200 ميلا جس ماكسيت وكل يشلقيت عندك أورانج.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. رئيسة الغرفة النقابية لأخصائي علاج النطق والصوت والكلام بالاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية سامية شعبان تؤكد أن الإحاطة المبكرة والتشخيص خلال السنوات الأولى من عمر الطفل الذي يعاني من اضطرابات في الكلام والتعبير الشفوي من شأنهما المساعدة على تلافي اضطرابات تعلم اللغة المكتوبة والحد من تأثيرها على المسار الدراسي. وشعبان توضح أن صعوبات التعبير الشفوي أو المكتوب تؤثر بشكل كبير في المردود الدراسي، مشيرة إلى أنه من المفترض أن ينطق الطفل بكلمات محدودة خلال سنته الأولى ثم يربط الكلمات ببعضها البعض في سن الثانية، على أن يكون قادرا في سن الثالثة على تكوين جمل واضحة ومفهومة حتى لغير المقربين منه. تخصيص مداخيل التظاهرة الرياضية اجري للخير التي نظمتها الهيئة المحلية للهلال الأحمر بالزهرة بالتعاون مع عدد من المؤسسات الداعمة لإعادة تهيئة وترميم المدرسة الابتدائية فرحات حشد بالزهرة. إمضاء اتفاقات شراكة بين المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بتوزر وأعادة هياكل عمومية بهدف تنويع فرص التكوين المهني للحرفيين وتمكينهم من آليات تسويق المنتوج وفق المندوبة الجهوية سهير بن عياد. في أخبار العالم، وكالة مهر للأنباء تفيد بأن الجيش الإيراني أسقط طائرة مسيرة إسرائيلية للتجسس والمراقبة في إقليم هرمزجان وسط تزايد التوقعات باحتمال التوصل قريبا إلى مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام بين إيران والولايات المتحدة. وكالة أنباء البحرين الرسمية تعلن أن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على 9 متهمين وبالسجن 3 سنوات لكل من متهمين 2 آخرين بتهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني بقصد ارتكاب أعمال إرهابية وعدائية ضد المملكة. والوكالة تنقل بيانا عن المحكمة جاء فيه أن المتهمين شاركوا في جمع معلومات عن مواقع حيوية ومهمة داخل البلاد وتسهيل تحويلات مالية ذات سلع. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتبر أن استخدام صاروخ أوريشنيك البالستي في ضربات روسية على أوكرانيا ليلة السبت إلى الأحد يعكس نوعا من الهروب إلى الأمام من جانب موسكو، في حين أكدت وزارة الدفاع الروسية أنها لم تستهدف سوى أهداف عسكرية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع الياس الغربي وكامل فريق موزايك موند. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. موزايك موند. كنا رحد من نصف النهار إلى الماضي ساعتين. إلياس الغربي.

0: مسرح وتوه. هكا يقول أمير عيدة لموزايك فام مع ماضي ساعة وستة دقائق من مجموعة كايروكي المصرية. كل ظهور الكايروكي في تونس على الروكح كان إيفينمون الحقيقة، حدث كبير عند جيل يسمعهم بالقدي بالقدي بالقدي على البوند فام، على اليوتيوب، على غيره من الوسائط. منذ الأسبوع الفارط نحكي على التسول. التسول من حاجة إنسانية إلى تجارة مربحة وعصابات منظمة. كنت مع صديقي وزميلي ملك الخالدي المستشار الدولي المختص في قضايا مكافحة الجرائم التجارة بالبشر، وعدنا بعضنا أن نرجع للموضوع بما أنه الجمعة اللي فات تحكينا فيه تقريبا خمسة دقائق فقط، والموضوع يستحق أكثر تحليل من عند ملك الخالدي. التسول الظاهرة القديمة الجديدة اللي ارتبطت دائما بالفقر والحاجة، لكنها أصبحت اليوم في كثير من الأحيان تتجاوز بعدها الإنساني لتتحول إلى نشاط مربح تدير شبكات وعصابات تستغل الأطفال والضعفاء وتحول التعاطف الإنساني إلى مصدر للمال في عدة دول حول العالم. وكشفت التحقيقات الأمنية عن شبكات منظمة تدير عمليات التسول بطريقة أشبه بالمؤسسات. تقرير لي خليل عماري ذكرنا بالموضوع، وشوية آخر ناخذ ملك الخالدي بالهاتف.
1: السلام عليكم. رأي أخوي عملت أكسيدو، عملت التصويرة ونقصني 20 دينار يا اخوي. من اخوك؟
2: الله يتكرم علينا وعليك
1: اخوي.
2: ورينا الورقه.
1: هاي اخوي، هاي راني ما نكذبش عليك، تشوف هي اخوي حالتي 20 دينار.
3: في اشارات المرور امام المساجد وعند ابواب الاسواق تمتد ايد صغيره ووجوه متعبه تطلب القليل، لكن خلف بعض تلك الوجوه تختبئ احيانا تجاره كبيره. التسول لم يعد دائما مجرد حاجة إنسانية، بل تحول في عديد البلدان إلى نشاط مربح وشبكات منظمة تديرها عصابات وتستغل الفقر والطفولة وحتى الإعاقة.
4: السودان طلعنا من الحرب وجيت نبني في أوروبا وما صارش، فمديت إيدي خدمت، كنت نخدم في رابش وطلعوني بديت مديدي، لكن بإذن الله نسافر يا غدوة بعد غدوة.
5: في السنوات الأخيرة أصبحت مشاهد المتسولين مألوفة وتتنوع الفئات بين نساء، أطفال، كبار سن وذوي احتياجات خاصة، إضافة إلى مهاجرين من دول أفريقية. بعضهم يتسول بدافع الحاجة وآخرون يشتبه بانتمائهم إلى شبكات استغلال منظمة.
3: في العالم اليوم تقدر منظمات دولية أن ملايين الأطفال يدفعون إلى الشارع إما للتسول أو للعمل القسري ضمن شبكات تستغل هشاشتهم وضعفهم. وفي بعض العواصم الكبرى كشفت تحقيقات أمنية عن عصابات تجني آلاف الدولارات يوميا من التسول المنظم، عصابات توزع المتسولين على الطرقات وتحدد الأماكن والتوقيت ثم تجمع الأموال آخر النهار، وكأن الأمر شركة كاملة، لكنها شركة تقوم على البؤس الإنساني. بعض الشبكات تستغل الرضع والأطفال لاستعطاف الناس، وأخرى تعتمد على ذوي الإعاقة، بل إن تقارير دولية تحدثت عن حالات صادمة وصلت إلى الاتجار بالبشر واختطاف الأطفال وتجنيدهم في التسول بالقوة. في أوروبا مثلا تؤكد تقارير أمنية أن شبكات التسول المنظم ترتبط أحيانا بعصابات تهريب البشر والجريمة العابرة للحدود. أما في بعض الدول العربية فقد تحول التسول الموسمي في رمضان والأعياد إلى مورد مالي ضخم يدر أرباحا بملايين الدولارات سنويا. وفي تونس تتكرر الظاهرة يوميا في الشوارع الكبرى وعند المفترقات وأمام المقاهي والمحلات، مشاهد أصبحت مألوفة، أطفال يطرقون نوافذ السيارات ونساء يحملن رضع عن تحت الشمس وشباب يلاحقون المرة بطلب المال. لكن اللافت أن بعض القضايا الأخيرة كشفت جانبا أكثر خطورة، فمؤخرا أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 6 سنوات ضد متسولة استغلت أطفالها القصر في التسول بشوارع العاصمة. التحقيقات كشفت أنها كانت توزع أبنائها في أكثر من مكان لاستعطاف المواطنين وجمع الأموال، وتم اعتبار القضايا القضية شكلا من أشكال الاتجار بالبشر والاستغلال الاقتصادي للأطفال. قضية صادمة لكنها طرحت سؤالا أكبر، أين ينتهي الفقر الحقيقي وأين تبدأ التجارة بالشفقة؟ لأن بعض المتسولين هم فعلا ضحايا الحاجة والحرمان، لكن البعض الآخر تحول إلى جزء من منظومة منظمة تستثمر في التعاطف الإنساني وتحول الرحمة إلى مصدر ربح. ومع اتساع الأزمة الاقتصادية في عدة دول تزداد الظاهرة انتشارا ويزداد معها الجدل أيضا، هل الحل أمني فقط أم اجتماعي واقتصادي كذلك؟ كيف نحمي المحتاج الحقيقي وكيف نمنع استغلال الأطفال والضعفاء؟ أسئلة كثيرة تجعل من ملف التسول اليوم أكثر من مجرد ظاهرة اجتماعية، بل قضية ترتبط بالفقر والجريمة المنظمة وكرامة الإنسان أيضا.
6: الحاجة الاقتصادية تنجم تكون الخصاصة، والهشاشة تنجم تكون تؤدي إلى التسول، البطالة، التفكك الأسري وغيره من احنا في قلب الهشاشة في كل الحالات. نحكي في الموضوع مع مالك الخالدي. مالك مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية.
7: نشكرك برشا عليك، في كل مرة تطرح مثل هذه المواضيع المهمة وتوعية الجمهور اللي قاعد يسمع فينا عبر موزايكا فام، عبر هذه القضايا المفصلية والجمهورية في أي مجتمع كان في هذا العالم.
6: شكرا لك على خاطر مالك معاك الأسبوع الفارض. قلنا أنه الموضوع يستحق أكثر وقت نرجع له ونرجع لنا له الموضوع. مالك الخالدي المستشار الدولي المختص في قضايا مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. مالك، التسول كمهنة أو تنظيم شكون يتذر منها اليوم؟ إذا كان نحكيه على شبكات شكون معرض تقريبا أكثر؟ أنا هي الفئات الأكثر استغلالا فيها وقت اللي نحكيه على مافيات التسول مثلا. أطفال، نساء، شكون؟
7: بطريقة مباشرة هي الأطفال، هي الفئات الأكثر استضعاف والأكثر هشاشة ونسميهم بكل وضوح، هما الأطفال بدرجة أولى، النساء والمهاجرين. نحكي لنا بلاك نقولوا النساء، مش معناتها راهو النساء في المجمل، ولكن النساء التي يعيشن ظروف معينة هما الأكثر هشاشة في الاستغلال في مجال التسول، ولكن هيا نقولوا المهاجرين، الأطفال والنساء بصفة واضحة، وحتى أيضا من فئة الرجال اللي هما في وضع استضعاف في وضعية تسمح للعصابات أنهم يقوموا بعملية الاستقطاب للريكروتمون عبر إما شبكات التواصل الاجتماعي أو حتى عبر الميدان.

0: هو احنا تونس يعني منذ الاستقلال اسسنا الى دور المؤسسه التربويه، ونحكي هنا على المدرسه والمصلحه الفضل للطفل. للطفل نلقاها اليوم موجوده في المنظومه التشريعيه كامله، ولكن للاسف انه ظاهره التساوي تمس بالاساس وبدرجه اولى الاطفال. اذا الاطفال اليوم اللي نلقاهم تحت طائله التساوي المقنع، خليني نقولها لك ما بين ظفرين، لانه الاطفال وبدرجه اولى نلقاهم يبيعوا في البابي مشوار، ونلقاهم ايضا في بعض الاماكن والساحات العامه في مسح باللون السيارات في في في اماكن معينه لبيع منتوجات، خاصه مع الاعياد ومع كل الظروف اللي تعيشها تونس، وخاصة في العطل نلقاو أطفالنا موجودين على قارعة الطريق يبيعوا في مواد، وأيضا حتى فئات أخرى تعيش معنا وموجودين من الأجانب نلقاهم أيضا اليوم هم موجودين في ظاهرة التسول. ذاك علاش أنه التسول يمس بالأساس الأطفال. والإشكال أنه حسب تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة التجار بالأشخاص في تونس، وفي كثير من الحالات نلقاو أن الأطفال هذوما يتم استغلالهم مش من خارج العائلات، وإنما من العائلات نفسها أنه في التسول. وهذا أيضا خطير جدا، وعلى الدولة أنه تقوم بوضع خطط اقتصادية واجتماعية وحلول توعوية خاصة، ثم نجيو إلى الجانب القانوني والجانب الأمني. يأثر على الطفل في مساره الدراسي، لأنه الطفل وقت يحس نفسه عنده نوع من الاستقلال المادي بغض النظر عن المبلغ اللي يتحصل عليه يوميا، يصبح غير قادر على أنه يركز في الدراسة متاعه، ويحاول أنه يذهب نحو هذه الممارسة اللي هي ممارسة التسول أو في أنشطة اقتصادية أخرى. حاجة أخرى، ما نجمش ناخذوا مسألة التسول للطفل كمسألة عادية، لأنه الطفل هو معرض للاغتصاب، معرض للتهديد، معرض إلى العنف، ومعرض إلى المخاطر الموجودة في الشارع والاستغلال في الجريمة المنظمة. حاجة أخرى أيضا، هو معرض إلى أخطر من هذا، وهو التشغيل القسري. التشغيل القسري ما نعرفوش الطفل الموجود في الشارع هل هو يشتغل تحت جانب الإجبار يعني دون توعية وبصفة عليه من قبل العصابات، وتحت مراقبة هذه العصابات، تحت التهديد، وأيضا تحت جانب آخر موجود وعنصر مهم في التشغيل القسري اللي هو الدين. ممكن أن عصابات تهدد هذا الطفل وتقوم بتسليط عليه الديون، وهذه ستة عناصر تنجم تكون موجودة في التشغيل القسري. إذن الطفل اللي نلقاه في الشارع لازم نكونوا احنا واعيين بالعناصر اللي ممكن هما يكونوا مسلطين عليه من قبل هذه العصابات، او من قبل الشخص او الفئه اللي متحكمه فيه وخليته يهبط من اجل التسول. لا يجب النظر الى مساله التسول للاطفال او الى اي شخص اخر، ولكن في الاطفال هناك ظرف تشديد وظرف مراقبه وظرف تحسيس وتوعيه للناس اللي تسمع فينا، انه راهو ردوا بالنا نمدوا الفلوس للطفل الصغير، لانه اول شيء يستانس في مساله العود الى هذه الممارسه، ثانيا انه العصابات هذه تنشط من خلال الناس اللي تشفق على الاطفال لمد يد العون الى الاطفال هذوما من خلال الفلوس اللي مدهم. الطفل هو مكانه الاساسي هو المدرسه وليس الشارع من اجل التسول.
1: مالك ما هو دور الدوله وشبكات الامان الاجتماعي في ذلك؟ معناها اليوم شنو الحل الحقيقه؟ مانيش نحكي على تونس بطبيعه الحال، اكاهو نحكي على تونس، لكن زاد شنو التجارب المقارنه؟ بلدان اخرى كيفاش عملت؟ معناها وين مشيت؟ فلا مقاربات ردع احاطه، هل العالم والى بعض البلدان والى بعض المنظمات عملت دراسات لمقاربه شامله لهذه الظاهره؟ شنو نعرف على هذا مالك؟
0: باش نذكر بعض القوانين اللي في العالم اللي هي ريفيرونسيال. معناتها احنا قانوننا في مكافحة الاتجار بالبشر هو يضاهي الدول الكبرى في مكافحة هذه الظاهرة. ايضا تونس مصادقة على اتفاقية لانزيروتي اللي هي اتفاقية مجلس اوروبا بشأن حماية الاطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، والبرلمان في 2018 صادق عليها، وتونس قدمت وثيقة انضمام، وكانت الدولة العربية الوحيدة خارج مجلس اوروبا وليس الاتحاد الأوروبي، خارج مجلس أوروبا

0: اللي قدم الانضمام معناتها على المستوى القانوني ما احنا ممتازين في تونس معناتها في هذا الجانب.
1: الترسانة موجودة
0: الترسانة موجودة. خلينا نحكي على المستوى الدولي لو فونكسيونمون جينيرال كيفاش يتم انه المقاربة القانونية والأمنية لم تؤتي أكلها وما تعطيش نتيجة في المجال هذا. إذا لازمنا نبدأ بثلاثة عناصر مهمة. أول شيء الجانب الاجتماعي وتحسين ظروف العائلات فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي في نحكيه التأهيل والتشغيل والإيواء مراكز استقبال وتأهيل الأطفال الموجودين المراقبة الإدماج الاجتماعي ما بعد المدرسة أو الخروج فما أطفال ما يكملوش قرايتهم في سن مبكرة. إذن هناك مؤسسات يجب أن تكون حاضنة لهؤلاء الأطفال كيف كيف رأي نحكيه حتى على الناس اللي فوق 18 سنة البالغين من النساء ومن الرجال لازم هناك مؤسسات تكون تقدم على الحلول الاجتماعية والاقتصادية في المساعدة الدورية وأيضا حتى في مساعدة الأشخاص الحاملين لإعاقة أيضا هما من الفئات المستهدفة بدور بصفة مباشرة في هذا الجانب. نشوف الجانب الثاني اللي هو الجانب الاقتصادي. لازم الناس هذوما تكون عندهم استقلالية مالية ما يتحقوش شكون آخر أنه يقدم لهم. هذاك علاش هناك ناس مش هذا ليس بتبرير ولكن يجب على الدولة أنها تكون واعية بضرورة تحسين الظروف الاقتصادية للعائلات وأنا أتخصص لهم ولبعض الفئات الهشة في هذا الجانب. ثم نأتي إلى الحلول القانونية اللي احنا ممتازين فيها وهذا جانب مهم والحلول الأمنية. قبل هذا ايضا عنصر مهم وهو الجانب التوعوي اللي احنا قاعدين نقوم به في جانب لا بريفونسيون الوقاية بانه اليوم الناس والمواطنين لازم تكون واعية بانه راهو وقت نلقى حالة متاع تسول لازم نقوم بالتبليغ عن 80 10 47 48 رقم اخضر او ابسط حاجة التوجه الى اقرب مركز أمن أو حرس وطني وقت نشوف وضعية غير عادية ونقوم بالإشعار المواطن محمول عليه.
1: رقم الأخضر مالك؟
0: إشعار
1: رقم الأخضر
0: 80 10 47 48 هو رقم أخضر للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ولكن ممكن يكون مثلا خارج الوقت الإداري يمكن توجه إلى مركز الأمن النجدة عن الحرس الوطني كلها وإحنا في تونس عنا فرق أمنية تبع الأمن الوطني وفرق أخرى تبع الحرس الوطني حول مكافحة الاتجار بالبشر ولكن في أثناء الحالات مركز الأمن اللي أقرب لي متوجه له من أجل الإشعار
1: ملك الخليج تختم أي تفضل
0: أي الإشكال إنه في الحقيقة في بعض الأحيان وهذه صور نراها كل يوم إنه التسول يصير قدام عين الدولة معناتها بجانب الدورية الأمنية تبقى ناس تطلب تبقى ناس تتسول وهذا على الدولة إنها تكون واعية به معناتها في الأخير إحنا نحب نحسن الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي ونحب نحسن دولتنا فضروري على الدولة تبقى مقاربات تكون فعالة في هذا الجانب وما ننساوش أنه هو دور يعني ليس أمني وقانوني فقط زجري وإنما دور توعوي واجتماعي اقتصادي تكون فيه نظرة شاملة للدولة.
1: شكرا لك ملك الخالدي المستشار الدولي المختص في قضايا مكافحة جرائم الانتشار بالأشخاص. شكرا لك ملك بارك الله فيك. الظاهرة ظاهرة عالمية حاولنا نعمل المقاربة متاعنا. ملك زاد يقول حذاري العبد يرد باله كيف يرى حاجة قدامه اللي تظهر له فلاغرانت واللي تظهر له فيها استغلال ولا يفهم من خلالها أنه وراها فما مافيا ولا وراها فما استغلال ما فيها باس الواحد يكلم الرقم الأخضر وإلا يبلغ وإلا حتى الشرطي اللي أمامه يقول له مرد بالك ولا أنتوكا يتحرك كذا يا روزدة من الجانب المواطني المهم. ماضي ساعة و24 دقيقة شوية آخر الموعد باش يكون في حديثنا حول إيبولا أقعدوا معنا هذا هو الموعد مع موزايك موند. شكون اللي جاهدون أرابيسك شكون اللي جاهدون في أرابيسك الغنية اللي نحبها ياسر حقيقة تجي من عند كولد بلاي لكن تجي من عند سترومايز إذا كذلك ملا لقاء وملا ألبوم هو بيدو أرابيسك ممتاز. مرحبا بكم في الاستماع. نحب نقترح عليكم شوي آخر نحكيو على لصوص التاريخ كما سماهم خليل العماري حين تتحول الأثار إلى غنائم في السوق السوداء. توا ماضي ساعة وخمسة وعشرين دقيقة. شيء طيبة للجميع. طريق السلامة. مرحبا بكم. شكرا على الاستماع.

0: بس كان مزيكا في مع سامة. مرحبا. مع ماضي ساعة ونص خليل العمير يلا إجا نحكي إيبولا، تنمشيو للكونغو من بعد نشوفوا كيفاش مع الدكتورة، مع الدكتورة جليلة بن خليل الطبيبة المختصة في الطب الاستعجالي والعلاج الطبي، نسألها بعض الأسئلة حول الفيروس هذا. كثر الآن الحديث على إيبولا. موزيك مونت،
1: موزيك العالم.
0: بعد تفشي سلالة بوندي بوغي والنادرة من فيروس إيبولا في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، منظمة الصحة العالمية تعلن حالة طوارئ صحية دولية.
2: المنظمة تحدثت عن وجود أكثر من 700 حالة يشتبه في إصابتها بسلالة بوندي بوغيو النادرة من الفيروس إيبولا في كل من الجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ووفاة قرابة 200 شخص، مع وجود صعوبات في عملية التتبع الصحي بسبب الأوضاع الأمنية الهشة في المنطقة. ومع تأكيد المنظمة أن الوضع لا يصنف حاليا جائحة عالمية لكن يمثل خطر مرتفع على المستويين الإقليمي والدولي، مما دفع الدول المجاورة إلى تكثيف عملية المراقبة الصحية في المعابر الحدودية والمطارات، فيما فعلت السلطات الصحية في أوغندا آلية تتبع المخالطين والعزل الطبي السريع. رئيس المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها حذر اليوم في تصريح من أن هناك 10 دول إفريقية مهددة بتفشي فيروس إيبولا، وفي عدد من الدول الآسيوية من بينها الهند تم اتخاذ تدابير وقائية شملت تشديد الرقابة الصحية على القادمين من المناطق الموبوءة وإلغاء أو تأجيل بعض الفعاليات والمؤتمرات الدولية المرتبطة بالصحة والسفر خشية انتقال العدوى.
3: وسط تزايد عدد الوفيات والإصابة بفيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو وأوغندا، منظمة الصحة العالمية تعلن أن خطر تفشي فيروس إيبولا مرتفع على المستويين الوطني والإقليمي ومنخفض عالميا. وقادة الصحة العالميون يدرسون إمكانية استخدام اللقاحات أو الأدوية التي لا تزال قيد التطوير لمكافحة الوباء. مهمة تبدو صعبة إذ لا يوجد حاليا أي علاج أو لقاح معتمد لسلالة بوندي بوغيو المنتشرة.
4: على المستوى الدولي ندرس أيضا ما هي اللقاحات أو العلاجات المحتملة المتاحة، وما إذا كان بعضها قد يكون مفيدا في مواجهة تفشي هذا الوباء.
3: في مقدمة اللقاحات المرشحة التي تعول عليها منظمة الصحة العالمية لقاح إيرفيبو من مختبر ميرك، والذي تم تطويره ضد سلالة زائير من فيروس إيبولا، وهي السلالة الأكثر انتشارا والمسؤولة عن 3 موجات وبائية خلال 50 عاما الماضية في أفريقيا، إلى أن فعالية هذا اللقاح ضد سلالة بوندي بوغيو المنتشرة حاليا لم تثبت بعد.
5: لقاح إيرفيبو ميرك هو اللقاح الذي ندفع به أكثر. نحن بصدد دراسة بعض الخصائص المحددة، ولدينا أيضا لقاح شادوكس ولقاح ثالث من تكساس.
3: وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتهم منظمة الصحة العالمية بالتأخر في الإعلان عن تفشي الوباء، وفي انتظار إيجاد لقاح لاحتواء انتشاره اتخذت عدة دول إجراءات احترازية لمواجهة مخاطر تفشي الفيروس.
0: خليل، خطورة السلالة الجديدة المعروفة باسم بوندي بوغيو تكمن في أنها تختلف عن السلالات الأكثر انتشارا من فيروس إيبولا بسبب غياب لقاحات أو علاجات معتمدة بشكل رسمي لمواجهتها إلى حد الآن.
2: منظمة الصحة العالمية ذكرت أن السلالة هذه لا تتوفر لها أدوية فعالة مجربة كما هو الحال مع بعض أنواع إيبولا الأخرى، ما يجعل احتواء التفشي يعتمد أساسا على إجراءات الصحة العالمية التقليدية مثل العزل، تتبع المخالطين، دفن الضحايا وفق بروتوكولات صارمة. وهنا يلقوا صعوبات في بعض الدول. ويعد فيروس إيبولا من أخطر الفيروسات في العالم، إذ يمكن أن تصل نسبة الوفيات في بعض السلالات إلى مستويات مرتفعة جدا، وتبدأ أعراض المرض عادة بحمى حادة، إرهاق وآلام عضلية قبل أن تتطور إلى نزيف داخلي وخارجي وفشل في وظائف الأعضاء.
6: لم يكن وباء عاديا بل فيروسا أرعب العالم بصور العزل والبدلات الواقية ومشاهد النزيف القاتلة. إيبولا الاسم الذي ارتبط لعقود بواحد من أخطر الفيروسات وأكثرها فتكا بالبشر، عاد اليوم إلى الواجهة مجددا بعد تسجيل إصابات ووفيات جديدة في أفريقيا. فماذا نعرف عن إيبولا؟ فيروس شديد الخطورة يسبب حمى ونزيفا حادا، واكتشف لأول مرة عام 1976. ولكن ماذا عن انتقاله؟ ينتقل عبر سوائل الجسم المصاب أو من الحيوانات المصابة إلى البشر، مثل خفافيش الفاكهة أو القردة أو القوارض. فما هي أعراض الإصابة بإيبولا؟ الحمى والإرهاق والقيء، وقد يتطور إلى نزيف وفشل في الأعضاء. أما عن لماذا عاد للانتشار، فبسبب التفشي الجديد في الكونغو وأوغندا، وسط حركة تنقل واسعة وصعوبة اكتشاف الحالات مبكرا. إذن ما هي السلالة المنتشرة؟ سلالة بانديبوغيو النادرة، ولا يوجد لقاح مخصص لها حتى هذه اللحظة. وعن أخطر تفشيات إيبولا في التاريخ، فكانت بين عامي 2013 و2016 حين أصيب أكثر من 28 ألف شخص، وتوفي أكثر من 11 ألفا في غرب أفريقيا.
7: Is not a pandemic emergency.
6: وحتى الآن فإنه مع خطورته وفق الصحة العالمية ليس جائحة عالمية، وإنما حالة طوارئ عامة.
0: أوكي، حالة طوارئ عامة خاصة بالنسبة للبلدين هذية، بالنسبة للكونغو. لكن الحقيقة خلينا نأخذ الدكتورة بعد شر عليكم بطبيعة الحال. كنا نسمع في الأعراض اللي مخيفة جدا للفيروس هذية. الدكتورة جليلة بن خليل، الطبيبة المختصة في الطب الاستعجالي والانعاش الطبي، مرحبا بك دكتورة.
8: مرحبا بك سيدياس، ومرحبا بالسادة المستمعين. مزيك، مرحبا.
0: منين نبداو دكتورة؟ علاش هالتواتر هذا؟ وكأنه احنا الآن ملي جت جائحة الكوفيد أصبح فما نوع من الحقيقة نوع من التروماتيزم، تاع عالم أجمع يبدأ خايف من انتشار جائحة جديدة. هل يمثل إيبولا حقيقة من خلال سلالته هذه، هل يمثل خطر على القارة الإفريقية؟ هل هناك حقيقة مخاطر انتشار؟ شنو رأيك مدام؟
8: هو باش نكون واضحين، الفيروس هذايا عطى ديجا معناتها هذايا سي لا 17 ايبيديمي، مي قاعده لوكاليزي، معناتها سي با اون بانديمي، ماهيش حاجه معناتها عالميه. الحاجه اللي لازمنا معناتها نهتموا بها الاكثر هي الوقايه. ما فماش حاجه، الفيروس هذوما انت قلت منذ الكوفيد واحنا نسمعوا خاطر ثم راهو لي ريزو سوسيو قبل كانوا موجودين. هذايا تو انت عام 76 سمعتش بيه الفيروس، لوك هو عمل معناتها ديجا وقتها اكتشف، والاسم نتاعو تعطى على اسم ريفير كيما الهانتا في الشيء في الكوري. فهمت؟ دونك لي ريزو سوسيو يخليو اللي يوليو العباد الكل في العالم ولاو يسمعوا بالحالات هذه. وهو انا يظهر لي حاجه بها، على خاطر التثقيف الصحي لازم يكون موجود، ولازم العباد تكون واعيه بخطوره بعض الامراض باش نجموا. خاطر هذايا لو سنتر نتاع الريبوست نتاع الفيروس هذوما هو الانسان، هو الوعي نتاع الانسان. وقت اللي الانسان يولي يعرف هالامراض هذيا باش يولي ياخذ احتياطاته ويتوقع كيف الطب ولا معناتها الحكومات في مختلف انحاء العالم تعطي توصيات. دونك هذايا اللي خلينا نسمعوا بالفيروس هذوما. كيما قلت لك الفيروس ايبولا من عام 76 لتوا، معناتها هذيا سي لا 17 إبيديمي في البساعة معناتها بتاع الكونغو.
0: دكتورة جليلة، مرة أخرى لو كنت عرفنا على الترسانة متاعنا في تونس، الترسانة متاعنا لمقاومة الفيروس هذوما وإلى تفشيهم، كيفاش أورغانيزي؟ كيفاش؟ شنو الخط الأول وشنو الخط الثاني؟ شكون يدخل على الخط؟ فسرنا شوية مدام.
8: احنا اللي عندنا في تونس عندنا ان سيستيم دو ريبوست، ثم في الريغلومون سانيتير انترناسيونال اللي تونس داخله فيه، ثم معناتها دي زيتاب لازمنا نعملوهم. وفما وقت اللي المنظمه الصحه العالميه تعطي لا ريبوست، تقول معناتها تعطي لو سينيال داليرت، تقول راهو ثم كيما صار في الكوفيد. في الكوفيد صارت لا ديكلاراسيون، دونك وقع اجتماع على مستوى وزاره الصحه، وقع ديرنيرمون اجتماع في وزاره الصحه ومع الوزارات المدخله، على خاطر في الريبوست اول حاجه يلزمك تعمل لو كونترول او فرونتيير. معناتها يلزمك تكون عندك الاشخاص سامحني الاماكن اللي يصير فيهم الليكا هذوما، يلزمنا وقت اللي شخص يجي من البقعه هذيك معناتها نسالوه فماش حاجه، واذا كان لزم معناتها عنده شي سيمبتوم دخل شي في كونتاكت مع شخص ينجم يكون مريض والا مس بقعه مسخه والا حاجه، دونك هذاك يخلينا نعزلوه. والمدة متاع العزل هذيك تكون بحساب كل فيروس وعنده المدة متاع العزل متاعه. دونك هذيا ليتاب معناتها اللي تعملت وشفتوها في الكوفيد كيفاش الكونترول سانيتير او فرونتيير تعمل في المطارات في المواني اتسيتيرا. دونك وفما وقت هذا نقولوا اللي اذا كان ما عندكش اون اورجونس باش تمشي لك البقعه هذيك اللي فيها الفيروس ماذا بيك ما تتنقلش للاماكن اللي فيها العدوى. فوالا هذوما ليتاب الاولى.
0: اي وفما ايتاب ما بعدها؟
8: اي بطبيعه معناتها فما التفعيل ذاك في معناتها يلزم الجاهزيه نتاعنا نحن ك معناتها وزاره الصحه يكونوا جاهزين اذا كان فما حاله باش ندخلوا. فهمت؟
0: احنا الفيروس هذا عمره ما دخل تونس مدام ابو
8: لا لا عمره ما احنا عمرنا ما جانا الفيروس هذا لتونس.
0: وهو الحمد لله وان شاء الله عمره ما يدخل لتونس.
8: ان شاء الله.
0: اللي يخوف شويه مدام هو انه العالم تطور تطور في النقل لكن تطور حتى زاد في شبكات الهجره الغير نظاميه. تخوف الشبكات هذه ولا ما تخوفش مدام في علاقه بانتقال الفيروسات؟
8: هو تنجم تخوف اذا كان معناتها سي فري كو سي ان بروبليم معناتها اذا كان يلزمنا معناتها الهجره هذه الغير النظاميه نحاولوا معناتها اون لا كونسيان معناتها حتى اذا كان دخلوا الاشخاص هذوما يلزمنا نشوفوهم عندهم شي اعراض عندهم شي حاجات. دونك هذا كان بعد باش تدخل لا كولابوراسيون انتر لي بي فوازا ايتترا. دونك هذه حاجه ما نجموش معناتها
0: من المخاطر الموجوده
8: من المخاطر الموجوده بالطبيعه ما لازمناش نهولوها توا طول مومون على خاطر ديجا معناتها لا ريبوست موجوده وفما لي بي اللي انفير معناتها لي دايرين بالريبوبليك دو كونغو هما ديجا قاتين لا ريبوست غاديك. دونك التنقل نتاع الاشخاص باش يكون ضعيف برشا. دونك بالنسبه لنا نحن بالنسبه لتوا الامكانيه نتاع دخول الفيروس مازالت ضعيف.
0: شكرا لك.
8: دونك احنا ما عندناش دي فول ديريكت مع لي ريبوبليك هذوما. دونك هذه حاجه اخرى اللي تنجم تكون في صالح تونس.
0: هو الباهي هو الوقت اللي نحكيو احنا في برنامجنا كان هكا موزايك موند على تطورات العالم لو باسان دو كونغو مثلا اذا كان هو ممسوس بالايبولا في سلالته هذه اللي هي سلاله تخوف على خاطر ما عندهاش رقصة. اما المهم هو ان نقولوا اليقظه اليقظه اليقظه اليقظه.
8: فوالا دونك يفو فير اتونسيون
0: لي جيست بارير هذوما مدام من بون فوا بور توت. انا كيفاش نعمل معناها الواحد يهلوس يولي يدور بالجيل هيدرو الكوليك والا جوست غسلان يدين الواحد ما يحطش ما يمسش اللي يجي ما يعرف كيفاش يتصرف في علاقاته البشريه يعرف كيفاش وين يمشي وين هذا هو يقظه كبيره معناها
8: يقظه كبيره. الشخص هو اللي باش يحمي روحه راه خاطر انت ونوع الفيروس توا الفيروس ايبولا هذا ما يتنقلش بالنفس مش كيما الكوفيد. دونك هذا انت اذا كان ما تردش بالك وتمس بقعة مسخة والا باش تدخل ان كونتاكت مع اشخاص معناتها مرضى من الكونتاكت يكون ياسر معناتها
0: قريب
8: لصيق قريب برشا. دونك هذوما لي شوز اللي لازمنا نتفاداوهم بالنسبه للايبولا. فما هو التفشي نتاعو زاد يكون ينجم يكون معناتها ديو للي معناتها في افريقيا ما عندهم هما ديجا حكي عليه البريزيدون تاع السي دي سي كونه الوقت اللي يقع معناتها اموات هما عندهم دي ريتوال نتاع دفن وكل دفن. اللي يلزمهم يمسوا فوالا يلزمهم يمسوا وهنا الخاصيه نتاع الفيروس ايبولا كونه يعدي من الميت مش كيما الفيروس تاع الكوفيد. فهمت؟ دونك هذاك علاش حتى بعد ما يموت شخص ينجم يعدينا. دونك لازمنا نردوا بالنا في برشا حاجات.
0: ينتقل فقط عبر الملامسه المباشره للسوائل الجسمانيه كالدم القي البراز اللعاب وسائل المنوي لشخص تظهر عليه الاعراض او توفي بسبب المرض. الفيروس لا ينتقل عبر الهواء عكس الانفلونزا والا الكوفيد 19. هل يمكن لشخص لا تظهر عليه الاعراض ان ينقل العدوى؟ لا، الشخص المصاب لا يصبح معديا الا بعد بدء ظهور الاعراض السريريه عليه. فوالا دونك فيروس خاص جدا موجود الآن في الكونغو أساسا. الواحد يرد باله، العالم قاعد يتبدل، يحل عينيه، يعرف وين يمشي، يعرف شي مس، ويكون حذر. وفي كل المرات فعنا مثلا ناس تخدم في أفريقيا، على ناس تخدم في الطرقات، على ناس تخدم في السكك الحديدية، على ناس تخدم في الكهرباء، على ناس. ردوا بالكم، ردوا بالنا بالكده بالكده، هما لعم حالة يمشوا بكل اللقاحات اللازمة ويرجعوا لنا تونس عبر الحدود النظامية، لكن ردوا بالنا ديما في تنقل الأشخاص. هذا هو دكتورة.
8: اي هذاك هو سيلياس، عملت ان ريزومي بارفي.
0: شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك دكتوره، بارك الله فيك. ربع ساعه تفصل على ماضي ساعتين شويه اخر تنحكيوا على لصوص التاريخ. تعطيني المهف محليه محليه محليه مهدي، تحيه كبيره ليه، هني معاك، هو اللي معانا. وشويه اخر يهزنا الروبورتاج اخر مع خليل العميري على الاثر.

0: فايب ويكاند يعرف يجيبها بالقدي بالقدي سينماها في وقت اللي يجيب الانرجي هذية. تحسك اللي انت على البحر، تحسك اللي انت في دولاشة، تحسك اللي انت أوتوكا في تونس وعامل كيف في تونس. هاني معاك الغناية اللي نحبها برشا وتجيب لنا الفايب نتاع الويكاند والفايب نتاع الدورة في بلادنا. نحكيه على 17 من مايو من كل سنة يحتفل العالم باليوم العالمي للمتاحف، وهي مناسبة لا تقتصر على عرض القطاع الأثرية والتحف النادرة فقط، بل تفتح أيضا باب النقاش حول أهمية حماية التراث الإنساني من النهب والضياع والاتجار غير المشروع. في سياق هذا سلطت منظمة اليونسكو الضوء مؤخرا على عدد من القطاع الأثرية التونسية المفقودة في تذكير مؤلم بأن سرقة الآثار ليست مجرد جريمة عابرة بل اعتداء على ذاكرة الشعوب وتاريخها وهويتها. فمن يسرق القطاع الأثرية لا يسرق حجرا أو تمثالا فقط، بل ينتزع صفحة كاملة من كتاب التاريخ. هات نسمع مع بعضنا روبورتاج الخليل العميري، ومن بعد المواد مع الباحث والخبير الأثري ياسر جراد مكلف بقسم المحجوزات في المعهد الوطني للتراث.
1: في الخفاء بعيدا عن عدسات السياح وعن قاعات المتاحف الهادئة تدور حرب صامتة على ذاكرة الإنسانية، إنها تجارة الآثار غير المشروعة، تجارة تحولت وفق تقديرات دولية إلى واحدة من أكبر الأنشطة الإجرامية في العالم إلى جانب المخدرات والسلاح. قطع حجرية وتماثيل ومخطوطات وعملات نادرة تنتزع من الأرض خلسة ثم تباع بملايين الدولارات في السوق السوداء من العراق إلى سوريا، ومن مصر إلى ليبيا، ومن أمريكا اللاتينية إلى إفريقيا. لا تكاد حضارة قديمة تنجو من شبكات النهب والتهريب.
2: متحف السودان القومي الذي يضم حضارة تعود إلى عام 1500 قبل الميلاد تم نهبه حديثا. مقتنيات المتحف التي تشمل آثارا من العصر الحجري وحضارة كرما ونبتة ومروي والعصور المسيحية والإسلامية تمت سرقة أغلبها. قطع أثرية نادرة وتماثيل ذهبية قدرت قيمتها المادية بأكثر من 100 مليار دولار.
3: حجم تجارة الآثار في مصر
4: وصل لحوالي 20 مليار دولار
3: في السنة.
4: تلت آثار مصر مسروقة.
3: تاخد التقيلة،
4: من 2011 بس اتسرق آثار ب 3 مليار دولار.
1: بعد الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 تعرض المتحف الوطني العراقي في بغداد لواحدة من أكبر عمليات نهب الآثار في العصر الحديث. آلاف القطع الأثرية اختفت في أيام قليلة. خبراء تحدثوا عن تهريب ما بين 400 ألف إلى 600 ألف قطعة أثرية من العراق خلال تلك الفترة. وفي سوريا تحولت المواقع الأثرية خلال سنوات الحرب إلى هدف مفتوح لعصابات التهريب والتنظيمات المسلحة. منظمة اليونسكو أكدت أن تنظيم داعش اعتمد على بيع الآثار المنهوبة لتمويل أنشطته الإرهابية. أما في أفغانستان فقد أعلنت السلطات عن حجز 971 قطعة أثرية كانت في طريقها للتهريب عبر مطار كابول. وفي عملية دولية واسعة شملت أكثر من 100 دولة تم ضبط آلاف القطع التاريخية والعملات والأسلحة القديمة. وتقدر بعض التقارير الدولية حجم الأرباح السنوية لهذه التجارة بما يتراوح بين 300 مليون و 6 مليارات دولار سنويا. لكن الخطير في الأمر أن قيمة الأثر لا تقاس بثمنه فقط، فحين تسرق قطعة أثرية من موقعها لا نخسر مجرد تمثال أو إناء قديم، بل نخسر قصة كاملة، نخسر معلومات عن البشر الذين عاشوا هناك، كيف كانوا يفكرون وكيف بنوا حضارتهم. ولأن هذه التجارة تتم في الخفاء فإن جزءا كبيرا من القطع المنهوبة يمر عبر دول عديدة بوثائق مزورة وشهادات منشأ مزيفة قبل أن يصل إلى مقتنين أثرياء أو دور مزادات عالمية. ومع تطور التكنولوجيا دخلت شبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البيع الإلكتروني على الخط، وباتت بعض القطع تعرض للبيع عبر الإنترنت. في سوق رقمية يصعب تتبعها ومراقبتها. ورغم الجهود الدولية تبقى المعركة معقدة، لأن تهريب الآثار لا يهدد التراث فقط، بل يمس هوية الشعوب وذاكرتها الجماعية. ولهذا تعمل دول عديدة اليوم على استرجاع آثارها المنهوبة. فمصر استعادت خلال السنوات الأخيرة آلاف القطع الأثرية من الخارج، واليونان ما تزال تطالب باسترجاع رخامية البارثيون، وإيطاليا نجحت في استعادة مئات القطع المهربة عبر تعاون أمني وقضائي دولي. فالآثار ليست حجارة صامتة، إنها ذاكرة البشرية، وحين تباع في السوق السوداء فإن التاريخ نفسه يتحول إلى غنيمة.
0: شكرا خليل، ريبورتاج متميز لحقيقة، فيه أرقام، فيه تجارب متعددة في العالم. معايا الباحث والخبير الأثري ياسر الجراد، مكلف بقسم المحجوزات في المعهد الوطني للتراث. مرحبا بك سي ياسر، شكرا لك على قبول الدعوة الهاتفية. مرحبا.
5: أهلا بك سي إلياس، تحية ليك وجميع مستمعين وزي كفام، وشكرا على التقديم للروبورتاج هذا، لأنه الحقيقة لم كل الظروف وكل المعطيات المتعلقة بالتجارة المشروعة في الآثار.
0: هو الحقيقة سي ياسر، ساعة قبل خلي نقدم أجمل تحية للمعهد. المعهد أمامه تحديات كبيرة ياسر الحقيقة، معناها ساعة رقعة واسعة جدا، آلاف وآلاف وآلاف القطع الأثرية، إلى جانب زاد كذلك التداعي اللي موجود لبعض المنشآت وإلى لبعض الآثار اللي يلزمها خدمة كبيرة، وساعات فما تداخل في الصلاحيات ما بين ولاية ما بين بلدية ما بين، معناها الحقيقة الأمور صعيبة ماهيش سهلة، لكن نعرف أن فما مجهود كبير في علاقة بذلك من عند المعهد. ياسر الجراد، ما هو هذا القسم، قسم المحجوزات في المعهد الوطني للتراث؟
5: الحقيقة قسم المحجوزات هو خلية تم إنشائها لمعالجة الملفات المتعلقة بمعاينة واختبار القطاع الأثرية وكذلك التوعية بأهمية الحفاظ على التراث الوطني. يعني تقول هو قسم يتعامل مع السلطات الأمنية بمختلف فروعها، يتعامل مع الديوانة مع القضاء في مجال مكافحة الاتجار بالمنقولات الأثرية.
0: ممتاز. كل التشجيع سي ياسر. لهنا ما هو الوضع القانوني للقطاع الأثرية التي ترثها العائلات التونسية مثلا أبا عن جد، ولا تعتبرها جزء من ممتلكاتها الخاصة؟ خلي نبدأ نفهم بالضبط منين النجم ناخذه هالقطاع اللي تنجم تكون تحت رعاية قسم المحجوزات في المعهد الوطني للتراث.
5: خلينا نتفقوا أولا في أنه القطاع الأثرية أو التراث الوطني بصفة عامة هو ملك عام للدولة. يعني قانون التونسي مجال حماية التراث تقول أنه القطاع الأثرية هي ملك عام للدولة، ما عدا ما أثبت الخواص شرعية ملكيتهم له، معناتها هذه حالات استثنائية يكون الخواص عندهم قطاع وعندهم ما يثبت ملكيتهم للقطاع هذه،
0: لكن تكون مسجلة عند معهد التراث.
5: بالضبط. وهذا فصل في مجال حماية التراث يقول أنه اللي عنده قطاع أثرية يتقدم للمعهد الوطني للتراث في غضون سنة، هم يقولوا في غضون سنة وقت صدرت مجال حماية التراث، باش يتم تسجيل القطاع هذيك، باش لو كان لا قدر الله تترك القطاع هذيك من بعد يولي عنا دليل أن هي قطاع تونسية ونجم نطالبه باسترجاعها لاحقا. خاطر الحقيقة عنا مشكلة كبيرة ياسر في إثبات أنه القطاع هذيك قطاع تونسية وقت تسرق، خاصة لو كان مكونش عندنا نوميرو دانفونتير ولا تصوير القطعة هذيك. يعني مشكلتنا احنا في القطاع الأثرية ماهيش في القطاع الموجودة عند المعهد ومسجلة، عندنا القطاع اللي هي نتيجة لحفر عشوائي ولا نتيجة لتجارة غير مشروعة واللي معناش عليها معطيات الحقيقة، وقتها تصعب المسألة على المعهد الوطني التراث.
0: باهي استنى سي ياسر، دونك نجم يكون فما مواطنين عندهم مجموعات أثرية خاصة دي كوليكسيون أما يجي يسجلها في المعهد، وتنجم تقعد هي على ملكية صاحب القطعة هذيك، هذا ممكن قانونيا؟
5: ممكن قانونين وقاعدين نخدمه به. هو يعني المهم في الحكاية هذه
0: أن
5: تكون القطع هذيك سواء موجودة في المعهد ولا موجودة في متاحف ولا موجودة عند خواص تكون معروفة، وثم التزام يقوم به المواطن يبين فيها مجموعة من الشروط أنه يحافظ عليها، وأنه لو كان مش يتنقل مش يهزها معاه يلزم المعهد يكون على علم به. ديما يلزم يكون المهم على الأقل يكون عندنا فكرة وين موجودة القطعة هذيك وحالتها.
0: ياسر جلاد الوقت يدهمني شوية، لكن في بعض الأسئلة السريعة نحب عليها بعض الأجوبة السريعة. إذا كان فلاح ولا عامل ولا مواطن لقى قطعة أثرية بالصدفة أثناء شانتي ولا عمل، ولا شنو الخطوات الإجرائية الدقيقة اللي لازم يقوم بها واتباعها في أقرب الأجال؟
5: هو يجب يبلغ على الـ
0: يبلغ
5: سواء مصالح المعهد الوطني للتراث ولا المصالح الامنيه ولا المصالح البلديه.
0: المهم يبلغ،
5: المهم يبلغ، ومن بعد ثم لجان مختصه وثم اقسام مختصه في المعهد الوطني للتراث هي تكمل بقيه الاجراءات.
0: بالنسبة للحفر والشروط والجهات التي يمنحها القانون التونسي حصريا رخص الحفر والتنقيب على الآثار، شكوني؟
5: المعهد الوطني للتراث فقط مش حتى جهة أخرى عندها الحق، ثم ناس خبراء، خاطر الحفر ماهوش كما جاء ثم طرق علمية، وثم المعهد الوطني للتراث هو اللي عنده الباحثين نتاعو وعنده الإمكانيات اللي هو ينجم يقوم بالحفرية العلمية نتاعو في يعني بشروطها وتفاصيلها في الكل.
0: فما زاد كذلك تجارة الاستنساخ، برشا يستعملوا قطاع أثرية يعملوا، وهذا معروف في عديد البلدان في العالم، لكونترفاسون الناس اللي تعمل استنساخ لقطاع أثرية ومن بعد تبيعها في بعض الأسواق، هذا يعاقب عليه القانون؟
5: يعاقب عليه القانون لو كان السيد اللي يختم في النشاط هذا ما عندوش ترخيص، خاطر تم ترخيص تعطيه الدولة للعبيد هذا باش يخدموا، تم شروط بتباع باش ما يصيرش خلط بين القطاع الأثرية والقطاع المقلدة ويخدم على روحه، أما يجب يكون عنده ترخيص، واللي نعرفه أنه في تونس برشا يخدموا بدون ترخيص.
0: ما هي حقيقة المكافأة اللي نجم ياخذها حد وقت اللي مثلا يعثر على قطاع نفيسة ويبلغ عليها؟ فما مكافأة ولا ما فماش؟
5: هو الحقيقة ثم موجودة في قانون مجال حماية التراث، أما ما هيش محددة، يعني ما كلش قديش يعني ثم لجنة تصير تقيم
0: الاكتشاف
5: هذاك وبعد هي اللي تقرر في الوقت. أما موجود، يعني الفصل موجود،
0: الفصل موجود
5: موجود
0: كما
5: موجود وكما موجود، يعني الفصول متاع التوعية كما والترغيب في المحافظة على التراث، كما ثم موجود العقوبات موجود الفصول نتاع تسموه الحزم، يعني في معاقبة الناس اللي تقوم بتجارة الآثار. خاطر بتعرف انت تجارة الآثار ما هيش مجرد قطعة مشات كما قلت في الدي في ار، يعني فقدان الشعوب لذاكرتها التاريخية وهويتها الحضارية يعني
0: بطبيعة الحال. يبقى لي نشكرك الباحث والخبير الأثري ياسر جراد المكلف بقسم المحجوزات في المعهد الوطني للتراث. ماضي ساعتين موعد الأخبار، شكرا لكم على الاستماع. شوية آخر الموعد مع سوسن، نجي الموعد معها عشوية كاملة عشوية لحد الحقيقة عطيها صحة، على خطر معها فما لفخيشور، فما الريبريك، فما الغناء، فما الجو كبير ياسر. هي الاستضافات هذه الاستضافات الحقيقة تعمل كيف مع لي انفلونسور، مع جيل جديد كامل من الفاعلين بصناعه المحتوى. شكرا لكم، نتقابل ان شاء الله نهار الاحد الجاي. ميرسي لبنى، ميرسي محمد علي، وشكرا للخليل. الموعد مع موزايك موند الجمعه الجايه ان شاء الله. في الامان. موزايك موند.
6: هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا، احتراما وتقديرا للربح الكبير في العيد الكبير.
7: ما أريد شارجي بزوز جنرات والأكثر والعب على ما أريد، وإلا كليكي على اليان يجيك بغ SMS اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة، وعلى قد ما تشارجي على قد ما تلعب وتقوي حظوظك في الربح.
8: أريد طور عالمك. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
9: موجز الاخبار، اهلا بكم. وزارة العدل تفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 29 من متصرفي كتابات المحاكم من الصنف العدلي. ووفقا لقرار من وزيرة العدل مؤرخ في 21 من مايو الجاري، يبدأ تسجيل ترشحات عن بعد بالمناظرة المذكورة يوم الأربعاء 10 جوان، على أن تغلق قائمة الترشحات يوم 30 جوان، فيما حدد تاريخ فتح المناظرة الفعلي بوزارة العدل يوم 2/13/2026 والأيام الموالية. ووفق المصدر ذاته، تفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على الشهادة الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها، والذين لا يتجاوزوا سنهم 40 سنة. من المقرر أن يجتمع غدا الاثنين في برازافيل بجمهورية الكونغو رؤساء دول وحكومات ووزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية، إلى جانب مسؤولين من القطاع الخاص والأوساط المالية والمجتمع المدني، في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 2026. وتنعقد الدورة الحالية التي تتواصل إلى غاية 29 من مايو تحت شعار تعبئة الموارد على نطاق واسع لتمويل تنمية إفريقيا في عالم يشهد انقسامات، وتأتي في ظرف دولي يشهد تراجعا ملحوظا في المساعدات العمومية للتنمية، مما يدفع إفريقيا إلى الابتكار إضافة إلى تحديد واستغلال مواردها الذاتية من أجل تمويل تنميتها الذاتية. في أخبار العالم، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول أن طهران مستعدة لطمأنة العالم بأنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية. السلطات التركية في ولاية كوجالي شمال غربي البلاد تضبط 1.80 كيلوغرام من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المخدرات، وذلك إثر عملية مداهمة استهدفت أحد أماكن العمل بالولاية. وفاة أكثر من 200 شخص من أصل 867 حالة مشتبه بها مسجلة جراء فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك وفق وزارة صحة البلاد. في هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع حيدر الشرني في سبارك إكسبريس. إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس.
10: مع أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ماي أريد وإلا كليكي على اليان ليجيك بغ SMS، اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
11: أريد طور عالمك.
12: سبور إكسبرس، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم نتعرفوا على طرفي نهائي كاس تونس من خلال زوز مقابلات دور نصف نهائي اللي تتلعب اليوم 3:30 في استاد شدي زويتن شبيبة العمران. الترجي الرياضي التونسي، الحكم هو حسني النايلي وحكم الفار هيثم الطرابلسي. في استاد المهيري في سفاق الساساس يواجه ترجي الجيس بإدارة وليد المنصري، والحكم حكم الفار هو مجدي بلاغة. عماد بن يونس وبعد مدة تعتبر مطولة مع نجم المتلوي يتفق رسميا مع نادي مستقبل المرسى خلفا للمدرب عامر دربال. نحكيه على مقابلات ملحق الصعود للرابطة المحترفة الأولى واللي تتلعب غدوة انطلاقا من الأربعة. هذه التعيينات كما قلنا في استاد حمام نمف، نادي حمام نمف مع مستقبل الجسرين بإدارة أمير لوسيف وحكم الفار محمد علي قروية، وفي ملعب جابس الملعب الجابسي الاتحاد الرياضي بتطاوين ماتش زفر ونضال طيف، وحكم الفار هو أمير العيادي. نخرج من تونس نمشي لجنوب افريقيا، وبعد انتظار تقريبا 14 عام اورلاندو بايتس يتوج ببطولة جنوب افريقيا وينهي سيطرة طويلة لنادي سان داونز، دونك يتحصل على لقب البطولة اورلاندو بايتس بفارق نقطة وحيدة، كان في منافسة كبيرة مع الغريم سان داونز. سانداونز اللي ليلة يلعب نهائي إياب نهائي رابطة الأبطال الإفريقية انطلاقا من 8 في ملعب مولاي عبدالله في مدينة الرباط ضد الجيش الملكي المغربي. كما قلت لكم دونك الماتش هذا 8 لليه كانوا فيه 1-0 للفريق الجنوب أفريقي، كل فريق فيهم يسعى لتحقيق اللقب الثاني في تاريخه، سانداونز بعد 2016 وكيف كيف الجيش الملكي المغربي بعد لقب 1985. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على سيت موزايكا فام بونت.
13: أريد في العيد الكبير شارجي بزوز دينارات ولا أكثر واربح بالكبير. ألعب على ما أريد وإلا كليكي على اللين ليجيك بغ SMS. اربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح 10 ملايين كاش في الجملة.
11: أريد طور عالمك.
8: موزايك FM لا راديو 100% تيوب.

0: week-end.
1: Hey, bon dimanche à tous à la Mosaïque FM. Hadi ya club weekend délégué comme que le weekend d'Achaya Menta Wahatek chez le Khamsa Mta Achaya. Au programme Lyon Fi Club Influenceur, Vifna Hwasana Al-Muhtawe, Zain Salemi, Nahkioma, Al-Muhtawe Mtao, Fiscal Discovery, Vifna Hwel Kirth, Tfol Sghir, Marouf, Taklid Al-Aswat, Mta Al-Mualqin, Mta Al-Kura, Kif Nahkiw Ma, Wolium Zeda Bishikun Hadar Mana, Youssef Izribi, Telmid Amro, Ken Sutash. أكهو أم عمل أم بروجي إيكولوجيك واو طفل صغير أما حلمته كبيرة على الأخر كيف كيف زادة نحكيه معاها شوية آخر نذكركم يا بختيغ من الأربع غير الأربع بشي يكون موعدكم مع دي جي ريحان في ميكس عالمي ملا خليكم مع بلاكي مع لبنى مع مكرم مع إينا صوص الغريبي معكم للخمسة متر عشية وشوية ياخد راشد الماجد مش كلمي أما نخليكم توت سويت مع برونو مارس I just mind على موزايك FM في كلوب ويكاند احنا مازلنا معاكم للخمسة

0: تو بلتي طريق المطار على وزي كيف ام في كلوب ويكاند وقايد كلوب انفلونسور
1: كلوب انفلونسور.
0: وكل مره في الروبريك هذيا نجيبوا صانع محتوى يكون يعمل في كونتينو قاعد يوصل للناس والارقام هي اللي تحكي. والجيست نتاعنا اليوم هو زين السلامي. اهلا وسهلا بك. شنو احوال؟
2: الحمد لله
0: في فورما.
2: الحمد لله
0: صافا. لقيت هذا يتقيل اش تعمل في لقيت هذا؟
2: لقيت هذا ميل في نخرج وندورو نمشيو بحر في بنزرت.
0: اه اي بحرت على بكري سنين
2: حتى في الشتاء عمر
0: خلقني حتى في الشتاء
2: حتى في الشتاء
0: بيرد امال مي كيفاش نجم
2: عادي مول في انا
0: اسم السيد والله يعطيكم الصحة. وش بيني انا في ساعه نبدا عرفتك شبر مي تقني كلي هكا نرش.
2: ما انت منين؟
0: تونس. انتم خاطر بنزرت.
2: نحن مولفين بيه البحر. مقابلنا البحر نعيشوا في البحر ناكلوا من البحر نعيشوا فيه.
0: وكل شيء
2: البحر.
0: صح صح عليكم. طبيعة تحية البنزرتية اللي قاعدين يسمعوا فينا. عرفنا بروحك زين.
2: زين سلامي. عمري 23 سنة. من بنزرت. أصلي من القاصرين. فوالا عايش في بنزرت ونعمل محتوى. متخرج.
0: أوكي. متخرج شنو؟
2: تقني سامي في التجارة الدولية.
0: أوه أوي أوي أوي. ومن بعد مشيت هكا معني في التجارة
2: أمباراليل
0: أمباراليل. مش قاعد تعمل انت ديجا تاو أباغ صناعة المحتوى
2: تاو؟ قاعدين قاعد نعمل محتوى قاعد نحضر ومهم تون في براند.
0: أوكي
2: إن شاء الله مش تعمل هيت وقدرت
0: بحق
2: إن شاء الله.
0: وفي شنو مش لازم نقوله على
2: براند تاعت باش
0: متاعت باش
2: متاعت باش إن شاء الله.
0: هذاك عليش هكا جانكستا ودنيا
2: نجم نجم نقول
0: عيبه. زين حكينا كيفاش بديت مع صناعة المحتوى.
2: والله أول فيديو نذكره كيما تو نذكره كيما تو مشيت لدار خالي بجاتني فكرة هكا متاع فيديو عندي 3000 فرنك وقتها كيما تو شديتهم صورتهم وهبطهم فيديو في بليش أنا باش يضرب فيديو. كتبت عليها أي وينك حطيت الليموجين بتاع طفلة كتبت أي وينك نخرج وصورتكم وكان عندي 3200 كيفاش نخرج معناها
0: وانا عندي 3200
2: بالضبط فهمتني. وهبط الفيديو أول ما هبطه على تيك توك وقت عمل 100,000 في نهار.
0: أوي
2: هبط بعده فيديو شد كارتة فهمتني 3 أسبوع فهمتني والحياة فوق الطاولة وهو صورته مرة 500,000 فهمتني. ومن بعد عملت فيديو زيادة فهمتني أمك كيفاش تختار مثال ولا أبوك كيفاش يختار حاجة هكا فهمتني.
0: يختار شنو؟
2: نعرفش برشا حاجات مثال أبوك وقتاش يختار يعمل مشكلة في رمضان فهمتني. هيك وضرب زاد
0: وضرب. أكثر فيديو ضربت لك؟
2: أكثر فيديو ضربت لي في الانستغرام.
0: في الانستغرام
2: عملت لي 16 مليون
0: 16 مليون
2: 16 مليون
0: 16 مليون أكثر من تونس
2: 16 مليون
0: واو. اي شنو فيها شنو الكونتوني نتاعها؟
2: والله حاجه تصير هي تصير للعباد الكل فهمتني. كي تقوم ثلاثه نتاع الصباح وطيب معناها حاجه فهمتني وبعد تلقى الساشيه نتاع الخبز فارغه فهمتني. هكا هو فهمت هذيك
0: بي. والتفاعلات نتاع الناس كيفاش كانت؟ كان في الايجابي والا في السلبي؟
2: والله ديما اش تلقى اش تلقى عباد بوزيتيف ديما اش تلقى نيجاتيف. اما الحقيقه اش يكتبوا لك نيجاتيف ما عندك وين هارب. اش تعمل حاجه باهي حاجه خايبه ما عندك وين تهرب اش يكتبوا لك نيجاتيف فهمتني. ما تتجاوز بالوقت فهمتي تتجاوز وتحسها عاديه المره الاولى تشوف تقول اش بيهم يحكي هكا اش بيهم يقولوا هكا فهمتي. بعد هما بيدهم هما بيدهم ينجم يحبوك فهمتي. انا جاني طفل مره قال لي زين فاش قاعد تعمل فهمتني نحن اصحاب كنا فهمتني. قال لي زين فاش قاعد تعمل قلت له معناها حاجه غرام فهمتني عجبتني حبيت نجرب حبيت نعمل حبيت كذا فهمتني. مشيت معناها فهمتني. قال لي ليه سايب عليك بعد كل. وبعد مده قصيره كلمني قال لي عنا بعد ما ضربوا فيديوهات واحد كل قال لي عنا ايفينمون واحد كل اش قولك نشرفنا وجهي.
0: اي ريت كوعد دنيا تدور
2: دنيا مغرفة والله دنيا مغرفة وكل مرة يكل بها واحد.
0: ايه اكزاكتمون بيه. زين ما قلتنيش من وقتيش بديت العام بديت فيه قداش عندك تو؟
2: عندي تو عامين
0: عامين
2: عامين عامين على تيك توك
0: أوكي.
2: وعام ونص على الانستغرام.
0: بيه في تيك توك قداش عندك من فولورز؟
2: تيك توك عندي 200,000 208,000
0: 210,000 الانستغرام
2: في الانستغرام 119,000
0: 119,000 واو في عامين
2: في عامين.
0: يوتيوب فيسبوك اي ولا
2: فيسبوك فيسبوك عندي 41,000 تو
0: تخي بيان. زين من البارح قلنا انك انت باش تكون الجيست نتاعنا وجاونا مجموعه من الاسئله. نبداو بالسؤال نتاع مريم اللي قالت لك لوين تحب توصل بالمحتوى نتاعك؟
2: والله لوين نحب نوصل سؤال ساعه تحسه فاق كبير ياسر فهمتني.
0: انت ساعه المحتوى نتاعك كوميدي فوالا فنتفق كوميدي.
2: كوميدي فما فيديوهات قلوا نحن عملت فيديو انا والوالده فهمتني فيديو يمس
0: داكا
2: يمس يمس معناها سنتيمونتال فيديو فهمتني داكا ونعمل بالنسبه معناها الاغلبيه نتاع المحتوى كوميديا
0: كوميدي
2: كوميديا
0: بيه. تحب تعمل ستاند اب نهار اخر تحب تعمل هكا
2: والله انا
0: بروجيكسيون تاعك
2: انا كنعم محتوي نعم فيه كوميدي نعم فيه الانستغرام
0: الانستغرام
2: تيك توك مانيش نقولوا نحن قاري مسرح اني باش نعمل دي ستاند اب ولا باش نمثل ولا عندي غرام فهمتني عندي غرام اخر فهمتني في نفس معناها في السوشيال ميديا فهمتني
0: في السوشيال ميديا اي بي والافكار انت منين تجيبهم انت ديجا تكون قاعد هكا تجيك فكره تقول لي هيا توا والا منعش انا تشوف مثلا تقلد والا
2: لا فما فيديوهات فهم فيديوهات امريكان ضاربين فهمتني
0: داكا.
2: فهم فيديوهات ستوندار يعملوا فيهم الناس الكل فهمتني مش كان انا عملتهم فهمتني عادي بيجي يقول لك مثال تعاند في كذا تعاند في اكس تعاند في زيد فهمتني نورمال حاجه عاديه
0: وانت غير ما تعاند في شكون فما شكون هكا متاثر بيه
2: انا نعاند في روحي
0: بالحق
2: نعاند في روحي نعاند في مخي
0: تاتي مخ
2: والله
0: يي فهميش هكايا متاثر هكا شويه هكا
2: متأثر.
0: سورس دانسبيراسيون بتتر ان امريكان بتتر فرنسي
2: فهم فما واحد اسمه كول كيكت كول كيكت يعمل فيديوهات محليهم فهمتني نحاول لماكسيموم اني نقربهم نقولوا نحن للتونسي خاطر كيما تشوف عقليه الامريكان مش كيما التونسي
0: سنورمال
2: فوالا
0: باهي انور قال لك اصعب فيديو عملتها
2: اصعب فيديو عملته هو الفيديو نتاعي انا وامي اصعب فيديو عملته
0: علاش صايب في شنو
2: امي تحشم ياسر قدام الكاميرا فهمتني تحشم ياسر وقعدت نعاود فيه ظهر لي كل لقطه عاودتها بريسك قول لك 100-150 مرة نورمال عادي فهمتني وصلت أصلا خدمت فيه بالاي اي ما فما لقطة ما نجمش فما لقطات ما نجمش مثلهم فهمتني وأنا وقتها حاشي بطفل صغير ما لقيتش طفل صغير باش نمثل به فهمتني فهمتني فوالا
0: به وشنو تحب تقول لميمتك
2: نحبها برشا وربي خليها ليا تعبت علينا برشا وفوالا
0: بيه. إريج قالت لك أكثر ديستانس جريتها وتعبتك عليش قالت لك هكا أنت خي تجري
2: نعم الأسبوع أكثر ديستانس جريتها
0: من... تعمل كورس معناها وإلا
2: لا نجري. لا لا نجري نجري نقول له نحن مش نقول له نحن كل يوم نجري ولا منظم في الجري فهمتني قولوا نحن كي تحلى كان نمشي نجري فهمتني كي نبدا معناها في فورم ونحس روحي سافا نمشي نجري نعمل جري أكثر ديستانس تعبتني عملت 20 كيلو تعبتني برسا
0: تعبت قديش قعدت فيها
2: قعدت ساعتين ونص حاجة ساعتين ونص حاجة برشا برشا ما تجري وتردح مش كما تجري ورا بعض تعب را
0: تعب
2: تعب وفي الصيف
0: شفتو في الصيف
2: شفتو في الصيف
0: شفتو بعد ما واحد كلي كسكسي مثلا ودلع عن بعض
2: ودلع تبدا تشقشق بكل
0: والله قلت الحق نونو قال لك فما دي فيديو عملتهم وقلقت الناس
2: فما دي فيديو عملتهم رياكتيت على ماتشي نحب نطلب السماحه والحاجه من العباد اللي رياكتيت عليهم فهمتني خاطر كلنا نغلطوا وغلطت انا في البريود هيك يعني رياكتيت وانا اعطيت راي نوعا ما غلطت في حق برشا عباد فهمتني نطلب منهم سماح الناس الكل فسختهم ديجا الفيديوهات
0: بيه في أما شيرة من أما ناحية يعني تنمرت
2: لا مش تنمرت لي رياكتيت رياكت عادي رياكت عادي يا لي رياكت عادي مش ما وصلش فيها ما نحكيش على أعراض العبيد فهمتني
0: فمش تنمر
2: لا لا
0: نادر قال لك شكون يصور لك وحدك خاطر كاليتي به
2: يصور لي تليفوني فهمتني يصور لي تليفون يصور لي تليفون والله لي تليفون عادي معناها تريس برو ماكس
0: برا شنو قلت لي عزيز قبيل اوكي سي بون الله راح فدر سؤال
2: تليفون عادي فهمتني تليفون عادي فهمتني رينج لايت ونصور جوست ديكور اللي ورايا سافا معناها فهمتني
0: داكور لمجد قال لك شنو هي علاقتك بعزيز مزيوت
2: عزيز مزيود نعرفه مش من البريود الانستغرام نعرفه من الفيسبوك فهمتني من اللي قبل وقت كنا نهبطوا في الميمز فهمتني طفل ياسر محليه عدينا برشا وقت به مع بعضنا فهمتني بريود الميمز وقت الفيسبوك بريود الكورونا كان هو ادمين تاع برشا فاجيات فهمتني كنا نحكيه على الفيسبوك وهكا بالانستغرام زاد تعرفنا اكثر وتقابلنا والحمد لله
0: وإنسان به مش في وجه مش على خاطره هو اللي هي موجود
2: والله لا ساتر ربي
0: بتحب تخرج عزيز بالك شي يتبدلش الكلام هذاك علاش
2: أخرج نعود نحكي نفس الكلام
0: سلم علي برشا دايوغ عزيز مرحبا بيك نورتنا مرة أخرى كنت ضيفنا لهنا في كلوب انفلونسور لينا قالت لك علاش في كل فيديو فما بوف شنو هي البوف هي البوف
2: البوف هي point of view
0: فهمتني
2: وجهة نظر فهمتني وجهة نظر مثلا ما نعرفش أنا وجهة نظر مثلا آخر فيديو صاحبك كي يخرج معناها قبلك من الدفوار فهمتني ويقعد يتعدي ماشي شي قدام الباب فهمتني يمرج فيك هاي نخرج هاي تي وينك تي هاي في الاخر معناها تغش واحد الكل دخل خرجوا من الكلاس وخرجوا ونمشيو مع بعضهم
0: اه داكور بي حلوه ريم قالت لك اكثر ايكيب تحبها وكوارجي تحبه
2: اكثر ايكيب كوره في تونس
0: نو
2: مش في تونس
0: فك علينا ما بليش نحكي في كوره في تونس
2: البرا الريال
0: الريال
2: الريال
0: اوكي وكوارجي
2: كوارجي ما نعرفش انا نجم نقولوا رونالدو
0: اي رونالدو اي فوالا وعلاش قعدت التفكير هذا الكل تي ظاهره ما تاك
2: لا انا
0: اي ودي عليه سباس الدنيا
2: ليه
0: والله كوارجي استنى نقول لكم
2: صاحبي صعب انا صعب ما بان
0: يتنرفز راهو
2: بالك
0: اي قال لك يا مان نورمالمون
2: نورمالمون نوجه له تحيه
0: بالطبيعه يسمع لنا هو من لي فان بتاع كلوبيكات
2: في بالي صح ديجا يسلم عليك
0: بارك الله فيك يعطيك الصحة نورتنا زين السلامي الكلمة الأخيرة اللي كنت عش كنت حاب تسلم
2: نحب نسلم على دارنا على أصحابي ونحب نقول حاجة خذوا الريسك خذ الريسك بالرسمي خذ الريسك ريت ما تاخذش الريسك هيك في حد ذاته ريسك فهمتني خاطر ما تعرفش عليها فهمتني الحاجة اللي كنت انت تنجم تعملها وهي في مخك معناها تنجم تعملها راك تنجم تعملها ما تخممش يا ياس اعمل خطوه والباقي على ربي الباقي على ربي سلم على امي بابا برشا فهمتني سلم على القاسرين سلم على بنزرت نحبكم الناس الكل زرزونا وليد حومتي الناس الكل نحبكم برشا
0: يعطيك صحة حتى احنا زيد نسلموا عليهم برشا ونسلم زيد على صحابك اللي جاوب زيد عزيز مرحبا بك في كل وقت زين السلامي كان هو الجيست نتاعنا في كلوب انفلونسور
1: كلوب انفلونسور كلوب ويكند
0: ونذكركم على بارتير من الأربعة غير أربعة باش يكون موعدكم مع دي جي ريحان في ميكس عالمي في فغي وفو باش نحكيو على مهرجان كان الدولي اللي البارح كان الاختتام نتاعو دونك باش نحكيو على تاريخ المهرجان العريق هذا يا كوتي موزيكا لهنا في كلوب ويكاند استنوا وير از ماي هازبند اما نخليكم توت سويت مع عاصي الحلاني سألوا عيني على موزيك فيم في كلوب ويكاند احنا مازلنا معاكم كيما كل ويكاند عشية حتى يكشي للخمسة مرحبا

0: يا مرحبا بالناس اللي خلطوا علينا ساعتين وتسعة وخمسين دقيقة. احنا وزلنا معاكم للخمسة متاع العشية. تحية للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا, تحية زادة للناس اللي ماشيين ياخذوا في علوش العيد, وفما زادة برشا ناس مروحين للجهات متاعهم باش يعديوا العيد غديك, ولو انه توا فما البريود متاع الريفيزيون متاع الصغيرات. عيدكم مبروك بالمسبق وبون ريفيزيون للتلامذة والطلبة اللي قاعدين يسمعوا فينا. كوتي موزيكا شوية اخر في كلوب ويكاند نسمعوكم جورج واسو في غنية رجعنا العام 1985 من كلمات مأمون الشناوي, جرحونا برمش عنهم. جورج واسو تسموه جوست بعد هيبة في الأخبار.
1: تصبح هو مزيك أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
2: مزيك فام
1: كل شيء باش تبدا نهارك باحسن انرجي. صباحكم ديما احلى صباح مع موزايك فام. احلى صباح احلى صباح من الاثنين للجمعه من 6 ل 9 على الاولى في تونس.
2: موزايك فام الاولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الاخبار.
3: موجز الأخبار, أهلا بكم. المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دافوس يفيد بأن تونس انطلقت في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان شهدت بؤرا لانتشار الفيروسين. ودافوس يوضح أن البروتوكول الصحي الذي يقوم على التثبت من سلامة المسافرين قبل الدخول للتراب التونسي يتضمن في البداية قياس درجة الحرارة وإجراء اختبار للكشف عن فيروس إيبولا, مضيفا أنه تم تخصيص فضاءات للحجر الصحي في حال ثبتت الإصابة. يذكر أن الدكتور رياض دافوس كان قد أكد أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروسي هانتا وإيبولا لا يثير القلق حاليا سواء على المستوى العالمي أو في تونس, مشددا على أن خطر انتشار العدوى يبقى محدودا في ظل الإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعتمدة. رائد الأعمال في مجال التعليم والتكنولوجيات محمد زياد باشا يقول إن التطور التكنولوجي المتسارع والذكاء الاصطناعي أصبحا يغيران عديد المجالات في تونس وفي العالم, مشيرا إلى أن عديد المهن بدأت تندثر تدريجيا نتيجة هذا التحول الرقمي. والمختص يوضح أن تقارير عالمية تتوقع اندثار أكثر من 92 مليون موطن شغل في العالم في غضون 2030.
4: التكنولوجيا قاعدة تغير في برشا حاجات في تونس, الذكاء الاصطناعي, سيبر سيكوريتي, البيك داتا, والراو في برشا مهن قاعدة تنتثر, وفي العالم الكل قاعدين نسمعوا اللي برشا الناس قاعدين يخسروا في مواطن الشغل متاعهم, وعندهم الحق التوانسة والأي إنسان في العالم باش يكون متحير. ولذا كنزيدوا نقراو الشيفر مثلا, راو الورد ايكونوميك فورام يقول اللي من 2030 أكثر من 92 مليون موطن شغل باش يتنحاو, هذا في العالم الكل. كنغزر مثلا لزيكونومي الكبار ونشوفوا الشركات الكبرى في عالم التكنولوجيا, والراو اللي في 2026 أكاهو حتى التوى أكثر من 114,000 في 150 شركة أكاهو موطن شغل اتنحاو, فهذا الكل ينجم يهزنا لهالتخوف هذا.
3: في أخبار العالم, تسريبات أمريكية تؤكد قرب توقيع تفاهم مؤقت لهدنة بستين يوما مع إيران يتضمن الإفراج عن 25 مليار دولار وإعادة تصدير النفط لبلد يواجه 5000 عقوبة منذ عقود تسببت في تراجع نتيجه الاقتصادي الحاد وتعميق الأزمات المعيشية للشعب. البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تقول إن 33 سفينة عبرت مضيق هرمز بعد حصولها على تصريح من إيران خلال 24 ساعة الماضية. السلطات في الفلبين تعلن مقتل شخص واحد على الأقل إثر انهيار مبنى قيد الإنشاء في الوقت الذي يواصل فيه رجال الإنقاذ البحث بين الإنقاذ عن 21 شخصا مدرجين في قائمة المفقودين. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري, قدمته لكم هبة خميري, والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكمل فريق كلوب ويكاند. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

واحنا مازلنا معكم للخمسة بتاع العشية 3:11 دقيقة. تحية الناس كل اللي خلتوا علينا وقايت فغي وفو فغي وفو. والبارح العالم الكل ودع دورة جديدة من فيستيفال دو كان، واحد من أشهر وأعرق المهرجانات السينمائية في العالم. مهرجان مش كان للسينما أما للموضة للنجومية وللأحداث اللي كل عام تخلي العالم الكل يحكي عليه. أما شكون يعرف الحكاية كيفاش بديت وكيفاش مهرجان صغير على شط ريفيرا الفرنسية ولا حلم كل ممثل ومخرج ومنتج؟ الحكاية ترجع لأواخر الثلاثينات، وقتها كان فما مهرجان سينمائي عالمي كبير في إيطاليا. أما السياسة والتدخلات وقت الحرب العالمية الثانية خلت فرنسا تفكر تعمل مهرجان حر يحتفل بالفن بعيد على الضغوطات السياسية، وهكا تولدت فكرة فيستيفال دو كان عام 1939 في مدينة كان. لكن الحرب العالمية الثانية وقفت كل شيء، واضطروا يأجلوا الانطلاقة الحقيقية حتى عام 1946. أول دورة رسمية صارت بعد الحرب مباشرة، وكانت رسالة أمل وعودة للحياة. وقتها السينما كانت وسيلة باش الناس تنسى الدمار وتعاود تحلم. ومن غادي بدأ المهرجان يكبر عام بعد عام حتى ولا اليوم من أهم الأحداث الفنية في العالم. ومن أشهر الجوائز اللي قدمها المهرجان فما السعفة الذهبية وإلا البالم دور، الجائزة اللي يحلم بها أي مخرج سينمائي. الجائزة هذية أخذوها كبار السينما العالمية من بينهم كونتان تارانتينو ولا مارتن سكورسيزي وإلا بونغ جون هو بفيلم باغازيت اللي بعده عمل ضجة عالمية وربح حتى الأوسكار. أما كان مش كان أفلام وجوائز، كان زاد صنع أساطير ونجوم. برشا ممثلين بدأ شهرتهم من السجادة الحمراء متاعو، وبرشا أفلام تبدلت تحيتها بعد عرضها الأول غادي. وإذا نحكيه على السجادة الحمراء التابيغوج فهي بحد ذاتها حدث عالمي. الكاميراوات، الفاسيتين والمجوهرات والماركات العالمية الكل تستنى ظهور النجوم. ساعات الناس تتبع لوكات النجوم أكثر من الأفلام نفسها. ومن اللقطات اللي بقات في ذكرة الناس ظهور برنسيس ديانا عام 1987 بفستان سماوي صار أيقونة في عالم الموضة. وأيضا الحضور المتكرر لنجوم كما توم كروز، مونيكا بيلوتشي وإلا ليوناردو دي كابريو. حتى السينما العربية كان عندها حضورها في كان. برشا أفلام عربية وتونسية تعرضت غادي وحققت تصفيق عالمي، وهذا خلى المهرجان منصة حقيقية باش يوصل صوت وثقافة شعوب مختلفة للعالم. والبارح مع اختتام الدورة الجديدة ترجع الأضواء تطفى تدريجيا في مدينة كان. أما الحكايات اللي تخلقت، الصور، الجوائز واللحظات المؤثرة تبقى محفورة حتى للدورة الجاية. فيستيفال دو كان مش مجرد مهرجان، هو موعد سنوي تحلم فيه السينما وتمشي فيه النجومية جنب الفن، وتتحول مدينة صغيرة في جنوب فرنسا لعاصمة العالم السينمائي لأيام قليلة. هذه كانت فغي وفو. فغي وفو كلاب ويكند. وشوي آخر رجعكم العام 2001 مع ناز لورين هيل في أرود وورد. ما نخليكم على نصيب زيتون كاس دورة.

Mosaïque FM. Mosaïque.

سمعتوا حسن شاكوش وعمر كمال مهرجان بنت الجيران. سمعتوا هلا موزي كيفين في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معكم للخمسة متاع العشية. تو سويت نخليكم مع ميكس دي جي ريحان.

0: ودي جريحان دونك سمعتوا ان ميكس اكسيبسيونيل باي ريحان اللي تسمعوه ديما في الوقت هذايا على موزايك اف ام في كلوب ويكاند. كلوب ويكاند ثلاثة وتسعة وخمسين دقيقة، احنا مازلنا معاكم للخمسة بتاع العشية. 27 درجة في تونس العاصمة، فما برشا ناس مشاو يبحروا، دونك صحة تبحيرة لكم انتوما، وبيان سور بون ريفيزيون للتلامذة والطلبة اللي قاعدين يسمعوا فينا. وشوي اخر شونجمون دو روجيستر مع غنية دانتي توماس، حصت على غنية هذية، خذيت المرتبة الأولى أربع جمعات كاملين في الأمريكان بيلبورد عام 2001. دانتي توماس ميس كاليفورنيا، وهي ميس موزايك. هيبة تلقاها تتسيت في الأخبار.
1: محليها صباحك مع صباح الناس.
2: صباح الناس
1: هنا وين الأخبار تتكلم، الحكايات والجديد ديما عندك، مع جهين ميلاد تسمع أخبار البلاد. عيش صباحك، عيش صباح الناس، من اثنين للجمعة من تسعة للنص النهار
2: على الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك اف ام. راديو موزايك اف ام تونس، الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. اتصالات تونس تؤكد في بلاغ لها أن تطبيقتها الرقمية مايتي تي تعرضت أمس إلى هجمة سيبرينية تم التفطن إليها منذ الوهلة الأولى والتصدي لها بنجاح وفي وقت قياسي بفضل آليات الحماية والمراقبة المعتمدة دون أي تأثير على سلامة المعطيات أو استمرارية الخدمات. واتصالات تونس تشدد على أن الإشعار الذي ورد على حسابات بعض الحرفاء لا يمت بصلة إلى نشاط المؤسسة ولا لأهداف هذه التطبيقة ذات الصبغة التجارية البحتة والموجهة أساسا إلى خدمة حرفائها، مجددة التزامها التام بتعزيز أمن أنظمتها المعلوماتية وضمان أفضل مستويات الحماية لفائدة حرفائها. مصطفى عمار أحد تجار الأغنام بولاية سيدي بوزيد يفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن أسعار الأضاحي شهدت خلال اليومين الأخيرين تراجعا بحوالي 100 دينار بسبب نقص عمليات الشراء، متوقعا أن يتواصل انخفاض الأسعار خلال اليومين القادمين نتيجة توفر أعداد مهمة من الأضاحي بعد اضطرار المربين إلى بيعها بعد انتهاء فترة التسمين وخوفهم من المصاريف الإضافية الخاصة بالأعلاف. من جانبه رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بسيدي بوزيد يشدد على ضرورة المحافظة على الإناث المنتجة وعدم التفريط فيها بالذبح لما لها من دور أساسي في ضمان استدامة القطيع على المستويين الجهوي والوطني. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه أبلغ ممثليه الدبلوماسيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران لأن الوقت في صالح أمريكا، وذلك بعد أقل من يوم على إعلانه أن اتفاقا مع طهران جرى إنجاز قدر كبير من التفاوض عليها. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: سيظل الحصار ساريا وبكامل قوته لحين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. محسن رضائي المستشار والعسكري للمرشد الإيراني يقول إن إدارة مضيق هرمز حق قانوني لطهران من أجل ضمان الأمن القومي، مضيفا أن إدارة إيران لمضيق هرمز تنهي 50 عاما من انعدام الأمن في الخليج. استشهاد 11 شخص من بينهم 6 نساء وطفل وإصابة 9 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة في جنوب لبنان وفق وزارة الصحة اللبنانية. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوس الغريبي وكمل فريق كلوبي كانز. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.

0: سمعتوا دانتي توماس ميس كاليفورنيا على موزيك اف ام في كلوب ويكاند دقايق سكيل ديسكفري. سكيل ديسكفري وشبابنا عنده برشا مواهب وإحنا لهنا كل مرة نحاول نكتشفوا المواهب هذوما. واليوم معنا يوسف الزريبي 16 سنة يقرأ في ليسي بيلوت عنده أن بروجي إيكولوجيك يحكي عليه بأكثر تفاصيل. هو لهنا بحذينا نورتنا يوسف. أهلا وسهلا بيك.
1: عسلامة ميرسي بور لانفيتاسيون.
0: مرحبا بيك. دونك جيت لهنا بحذينا باش تحكي على البروجي إيكولوجيك. من قبل ما نحكيوا على البروجي أحكينا من وقتاش هكا بدي غرامك مع الاختراعات ومع البروجي.
1: اوكي دونك هو ملي كنت في الكوليج كنت نحب نكون فينانسيرمون انديبوندون على والديا. دونك بديت في ملتيبل فوا, عملت من الاول فريلانس جرافيك ديزاين وفيديو اديتينغ. بعديك قلت واي نوت اني ندخل في الموند نتاع البيزنس لو ريال موند دو بيزنس. دونك وذا علاش انا اليوم بور بريزونتي مون بروجي اللي قاعد نخدم عليه.
0: داكور. واللي هو شنو اسمه؟
1: واللي هو ايكو ترانك.
0: إيكوترانك. أحكينا لي بكتير تفاصيل.
1: أوكي. دونك هي فما une citation اللي يقولها un scientifique majori, يقول لك voir ce que tout le monde a vu mais penser à ce que personne n'a pensé. هذه هي تطبيق لل concrétisation.
0: نخرج الميكرو يوسف.
1: أوكي. دونك هذه هي concrétisation لل citation هذه. دونك كنا نعرفوا في تونس اللي فما برشا pollution. اللي فما في الحرقان نتاع بوبيل, فما بوبيل طايش في البحر. دونك لا فري كيسيون لهنا انه علاش وصلنا هكايا. وصلنا هكايا تو سامبلومون خاطر الدوله ما عندهاش لي مويان باش تعمل التري كي يتلموا لي ديشي على بعضه في المصبات. دونك يولي يصعب التري فوار امبوسيبل. اي هوني وين تخلقت ليدي انه نعمل تري على سورس. دونك ما غير ما نقعدوا نستناو الدوله انها الاجي. دونك نحنا اون اجي. اي من هنا تخلقت ليدي نتاع ايكو ترانك اللي هي سيتو بوبيل انتيليجون تعمل تري سيليكتيف بالاي اي. دونك à la source تبدا في لي زونت ديستيني اوز انتربريز اي غراند انستالاسيون. دونك تحطها انت عندك في البيرو طايش لها البوبيل نتاعك يا اما كو سوسوا بلاستيك ولا بابيي. بور لو مومون بلاستيك اي بابيي ما عندك باش نخدموا ان نزيدو نديفلوبي اكثر. دونك طايش لها انت البلاستيك ولا البابيي هي غراس اون كاميرا افيك ان موديل اي ديفلوبي. دونك باش تعرف الناتور نتاع الديشي بعد تبعث السينيال للبارير لهنا والبارير هي اللي باش تدورها كي تحط في الكومبارتيمون نتاعها. هذا سي تان بروتوتيب جوست باش نقرب الفكره للعباد.
0: اي فوالا.
1: مي ابري قاعد نخدم على تويك على الفاز ام في بي اللي باش تكون تري ديفلوبي باش يكون فيها اكومباني دان داشبورد. داشبورد معناها يكون تجيك معاها ابليكاسيون باش بور لو سويفي نتاع البوبيل. دونك باش تكون كيما الطاوله نتاع البيار الكرون فورما اللي هو باش يتحط في الليول وفي لي كوركينغ سبيسز الحاجات هكايا. دونك تصير ديتيكسيون بالاي اي من بعد يتحط في الكومبارتيمون نتاعو وبعد يترحى يتباع بودر للسوسيتي دو ريسيكلاج كو سوسوا البلاستيك ولا البابيي.
0: داكور.
1: دونك tout en ayant les capteurs اللي باش تقول لك وقتاش هذه تعبيت وقتاش لازمك تفرغ وقتاش باش يجيك يتعدي لك لي سوسيتي دو ريسيكلاج يهزوا من عندك البوبيل البوبيل كي اون بودر. دونك هذا هو لو ميكانيزم.
0: فوالا ماذا بيه الناس تدخل توا يتفرجوا على الماكيت. انت ديجا جبت معاك الماكيت. دونك الناس اللي قاعدين توا يتفرجوا فينا ستريمينغ لايف موزايك اف ام بونيت ولا زاد على باج فيسبوك ينجموا يشوفوا الماكيت. دونك هذه الماكيت فيها كل شيء. هذيا
1: وي هذيا سي بروتوتيب باش تقرب.
0: فوالا باش تقرب شوي.
1: مي الموديل ديفلوبي اللي بلو كوتو كو سا ولازمو
0: داكور
1: فينونسيوم.
0: اكزاكتومون هذاك عليه حبيت نسال لك انا لوين تحب توصل بالمشروع هذا.
1: اوكي دونك المشروع هذايا سي اون كونفيكسيون. انا نحب تو سكي ايكولوجيك وكل نحب نفيد بلادي. دونك ماذا بيا كان العباد الم رجوان وتحب تعمل يكري لا ديفيرونس. دونك وين نحب نوصل بالمشروع. دونك لازمني تاويك فاز ام في بي نكمل الفاز ام في بي نتاعي. دونك تو بعديك نحكيو على لي بيزوان فينانسيي. دونك الفاز ام في بي بعديك اون باس او فونت او فوت سور كوموند. دونك ملي باش ندير الفونت سور كوموند باش نعمل بور لي زونتربريز et les installations اللي يحبوا على على البوبيل هذا ايكوترين كي ياخذوها بريكوموند وبعديك نبدا في الفاز اللي نعمل ستوك كبير وتبدا يكبر معنا البروجي اكثر
0: به. وفما فيديو تفسيري هكا على خاطر هكا توا بروتوتيب ما نجمو نعرفوا عليه حتى شيء. دونك فما فيديو نلقاوها
1: فما فيديو دونك سور مي باج دو ريزو سوسيو كو سو سوا لينكدين انستغرام فيسبوك يوسف زريبي دونك يلقاو الفيديو اكسبليكاتيف نتاع نتاع البروجي هذا.
0: داكور يعطيك الصحه يوسف نورتنا. على شكون تحب تسلم؟
1: دونك قبل نحكيو على البارتي فينانسيير نتاع البروجي بعديك نقلب
0: بالتسليمه.
1: دونك البارتي فينانسيير نتاع البروجي تبعك بور الام في بي لازمني 20000 دينار. ال 20000 دينار هذايا ابي لو سبونسور اللي يحبوا ينفستيو في ان ميكانيزم اوسي انوفون. دونك مرحبا بهم pour sponsoriser ولا pour investir dans ce mécanisme. Donc l'MVP يتكلف 20000 دينار. il y a tout un document اللي فيه كل شيء, فيه البيلان financier, فيه l'étude financière نتاع البروجي. Donc juste يبعثوا لي des messages, نبعث لهم le document et tout. Donc هذا هو البارتي فينانسيير اللي جيت على خاطرها اليوم.
0: certainement فما برشا ناس الحقيقه انتريسي بالمشروع نتاعك اللي هو الحقيقه يفيد برشا البلاد و اون بلوس سورتو من عند طفل كمان معناها يوسف عمره 16 سنه يا جماعه راه جوست راه عمره 16 سنه شوف كيفاش هكا جمع المواد هذوما الكل وحطهم في ماكيت وان بلوس عنده بروجيكسيون كبيره معناها يعني اترافير البروجي نتاعو عنده بروجيكسيون كبيره للمستقبل ويطمح الحاجات اما ابعد هذاك علاش نحبوا نشجعوك برشا وانت لهنا على خاطر زيد نحبوا نشجعوك ونحبوا ندعموك على الاخر يعطيك الصحه يوسف انت اكزامبل نتاع الشباب الطموح الشباب الناشط اللي يحب يخترع ويحب يقدم بهالبلاد العزيزه الغاليه. دونك كلمه الختام ليك انت يوسف.
1: كلمه الختام نحب نشكر والدي بابا وامي, نحب نشكر العباد اللي امنت بالبروجي هذايا واللي خدمت معايا الماكيت وزيد ميرسي دافونس لاي عبد باش ينفستي معايا في البروجي هذايا واللي يحب يكون بارتنير باسكو اون فا باسي بار دي فاز دي اون فاز دو تيست. دونك لي تيست لي زونتربريز اللي تحب تحط عندها لو بروتوتيب بلوتو الام في بي لا فاز بلو ديفلوبي دو بروتوتيب يحطوها عندها نعملوا نحن لي تيست نتاعنا باش نشوفوا لي ديفو قبل ما نبداو في الفونت معناها. دونك فويي مو كونتاكتي وميرسي موزايك بور l'opportunité.
0: مرحبا بك في كل وقت قديش نورتنا واحنا الحقيقه فيغ بك انت وبالشباب اللي كيفك شباب نورات يعطيك الصحه. دونك كان معنا يوسف الزريبي 16 سنه كهو يقرا في ليسي بيلوت عنده ان بروجي ايكولوجيك احكي عليه وبطبيعه اللي يحب يرجع على فيديو ينجم يلقاها على باج موزايك سور فيسبوك. كلوب ويكاند ويكاند وسيرتينمون برشا تلامذة طلبة راهم على أعصابهم توا ستريسي على خاطر الامتحانات على خاطر سومين بلوكي. تحية ليكم رانا نخمو فيكم برشا برشا بون كوراج وبون ريفيزيون ليكم انتوما وإن شاء الله تفرحونا بمعادلات هايلة على الآخر. توت سويت بوسي وننسى اللي كان على موزايك كافيه في كلوب ويكاند. احنا مازلنا معاكم للخمسة.

0: Internet, la Mosaïque FM, في كلوب ويكاند et tout de suite Skill Discovery. Skill Discovery. واليوم سكيل ديسكوفري لقيناها في زوز مواعيد وكان بعد ما تعرفنا على موهبة الاختراع اترافير لو جون يوسف اللي تفرجنا فيه قبليك وسمعناها قبليك عمل ان بروجي ايكولوجيك وتو جاب حذينا شاب عنده موهبة التقليد تعرف برشا على السوشيال ميديا بتقليد الغابور بتقليد المعلقين متاع الكورة ضيفنا اليوم هو محمد ريان الغربي أهلا وسهلا بيك
1: السلام أساس
0: مرحبا بيك دونك ريان 20 سنه من الكرم ايه وانت مغروم بالتقليد
1: مغروم بالتقليد من عمري 8 سنين
0: هي
1: قلت في المعلم والمعلمه
0: ايه
1: كبر بيا معناها الفن والموهبه معناها قلت في المعلقين قلت في الرابيرات
0: به ولوين تحب توصل بغرامك
1: ان شاء الله معناها نوصل نمثل في تلفزه نمثل في مسلسل ان شاء الله معنا
0: به حلو الاوتفيت نتاعك اليوم لونيت ودنيا عامل هكا اوتفيت نتاع عرفتك
1: شباب هذاك العمر
0: هذاك هو العمر 20 سنه
1: هذاك الوقت
0: معنا معنا معش يشرق علي انا
1: اكيد تخرج تعمل من
0: فوق الشباب معش يشرق على الوالده تجي تلبس هكا الوالده ولا لونيت هكا لا لا لا خاتيني هذا فازت علينا هكا وديما هكا لونيت وعاملهم هكا دنيا
1: فازت
0: وفازت به اوكي انا متشوقه باش نسمع التقليد نتاعك انا عملت لك ليست انت حاضر ولا ساعة حاضر روحك ولا به انا عملت لك ليست نبداو باللي غابور مثلا نقولوا احنا حسي
1: اه مريض مخدر على اعصابي حافيا نجري على الكزاز حبوني نحارب اصحابي ان شاء الله ذاك حد الباس بين اهلي وعظة ترابي اي من البطحة للكياس بتبعتي مع الحجر بتبعتي ماني شارس نوم تراني كان متبسم حتى كان بالرسمي مشرشي رب ربي يجيب القسم بالتيان ندور في المرشي
0: تقشير
1: كبرة ما تبدلناش شوف في عبيد تبدلت اتتوت ما فهمش رجلة بالحبس تفدلك السيجارو بلاش من فضلك زيد فضلك السيجارو بلاش من فضلك زيد فضلك السيجارو بلاش من فضلك جينا باش نفك الحمام برا انت وساتلك
0: نوردو عطينا نوردو
1: لكميت وليلي واساني وما هناني يا دنيا يا دنيا ومنسيت فراق وخياني والوحش كلاني وغير فنيا هالدنيا لك ميت وليلي واساني وما هناني يا دنيا هالدنيا ومنسيت فراق وخياني والوحش كلاني وغير فنيا هالدنيا
0: بيه شو من لي رابور نمشيو فيه خاطر ماك تعرف فما الوقت نمشيو للتعليق سورتو التعليق الرياضي اللي انت تعرفت بيه على تيك توك تعرفت بيه على الانستغرام هات نبداو بعبد الرحمن العش
2: بسم الله الرحمن الرحيم متابعين على قناة الوطنية الأولى مباراة كأس تونس بين النادي الرياضي صفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي تشكيلة نادي صفاقسي أيمن دحمان في حراس المرمى على اليمين حسام بن علي في اللكس حمزة المثلوثي وبجانبه ريان الدربيلي على اليسار علي معلول لاعب السابق للنادي الأهلي شيخ الأندية التونسية الأهلي المصري
0: نتعداو الرؤوف خليف رؤوف خليف
3: كوينتري ممتاز في الاختراع قاعد يكون جارث بيلي سلام وينو جارث بيل شيت شيت جارث بيل ربع شيت شيت جارث بيل يدخل منطقة الجزاء وجول جول جول جول جول جول جول جول جول كل الدلالة كل الجميل جارث بيل
0: حفيد الدرج
4: هذه كرة عن صليبة يمرر لودي جارد رجعت كرة عند باكايوكو ساكال جابرييل مارتينيلي يا جابرييل راح تصور جابرييل مارتينيلي ولكن العارس تدخل يا جابرييل لو مرت جابرييل خيسوس
0: ضاعت الكرة ضاع شكورة. بيه نمشي والخليل خليل البلوشي.
3: كرة تمر إلى عيرك سنة إلى الصون. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جنة جنون الكورية جنة جنون الكورية. بأقدام الصون ولا أفراح تنتشر في توتنهام ولا أحزان في بيوت السيتيزن. الله الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: فارس عوض
3: كرة تمر إلى بيربا إلى سكورس تمريرة راني استلام كنترول عرضية روني. الله مستحيل مستحيل هذا لا يحدث كل يوم هذا لا يحدث كل يوم لا يحدث في كل موسم لا يحدث في كل جولة. الله يا روني.
0: شاكيب لخويلتي.
5: شكرا عبد الرحمن. نمر الان الى مباراه النادي الصفاقسي والترجي الجرجيزي. نرجع نشوفوا التشكيله عاد من عند رفقي. جيب التشكيله عاد يا رفقي.
0: التشكيله ما لقيناهاش. نشير معلق مغربي. معلق مغربي. نخرج شوية من تونس نخرج شوية من الخليج نمشيو مثلا معلق مغربي وسمعناهم برشا كيعلقوا على ماتش ويت بطبيعة في
3: هذه كرة نقلة بينية كفارس خيلة يتقدم يمررها الكرة لأطرف حكيمي أطرف حكيمي ماذا يفعل بالكرة لفيتينيا فيتينيا يستلم يراوغ فيتينيا فيتينيا يا سلام يا سلام يا فيتينيا. الله على البي اس جي الله على البي اس جي جول جول جول.
0: معلق البيس تالبخو.
6: It's a Manchester United. It's a Rooney. Oh, Rooney is winning. It's a shoot. Oh, yes. Unbelievable. It's goal for Manchester United. 1-0 Manchester United.
0: بي أعطيني معلق إنجليزي نمشيو فيها هذه الحكاية. عجبتني.
7: Oh, it was a well meal mink. It's a Manchester United. It's a free kick. It's a Rashford. Oh, man.
6: Oh yeah, it's 1-0 Manchester United.
0: أي نخرجوا من العالم تاع المعلقين تاع الكورة نمشيو للناشيونال جيوغرافيك. مثلا نحب باكزومبل هكا دوكيومونتير تاع أمن المطارات.
8: مطار سان باولو البرازيلي الدولي أكثر المطارات ازدحاما في أمريكا الجنوبية ويخدم أكبر مدينة في القارة. تحديان يتخطاهم كل التحديات الأخرى. وثائق مزورة.
9: أريني جواز سفرك.
8: والممنوعات.
9: نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات.
8: هنا البرازيل أكثر دولة يتم فيها تهريب الممنوعات. نمر الآن إلى بوغوتا. بوغوتا في كولومبيا.
9: لقد كنت أعمل في بوغوتا في أمن المطارات. لقد كان عمري 32. لقد كنت أعمل ليل نهار في المطار.
10: أوكي تركب بوكاروكاتو.
9: لقد كنت أعمل ليلا نهارا في المطار وكانت الكوكايين في كل مكان تدخل من اليمين واليسار.
0: نختم بسمكة تونة العنيدة. دوكيومونتير متاع سمكة تونة العنيدة.
8: يا جورج تعال إنها هناك. يا رفاق يا للهول إنها سمكة تونة كبيرة.
9: مقاطعات الكندية البحرية مركز طبيعي للأسماك التونة الزرقاء ذو زعنفة الزرقاء أحد أكبر الأسماك في محيطات كندا. لقد كان أصطاد التونة حتى في أحلامي. لقد كنت أصطاد التونة وكنت أحلم بأنني أصطاد سمكة كبيرة ولكن قد حالفني الحظ بأنني اصطدت سمكة كرش.
11: أنا جون رويس لعمري 35 سنة مقيم في مونريال وأشجع البرسا في كندا.
0: يشجع البرسا في كندا.
11: مونريال في كندا أشجع برشلونة.
0: سيبو تعرش أنا توأم مدريين. يعطيك الصحة ريين فريمون نورتنا بالحق. عندك موهبة انكرويابل معناها يعني ما شاء الله عليك. تو الناس كي يسمعوك هكا تقلد شنو يقولوا لك؟
12: قولوا لي ما شاء الله عليك تبارك الله عليك معناها تجيبها بالضبط. كيرث ديما يقولوا لي راك بالرسمي كيرث
0: اكثر كلمه معناها. ومن هنا يطلع اسمك
12: الكيرث.
0: الكيرثه هكا ولا
12: ايه؟ انا سميت روح الكيرث.
0: انت سميت روحك روح الكيرث هكا هاو به. الناس اللي يحبوا هكا يتبعوك وين نجموا يلقاوك؟
12: يلقوني في السوشيال ميديا انستغرام تيك توك فيسبوك. ان شاء الله باش نعمل يوتيوب. ان شاء الله باش نتطور معناها.
0: به
12: ان شاء الله.
0: المهم اسمك الكيرثه مش محمد رين الغربي. الكيرثه
12: يلقب بالكارثه الاسم يلقب
0: بالكارثه. والكارثه على شكون يحب يسلم؟
12: نعم
0: على شكون يحب يسلم الكارثه؟
12: نقدم تحيه اللي تعبوا معايا معناها امي وبابا. نقدم لهم تحيه كبيره جرون ريميرسيمون. صحابي وعائلتي والناس القراب والناس اللي تعرفني.
0: شنو تحب تقول لامك بحذين؟
12: امي معنا ان شاء الله ربي يفضلها لي ان شاء الله تشوفني ما خير معنا ان شاء الله نقدم انا تشوفني الفوق.
0: ربي يفضله لك ان شاء الله. يعطيك الصحه.
12: شكرا على الاستضافه.
0: ميرسي مرحبا بك. دونك محمد ريان الغربي كان هو ضيفنا في كلوب انفلونسور. سكيل ديسكفري. اي تو تويت نخليكم مع جي بالفن ويلي ويليام بيونسي في ميغانتي على موزايك اف ام في كلوب ويكاند.

0: Star, Charles Mosaïque FM, Fique le Week-end.
1: Club Week-end. Club Week-end. كل أحد من المساعة للخمسة العشية. سوسن الغريبي. Club
0: Week-end. وديما قاعدين نشجعوا وندعموا الانشطه اللي يعملوها الشباب, وفي الاطار هذايا باش نحكيوا على بروجي اسمه سمول بيز بوست, والاكثر تفاصيل جاوب حدانا سامي جرمون, هو رئيس سابق للغرفه الفتيه العالميه بقرطاج, واميمه سالمي نائبه رئيس مكلفه تكوين وتطوير. اهلا وسهلا بكم, نورتونا.
2: يعطيك الصحه,
0: مرحبا بكم. دونك نبداو معاك انت سامي, نحكيوا على جي سي.
2: يعطيك الصحة. دونك حبيت نعود بالذكر على الغرفة الفتية العالمية اللي هي عندها أكثر من 111 عام في العالم, موجودة في أكثر من 100 دولة, وفي تونس عندها 65 سنة بالضبط, وتخدم جينا المو على القيادة والتطوع وصناعة التغيير. دونك غرفة كرتاج هي واحدة من 160 غرفة محلية في تونس اللي تنشط في منطقة كرتاج وسيدي بوسعيد, ونخدموا كيف كيف على تنفيذ المبادرات ومشاريع وتكوين الشباب وصناعة التغيير وريادة الأعمال بالشراكة مع ديما مع المجتمع, مكونات المجتمع المدني والمؤسسات العامة والخاصة. دونك احنا نمنو احنا مش قاعدين نصنع في قيدين الغد فقط, احنا نصنع في القيدين تاع توا والريدين تاع توا. هذاك علاش احنا ديما نحرصوا على توفير فضاء ملائم الى لتنمية المهارات للقيادة والتواصل وإدارة المشاريع وتوفير الفرصة لتحويل افكارهم الى مبادرة ذات تأثير ايجابي ومستدام كيما سمول بزنس بوست اللي زينا باش نحكيو عليه اليوم.
0: فوالا, واللي اميمه باش تحكي عليه باكثر تفاصيل. نورتنا اميمه.
3: وبيك عايشك. دونك سمول بزنس بوست الفيرسيون الثانيه نتاعو عملوا كنا بحدك زيد في نفس النهار هذايا, وهذاك علي جبت لك عم سيت كادو بما انه زيد اني بخسرك.
0: يا ميرسي وحليها, ميرسي بوكو, عايشكم
3: صحة. دونك سمول بزنس بوست هو ان بروجي 100% انتربرونيريال, يخدم على لاكس parmi les quatre piliers في جي سي عندنا لاكس دونتربرونيريا. دونك سمول بزنس بوست ديجي للعباد اللي عندهم دي زيدي دو بروجي, ولا عندهم دي سمول بزنس ومش عارفين كيفاش باش يطوروا فيه, ولا كيفاش باش يكملوا في البارتي جوريديك وفينانس والحاجات هذوما الكل يوليو توا معقدين نجمو نقولوا نوعا ما. دونك خممنا انه علاش ليه ما نعملوش ان بروجي اللي يعاونهم باش انهم يحطوا البروميير با نتاعهم وتكون امورهم قانونيه نجمو نقولوا. دونك من هنا جات ليدي نتاع البروجي عمناول سنة, حبينا نزيدو نطوروا فيها اكثر ونكملوا فيها. دونك حبينا انه نعملوا اون دوزيام فيرسيون باش نحافظوا على نفس لي فورماسيون نتاع عمناول اللي هما الماركتينغ ديجيتال الجوريديك الفينانس البي ام سي ودوتغ فورماسيون. دونك جوست حابين نطوروا فيه اكثر بعد عام ناول حصلنا فيه البروجي, واخترنا انه باش نعملوا سنه على نهارين مش اربع ايام. دونك باش نقصروا في المده نتاع النهارات وباش تحصل فايده اكثر في لي فورماسيون. دونك باش يكون انتر لو 22 و لو 24 جوان في ان كولابوراسيون افيك ابي المرسى. دونك هذا هو البروجي.
0: باهي, والناس اللي انتريسي ويحبوا هكا يعرفوا اكثر معلومات كيفاش نجموا يتصلوا بيكم؟
3: ينجموا كونتاكتيونا على لي باج نتاعنا كسوا انستغرام ولا فيسبوك ولا لينكدين جي سي كارتاج, ونجموا حتى يبعثونا ميساج في البريفي على لي ريزو سوسيو نتاعنا.
0: تري بيان, يعطيكم الصحه, بون كوراج ليكم انتوما, كل عام تنورونا, مرحبا بكم في كل وقت. دونك كان معنا سامي واميمه سالمي. يعطي بالي يا انا, عايزكم لكيه ميرسي. فوالا, وكل عام وحي بخير كل واحد بيان سور يحتفل بعيد ميلاده اليوم, وكل يوم ميسيل شاكا كل يوم احنا قلوبنا كبيرة على الاخر. هابي بيرثدي تو يو, هابي بيرثدي ليك انت حتى انت تغو كيفي انا بلاكي توت سويت. محمود التركي عاشق مجنون على موزايك اف ام في كلوب ويكاند.

0: חדש והגוד וייבס לגני הדיה סאברינה קרפנטור סמעתוה פי מנשיילד והנקונו סמנה לכל קלוב ביקרנד בנסבה לג'ו מרסי לטבעתונה מסעתינה גאו מרסי לבלקי في الإخراج التقني اليوم كان معنا حسين في الإخراج الرقمي بعد لحظات تلقاو هيبة في الأخبار وبالنسبة لينا ساوس الغربي تلقاوني جمعة جاية إن شاء الله في كلوب ويكاند جديدة على موزاي كافي مالي باي تشاو
1: ساعة فن ساعة ثقافة وأكثر ساعة كولتور بلوس كولتور بلوس آخر الأفلام أقوى الموسيقى مسرح اكتب وكل الفنون نوستالجيا ترجعك الأحلى يوم أحلى يوم مثنين للجمعة من 8 إلى 9 متاع الليل كولتور بلوس معايا أنا سامية الحامي
2: على الفريكونس رقم 1 في تونس موزايكا فام راديو موزايكا فام تونس الأخبار
3: موجز الأخبار أهلا بكم. التدخلات الرقابية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تسفر عن حجز وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وذلك بعد تكثيف عملياتها الرقابية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى. المختصة في أمراض الشيخوخة الدكتورة عفاف الهمامي توصي كبار السن بعدم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية والسكريات خلال فترة عيد الأضحى، مؤكدة أن الحالات الاستعجالية بالمستشفيات العمومية تتفاقم بدرجة كبيرة خلال أيام العيد لكبار السن بسبب أكل غير متوازن. والمختصة تشير إلى أن الحالات الاستعجالية تتوزع بين ارتفاع حاد لضغط الدم وارتفاع السكري والجلطات القلبية والدماغية والإمساك الحاد، داعية إلى الانتباه للحيلولة دون حدوث هذه الأعراض باعتبار أن أجسادهم لا تتحمل كميات كبيرة من اللحوم والدهون. من المنتظر أن تحتضن تونس المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يومي 29 و30 من مايو الجاري، والذي يهدف إلى تعزيز ثقافة الإنصاف والتنوع والإدماج داخل المؤسسات التربوية والجامعية وفتح آفاق جديدة للتفكير الجماعي بشأن مستقبل التعليم في ظل التحولات الاجتماعية والرقمية والتكنولوجية المتسارعة. في أخبار العالم، بنيامين نتنياهو يقول إنه اتفق مع الرئيس ترامب على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي عبر تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم وإخراج المواد المخصبة من إيران. ونتنياهو يقول إن ترامب جدد تأكيده على حق كيان الاحتلال في الدفاع عن نفسه في مواجهة التهديدات بجميع الساحات بما في ذلك لبنان. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحذر رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو حليف روسيا من التورط في حرب موسكو ضد أوكرانيا وفق وكالة فرانس بريس. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس موزايكا فام.

0: Récap sport. Dimanche. كل الاحد من 5 ل 8 تاع الليل. ماكيلوني.
1: مساء النور، مرحبا بكم في ريكاب سبور. كالعادة كما سنستم من 5 متاع العشاء حتى للثمانية متاع الليل في ريكاب سبور. اليوم مش نتابعوا مقابلات كاس تونس الدور نصف النهائي. زوز مقابلات يتلعبوا في نفس التوقيت في زويتن. شبيبة العمران ضد الترجي الرياضي التونسي، وفي الطيب المهيري نادي صفاقسي ضد الترجي الرياضي الجرجيسي. لحظات وباش نمشيو للزوز ملاعب هذوما باش نحكي، وزاد على كرة اليد وانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد وقرار الهيئة المستقلة للانتخابات شنو صاير بالضبط. بعد ان شاء الله في ساعتنا الثالثة كيف باش نحكيو باسكيت ونتابع مشاركة النادي الافريقي في البال والدور ربع النهائي ضد أهلي بنغازي الليبي. اليوم رافقني في التحليل الفني محمد سلامة. مرحبا حما.
2: مرحبا مكي، مرحبا بالبلاد الكل وجميع المستمعين والمشاهدين.
1: كريم العواذي، مرحبا كريم.
3: مرحبا مكي، مرحبا بالحضور المشاهدين والمستمعين.
1: زيد في الإخراج، عبد الناصر في الإخراج الرقمي، ومكرم في التنسيق الهاتفي. البداية مع ملعب زويتن. أحمد عادلة حاضر في انتظار يكون معنا فتحي بوجناح بعد لحظات. أحمد عادلة موجود معنا من زويتن. مرحبا يا أحمد.
4: مرحبا بك مكي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا بوزارة الملعب شادي زويتن. هوني الترجي متقدم بعدين 70 دقيقة لعب أمام شبيبة العمران بهدف لصفر، هدف سجل دانو بعد عمل كبير من حمزة رفيعة، هو حتى لقى فيها شوية هكا مزحة لأنه دانو كانوا دز حمزة رفيعة حد ياخذ من عنده الكرة، ومن بعد شوتة بالإكستيريور بتبيع حتى الكرة في شباك منتصر الفريق حارس مرمى شبيبة العمران. في المقابل الحقيقة شبيبة العمران مش شبيبة العمران شفناها في مباريات الفارطة، يبدو كونه فيزيكمون مش كما العادة الحق، وذلك علاش تم تقريبا 3 تغييرات صاروا منذ بداية المباراة في تشكيل شبيبة العمران. خلف شهاب الزغلامي ومحمد عسكري، ومعهم منذ قليلا الجوين 3 تغييرات هجومية، خرج بليل التويتي لاتاكون دو بوانت، خرج الزويغي عمر، وخرج زاد محمد امين بن عمر. في المقابل الترجي التونسي تبع اللقطه هذه يعني اختير شويه، دانو ياخذ الكره يرجعها للخلف ريتري، ولكن ما ثم حد من اصحابه. دونك بالنسبه للترجي التونسي التغييرات كان قام بهم في الدقيقه 63 كريستيان براكولي، اوكبيلو خذا مكان جاك ديارا، وهيثم ضو خذا مكان شهاب الجبالي. بالنسبه للمباراه عموما كمان حاجه تذكر، بخلاف الفرصتين ثلاثه اللي صاروا يمكن في اول ميتون، واهمهم فرصه في اخر الدقيقه من الشوط الاول كانت لشبيبة العمران، وتدخل كان حاسم من امان الله من ميش، وكانت ثم حتى مطالبه بضربه جزاء لكن الحكم قال ما ثم حتى ضربه جزاء. ثم قبلها كانت لقطه لتجوز شويه، تدخل من سامي الهمامي على فلوريون دانو، طالبوا من لاعبيه الترجي بضربه جزاء، ولكن اتضح كون الكره الفوت كلها صارت على الخط، وخلا فقط انذار سامي الهمامي وشرق حمر لانه كانوا معاه زوز ملاعبيه من خط دفاع شبيبة العمران. في المقابل فماش حاجه كبيره تذكر.
1: سامحني نرجع لك بعد لحظات لانه يظهر لي فما جديد في صفاقس. خلينا نمشي فتحي بوشناح. فتحي
5: اهلا بك مكي، انت ومحمد كريم وكل المستمعين في المزايك. نلعب دقيقه 75 والنتيجه لحد الان النادي الرياضي الصفاقسي يعني مركب بونتو دقيقه 73 على تاريخ الدربالي. نستناو التاكيد من غرفه الفار، الحكم ماشي يمشي توا غرفه الفار، الحكم وليد المنصري ماشي يمشي لغرفة البار باش يشوف وياكد شرعية هدف الدربالي ولا يلغيه. دونك النتيجة إلى حد الآن دقيقة 75 تقدم ترجي الجرجيس بهدف لصفر هنا في ملعب طيب المهيري. البونتو تسجل في دقيقة 36 عن طريق خليل قصاب بعد تمهيد من شوشين. دونك الحكم توا مشى باش يشوف اللقطة، يشوف ثم مخالفة ولا لا، ويأكد شرعية هدف الدربالي باش يعدل النتيجة ولا
1: فتحي.
5: لا
1: فتحي، هي مخالفة أو مسألة تداخل في الـ في الـ في الأورجو؟
5: هو على أساس لحد الآن على أساس تداخل في الأورجو، لكن استناو احنا توا لانه احنا موجودين في المنصة يعني في الوسط نشوفه على أساس انه يحتسب أورجو، لكن انه مشى لغرفه الفار يعني اذا كان ثم اورجو بيان سير كان مشي يلغيه من غير ما يمشي يرجع الفار.
1: لا لا لا فتحي يعني اللقطه اللي في التلفزه هو انه مش اللاعب اللي سجل الهدف لاعب اخر، هل تدخل اللاعب هذاك ولا لا، والا فما لقطه نتاع مخالفه جوستومون دونك لهنا هذاك اللي قاعدين شفنا الايماج في التلفزه في انتظار القرار نتاع الحكم. مازال ما قررش فتحي،
5: مازال ما قررش وليد المنصري، مازال يراجع في اللقطه مع غرفه البار، غرفه البار اللي فيها مجدي بلاغه وزيد الضويوي، وهنا ننتظر اللحظات هنا اما ندر الاجراء في عدل ولا يواصل الترجي الجسم متقدم في النتيجه الى حدود الدقيقه تقريبا 77. جوج تشكيلات مكي يعني كان ذكروا به بالنسبه الترجي الجرجي سيف الدين شرفي كان حارس مرمى مع غوما ديالو لمزي درجيني بافلاوي الكوني خلفه غسال ما عرف يخليه القصاب خرج وخل مكانه هادي فوزو ودافيد روي ومؤمن الرحماني ومعتز حسين خرج ودخل بلاصتو بالضبط. بالنسبه لتشكيله النادي الرجي السياسي قالوا حارس مرمى على اليمين دربالي على اليسار بكار محور الدفاع المسلوسي مونديكو نص ميدان حسن مادو خرج في صوره ثانيه في البلاصتو بالوادي محمد رابيسي في راسه كوح علي معلول والهجوم فيه متيبا وعمر بن علي ونسكرا الحكم الغى الحكم الغى شرعيه هدف الدربالي دونك تقعد النتيجه تقدم ترجي الجرجي بهدف لصفر الى حد الان تقريبا قبل اكثر شويه من 10 دقائق على نهايه المقابله في وقتها القانوني. اذا الحكم يلغي شرعيه هدف الدربالي ويخلي النتيجه هكا تقدم ترجي الجرجي هدف لصفر البونت ونذكر به دقيقه 36 عن طريق خليل القصاب.
1: واضح بيت نرجع لك
2: صعيبه برشا العمليه الحقيقه الحكم عليها ما هو سهل
1: ما نعرف شفنا السيف الشرفي بيزار التصرف وكأنه وقف
2: في اللقطة يعني الكرة كانت بالرأس من الدربالي وكان موجود يد بالوي في مواقع تسلل قدام الجارديان، هل أثر ولا ما أثرش عليه؟ أنا قلت لك الحكم عليها صعيب وصعيب برشا.
1: وندوكا التصفير نتاع الغاء الهدف زفروا بسبب التداخل في
2: تداخل
1: في في اللعبة. نرجعوا بعد لحظات الفتح بوجنيخة نرجعوا لأحمد عدالة في ملعب الشادي زويتن. أحمد سمحنا أخوي قاسين عليك بيان سور فما حاجة جديدة في ملعب الطيب المهيري في صفاقس دونك نرجع معاك نكملوا معاكم بعد ونعودوا نرجعوا مع فتح بوجنيح في ملعب الطيب المهيري. دونك في ملعب الطيب المهيري 78 دقيقة لعب تقدم ترجي رجيس واحد بلاش عندك أحمد في زويتن.
6: مرحبا بكم جديد كما كنت نحكي هذا مش حاجة كبيرة تذكر دونك وصلنا 78 دقيقة لعب حكيت على التغييرات شهاب الزغلامي محمد العسكري وأنور جويني ثلاثة تغييرات هجومية كان أخذوا مكان بلال التويتي عمر الزواغي ومحمد أمين بن عمر. بالنسبة للترجي التونسي وبيلولي كان موجود على بنك البدلاء بدل ماتش على البنك أخذوا مكان ديارة اللي تحرك شوية في الشوط الأول في الشوط الثاني كان أقل ما شفناش برشا على الكورة الحقيقة خلى مكانه دونك ديارة إلى أوكبيلو وهيثم ضو أخذوا مكان شهاب الجبيري ثقة 62 هيثم ضو اللي كان منذ تقريبا دقيقتين وقت تخطيط الخط كان قريب كان وراء فرصة للترجي التونسي دخل 18 من الجهة اليسرى عمر تري الكرة تجي قدام دانو دانو يحاول يحطها في الشبكة ولكن الحقيقة مرة أخرى منتصر ديسيزيف قدام دانو دانو اللي تحرك عكس لاعب آخر أجنبي موجود على الميدان اللي الحقيقة مردود باهت جدا وموش قاعد يعمل في حاجة كبيرة برشا ومازال ما خرجش هو تو عنده الكرة نحكيه على ينصاصي ينصاصي يدخل 18 يعطي كرة لدانو دانو دانو دانو دانو ويصدرها بكل قوة الحقيقة تقريبا منتصف سويسي اللاعب هذايا هو اللي بعد الكرة قبل ما توصل لمنتصر السيد الطير هذايا منتصف سويسي بالفعل هو اللي بعد الكرة تمشي كورنير كورنير باش ينفذها يان ساسي يان ساسي كورنير هذايا على يسار منتصر السيد باش ينفذ الكورنير هذايا حكيت على يان ساسي الحقيقة تحسوا أمواندغي برشا فيزيك مو مش حاضر حتى بسيكولوجيك مو تحسوا مش حاضر ذكروا شو اللي صار الكل دوك دانو البليتو ياساسي كان حتى على انستغرام قال لي اخر مباراة ليا وضح كوني في الشامبيونات وضح كوني في الشامبيونات مش يلعب الكوب الكورة عند انور الجويني انور الجويني مع بيلو بيلو شنو يجي حمزة رفيعة بدات الكورة عند انور الجويني تمشي للجهة اليمنى تمشي لبلاد مقنم واحد من اخطر لاعبيه من افضل ومن احسن لاعبيه خفت العمران في الموسم هذا يحاول يمشي لقدام لكن تتفك الكرة. ثم تغيير آخر منتظر حتى نشوفه شكون في فلن نتابع الكرة ذي دانو يدخل 18 فاس لمنتصر السيد مرة أخرى. منتصر السيد الحقيقة أقوى وأفضل بكثير من دانو يقصل الكرة ذي دانو يبقى ملقى على أرضية الميدان ومنتصر السيد يحاول بعد الكرة يخرج من كازم تياعه تمشي له بلو حاب يشوت وحاب يباغت بما أنه منتصر السيد خارج الكاجم تياعه ويأخذ كرة سامي الهمامي تقف اللعبة بالنسبة للمباراة بالنسبة لإسعاف بطبيعة لأنه فقط حبيت نثبت زوج تغييرات باش نعطيك زوج تغييرات الخليك الخط هيثم الخميسي باش يدخل وسهيب العبدلي هيثم يلعب بيفو ويلعب أكسيال وزم بعضهم وبوليفانو بطبيعة وسهيب العبدلي باش يدخل في اللحظات هذيك تحب نعطيك بلاصة شكون ولا تاخذ خط كما
1: يساعدك أكيد أعطينا ما كان شكون كان باش يصير التغيير أحمد سينو
6: مازال بالشبطة شوية التغيير
1: طيب نرجع لك بعد شوية فقط بالنسبة للقطة نتاع جاك ديارا مش اللقطة معناها تغيير جاك ديارا يبدو أنه هو طلب التغيير أحمد
6: ما ريتش الحقيقة طلب التغيير ولا
1: طلب لا لكن طلب التغيير شفنا الإيماج في الفتال
6: أنا حقيقة هوني ولا ينجم يكون
1: شمس عليك وفي البلاصة اللي انت فيها موجود في الملعب فقط عملوا هما زوم على اللقطة هذه دونك كان جاك ديارا هو اللي طلب التغيير نرجعوا للتفاصيل التغييرات كيف باش نمشيو لملعب طيب المهيري في زويتن دونك 82 دقيقة لعب في طيب المهيري تقدم الجرجيس ضد سي اس اس واحد بلاش و81 دقيقة لعب في ملعب زويتن تقدم للترجي ضد شبيبة العمران واحد بلاش ويبدو انه زاد فما باش يصير تغيير الدنو فاصل وراجعين
7: حتى 31 ماي 4 رولو بابي اسويتو ليلا ب 8990 مليم اكاو ومعاهم 2 رولو بلاش وهكا جاوكم يولي كيما جاونا عيادي والكل بروموات
8: مونوبري ديما معك
0: ريكاب سبور كل احد من 5 ل 8 تحليل ماكيلوني
1: بيه خلنا نرجع قبل ما نمشيو لزويتن نشوفوا هل صارت تغييرات ويبدو انه دانو ما نعرفش باش يواصل ولا باش يخرج احمد
6: باش يغادر دانو باش يدخل مكان واشرف الجبري في المقابل تغييرات تاع سهيب العبدلي وهيثم الخميسي مازالوا ما صاروش لكن دانو ها قدامي قاعد يمشي معناها ماهوش باش يكمل المباراة حاول نسمع شنو يحب يقول لانه الحقيقه يبدو كانوا غاضب يا اما متدخل نتاع منتصر السيد ولا من حاجه اخرى لكن غاضب طالب كانوا يرجعوا للفار ولا اكزاكتومون عمل اشاره بيدي طلب من الحكم كان يرجعوا في الفار للفار في اللقطه بتاعه هو ومنتصر السيد وهذاك علاش هو غاضب في المقابل اشرف الجبري هو اللي باش يدخل مكان دانو هذا تغيير كونفيرمي ومؤكد في انتظار التغييرات نتاع شيب عمران خليك الخط مكش
1: وفما فار ولا فماش فار احمد
6: ما فماش واقف اللعبه خلينا نشوفوا الحكم موجود بحذا منتصر السيد يبدو كونه مش ثابت يستنى في الديسيزيون من غرفه الفار شنو بيصير قاعد بحذاه منتصر السيد قاعد بحذاه لاعبين شباب العمران ما ثم حتى ملاعب من الترجي الرياضي التونسي بخلاف طبعا كوناتي حسني النيلي قاعد يستنى في الاشاره من غرفه الفار خلينا نتبعوها اللقطه ذي لانه مازال حتى تغييرات ما عطاش الاذن باش تصير تغييرات يطالب طبعا شنو باش يصير يمشي للفار وباش نحاول
1: نكملوا معاك اللقطه
6: شويه اي خلينا نحاول نقرب شويه شوفوا شنو باش يصير بالضبط بالنسبه للفار وسط لعبيه العمر

0: الثابت الاول يا احمد في ثابت في اللور جو ما فماش اور جو من اللون بعد تو قاعد يثبت في في اللقطه نتاع التاكل
1: قاعد يثبت في اللقطه نتاع التاكل في الدويل ما بين فلوريون دانو ومتصرفين هكا
0: بالضبط هذا هو
1: اوكي عبد السلام بوحوش خرج من البنك بون موش ماشي الحكم لانه عبد السلام بوحوش نحكيو عليه بعد الماتش لانه ستار نتاع الماتش هذا لانه الغنيات والاهازيج في الجمهور الكل كلها على عبد السلام بوحوش اليوم لانه كلهم ولاد حومتي كما قالهم الفيديو تقطع على سبور باي موزايك قالهم راكم كلكم ولاد حومتي ورانا كنا باش نتلاقاو في الليل دونك حسني الليلي قاعد يثبت في اللقطه هذه قاعد يعمل في مشاورات مع الحكام في غرفه الفار شنو باش يعمل مازال ما خذاش القرار نتاعو مازال قاعد يثبت اكثر عمل الخطوتين التالي وكانه باش يمشي للتيران دخل للتيران شو باش يعمل حسني النيلي ياخذ الديسيزيون نتاعو باش يقول ما ثم حد شيء ثم حد شيء بالنسبه للقطه هذه ترجع الكره عند شبيبه الرياضيه بالعمران وتغييرات مازال ما تمتش رجع لك الخط
0: يعطيك الصحه دونك احمد من ملعب شادي زويتن 85 دقيقه لعب شبيبه العمران الترجي الرياضي التونسي تقدم للترجي 1-0 من ملعب زويتن الملعب الطيب المهيري مع فتحي بجناح مباراه النادي الصفاقسي وترجي الرجيس فتحي مرحبا
2: مرحبا بك ما كما زيد 86 دقيقة ولا تغيير تقدم دائما أن ترجي الجرميسي يقدم عن نادر الذي سيأتي ثم تغييرات شفناها في صفوف الفريقين بالنسبة محمد رابلسي خرج خلال مكان عمر طيفور كيف زاد ثم تغيير آخر جمال مطيبة خرج خلال مكان محمد صالح المهدبي وثم ولي أونانا زاد كيف دخل سوا تقريبا في الوقت المتبقي الخمسة دقائق المتبقية المدرب محمد الحكوكي يحب يلعب الورقة الهجومية لكن ترجي الجرجيس منتشر بالكدا يعني قاعد يعمل في دي كونتر سرع برشا خصوصا عن طريق مؤمن الرحماني مكي إشارة تعرف أنه بالنسبة الهدف ترجي الجرجيس يعني تمت فيه مراجعة الفار لأنه الحكم في البداية ما احتسبش الهدف خليل قصار بعد الفار أكدوا بالنسبة للنادي الرياضي الشرقي دقيقة 62 بالواسي وفر أسيس حلوة لعمر بن علي عدل النتيجة لكن الحكم ألغى شرعية الهدف هذا وكيف كيف زاد بعدين ألغى شرعية هدف الدربالي بعد مراجعة من البار ترجي الجرجيس الحقيقة قاعد يقلق برشا النادي الرياضي الشرقي ويضغط عن طريق الهجومات المعاكسة عن طريق أديب جو عن طريق مؤمن الرحماني كيف زاد دافيد روي قاعدين يرهقوا في دفاع النادي الرياضي الشرقي وما يخليوش يتقدم باش يعرض الزملاء نتاعهم في البحث عن التعديل المدرب كما قلت لك قام بتغييرات المهدبي طيفور بالوافي اونانا لكن الى حد الان الاداء نتاع النادي الرياضي الشرقي الحقيقه بعيد برشا على الاداء اللي شفناه في مقابله سابقه في البطوله هجمه لترجي الجرجيس ايسار يحاول لكن تماس الحكم يقول تماس للنادي الرياضي الشرقي عمر طيفور والجمهور يطالبوا يقول السيب الكرة في صح عمر طيفور لشكون بكار في وسط الميدان لكن كما قلت لك ترجي الجرجيس ثم ثلاثة في المحور ثلاثة لاعبين في المحور نحكي عليهم أنا غوما باب ديالو وكيف توا بالكيلاني ومقابل النادي الرياضي الشرقي يحاول يضغط شكون بكار ولو سايب الكرة أطويلة في ديزاي شكون لكن دفاع يقطعها دفاع شكون يخلف يقطع الكرة عمر ديفور مجديد ولي أونانا يحاول يراوغ مازال يحتفظ بالكرة يرجع الكرة الدربالي لكن الكرة نتاعه ما وصلتش هزمة حاليا لترجي الجرجيس اللي خرج الكرة في توقيت تقريبا 88 دقيقة و44 ثانية يعني تقريبا نلعب دقيقة الأخيرة قبل ما يعلن الحكم على الوقت الإضافي على الوقت المبدد وكيف قبل ما بيثبت الحال ما نتعرفوا عن النتيجة المشكونة لحد الآن ترجي الجرجيس متقدم في النتيجة وسمى تغييرات الرحماني توا مش يخرج تغيير جديد مؤمن الرحماني مش يخرج ومش ياخذ مكانه الهادي جرتيل دونك هذا هو التغيير الجديد بالنسبه لترجي الجرجيس في انتظار التماس الطويل مش يتنفذ للنادي الرياضي الصفاقسي في المنطقه بتاع ترجي الجرجيس قريب اغلب لاعبي النادي الرياضي الصفاقسي موجودين داخل منطقه بتاع ترجي الجرجيس باستثناء حمزه المسلوذي طويله في اتجاه أونانا يسقط لكن الحكم يقول ما ثم شيء ترجع الهزمة للنادي الرياضي الشرقي والدفاع متماسك يقطع الكرة وصلت مطالبات بالنسبة لجماهير النادي الرياضي الشرقي تقول ثم ضربة جزاء لكن ما نعرفوش الحقيقة هيك علاش احكي جزاء اللاعبين توا

0: على قرار الحكم، وسبعة دقائق تقريبا وقت بدل ضايع يعلنوا الحكم الرابع في المقابلة هذه. دونك دخلنا في الوقت البديل في الوقت بدل ضايع سبعة دقائق، والنتيجة ما زال تقدم ترجي هنا في ملعب طيب الميري على النادر الشيخي بالهدف اللي سجله خليل القصاب من دقيقة 36. كيفاش مشيت تم التعامل مع الدقائق الحالية السبعة؟ الكرة الضغط مازال عند النادي الرياضي الشيخي، لكن كما قلت الترجي الرياضي تعرف تعمل الهجمة المعاكسة. توا مخالف، توا مخالف، توا مخالف، توا مخالف، والمفروض انذار بالفعل مخالف لفيت اللاعب الترجي الرياضي اللي هو اللاعب أشرف الضيف راوغ راوغ ويلي أونانا، ويلي أونانا ياخو انذار. المخالفة في وسط الميدان، الترجي الرجنسي حاول يبحث عن طلعي في النتيجة الكورة لصالحه، نحاول تنفيذ طويلة طويلة ادي بوجو ادي بوجو، لكن بكار يقطعها بالراس ترجع مزيد دافيد روي. الكورة عمر بن علي، عمر بن علي مع اونانا، اونانا علي معلول، علي معلول طويلة لشكون لشكون عمر بن علي ماخذهاش، ياخذها الدفاع الترجي الرجنسي ويقطع الكورة في هجمة معاكسة، هجمة معاكسة، لكن الدربالي هو حمزة المسلوذي سيطر على الكرة وهي بعد الخطر. الكرة في وسط الميدان، عمار طيفور، عمار طيفور يخلص من أدي فيجو، والحكم مش يعطي مخالفة للنادي الذي سيطي وهندار لأدي فيجو. الكرة علي معلول، علي معلول هشام بكار، هشام بكار لسكو مونديكو، مونديكو مونديكو وضغط كبير عليه من أدي فيجو، يرجع كرة علي معلول طويلة، عمر بن علي، عمر بن علي بالراس يد بلوه في داخل المنطقة، يد بلوه داخل المنطقة وكورته على السباك الجانبي، فرصة خطيرة لكن كرة يد بلوه على السباك الجانبية في دخلنا دقيقة ثانية الوقت بدل الضايع مازالت خمسة دقائق، ونتعرفوا على النتيجة هنا في ملعب طيب الميري بين الترجي الجرجيسي والمضيف النادي الرياضي الساقي في نصف نهائي كأس تونس. دونك جماهير النادي الرياضي الشيخي كلها هنا وقوف في ملعب كلها وقوف
1: فتحي. نعم فتحي، خلينا نرجع نعملوا طلع على ملعب زويتن، قداش زاد الحكم وقت بديل وعلى السكور، ونرجع معاك في طيب المهيري. احمد
2: باش نعطيك مرحبا بكم جديد، باش نعطيك الوقت المبدل زاد سبعة دقائق في المباراة، وباش نعطيك زاد التغييرات كان قام بهم التغييرات ما حكيناش عليهم والتغييرات اللي صاروا من بعد. دونك صهيب العبدلي خذا مكان عدي بالحاج، وهيثم الخميسي خذا مكان علي كسمير، زاد واحد من اللاعبية اللي قدموا موسم ممتاز مع جي اسو، قدموا مباراة باهية اليوم برشا. أشرف الجبري خذا مكان دانو زي كنت في دقيقة 87، ثم بعد دقيقتين ثلاثة كان ثم في دقيقة 89 كان ثم الحاج علي خذا مكان ينساس، وكيتا خذا مكان محمد بن علي. هذوما التغييرات سبعة دقائق وقت ضايع تعدي منهم تقريبا كاسين ونص هوني أو أكثر شوية في ملعب الشادي زويك
1: به واضح. دونك سكور مازال واحد بلاش تقدم للترجي الرياضي التونسي ضد شبيبة العمران. نرجع لملعب الطيب المهيري في صفاقس مع فتحي بوجنيح. فتحي
0: دخلنا الدقيقة الرابعة والنتيجة مازالت هي نفسها، تقدم الترجي الزربي بهدف يصغر الهدف عند كروبي مزيد خليل القصاب الدقيقة 36، وأكد شرايط الحكم بعد مراجعة الفار. الكرة تميز ونانا، ونانا حمزة المسلوذي، حمزة المسلوذي مونديكو، مونديكو تقريبا مونديكو حمزة المسلوذي في المنطقة، بقية لاعبي سي اس اس كل في منطقة الترجي الجرجي طويلة لشكون لشكون للحارس للحارس للحارس يعني سيف الدين الشرفي. دونك يربح في الوقت سيف الدين الشرفي، مازال مرجع الكرة لشكون، الكرة حاليا بالكيلاني طويلة طويلة، لكن حمزة المسلوثي موجود، حمزة المسلوثي في حوار ويكتب مخالفة، حمزة المسلوثي يكتب مخالفة بسرعة. مونديكو مونديكو مونديكو بكر بكر يرجع المونديكو، مونديكو مازال يحتفظ بالكرة، مونديكو حمزة المسلوثي، حمزة المسلوثي طويلة طويلة، عمر بن علي ياخذ الكرة بالرأس لكن الدفاع يقطعها. أدي بيجو دافيد روي، دافيد روي التماس، التماس يخرج لصالح ترجي الجرجيس في منطقة ترجي الجرجيس وفي توقيت خمسة دقائق في الوقت بدل الظهر، معناتها مازلتنا دقيقتين ونتعرف على النتيجة هنا في ملعب الطيب الميري. طويلة هنا من عند اللاعب يعني يسري الغفلاوي مثل علي معلول. علي معلول أطويل تقريبا النادر الإسلامي. علي معلول من اليسار والكرة في الرأس تخرج على الجانب القائم الأيسر للحارس سيف الدين الشرفي وضيع حكا فرصة كثيرة للنادر الإسلامي. دونك دقيقة دخلنا في دقيقة السادسة بعد برشا وقت الجماهير كلها كما قلت لك وقوف وطبيعة الحال هنا النادي الرياضي السياسي يخيب الأمال متاع الجماهير متاعه لكن هذا من قسم استحقاق ترجي الدريس إلى حد الآن في المقابلة هذه تماس لصالح النادي الرياضي السياسي. حمد المثلوثي مونديكو مونديكو تقريبا اللحظات الأخيرة مونديكو بكار بكار نلعبوا دقيقة الأخير في الوقت بدل الضائع مونديكو مونديكو أطويلة أطويلة أطويلة في اتزاع عمر بن علي بالرأس لشكون خاطة ورائية توصل إلى فريق سكوحي لرأس سكوحي علي معلول علي معلول علي معلول مازال عنده الكرة طيفور طيفور يحتفظ بالكرة لشكون سكوحي سكوحي علي معلول علي معلول يوزع أطويل ثم سكوحي عمر بن علي يصل داخل المنطقة يطالب ضرب الجزاء الحكم يقول ما تم حتى شيء نقاش وبين عمر بن علي والحكم يقول ثم ضرب الجزاء يقول برا أنت أرجع للفار من يتعرف أنتم ما حدكم اللقطة تنزل كرتوها وتحولين ولكن هي في مكي تقريبا اللحظة الأخيرة يعني أما ماشي يكون ثم ضرب الجزاء وإلا ماشي يظفر جدلية في المقابلة لأنه استوفينا تقريبا دقيقة السابعة ما ليش عارف إذا اللقطة عندكم واضحة على سقوط عمر بن علي
1: ما نلزموش نحكم عليها فتحي لكن فما فار بشي يرجع للفار دونك نتابعوا معاك هل إنه بشي يرجع للفار للقطة ولا ليه ولأنه زادة باش نعود ونرجع لملعب زويتن مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي شو هو القرار بالنسبة للحكم فتحي
0: إلى حد الآن مازال يتساور مع غرفة الفار دايرين به لاعبي الترجي الزرجيس ولاعبي النادر الاسلامي الفرصه الاخيره
1: فتحي خلنا نعملوا طلع على ملعب زويتن وين وصلت المقابله ونرجع معك احمد من مباراه الجي اس او والترجي احمد
2: اخر لحظات هوني في ملعب الشاد في زويتن ما بين الشباب الرياضي بالعمران والترجي الرياضي التونسي والترجي مازال متقدم 1-0 وكانه يستنى فقط في الكوتشي في الفينال من الحكم حسني النيلي كما الناس اللي حاضره هوني تقريبا جماهير الترجي بما انه براتيكمون الفلوس الكل اللي موجوده الكلهم جماهير الترجي كوره عند عبد الرحمن كوناتي ما عادش تحب نواصلوا ولا ترجعوا للقرار الكوره عند عبد الرحمن كوناتي يعطيها ياسف الجبري الجبري رجع الكوره للخلف يمشي معز لحاج علي في دويل مع انور جويني انور جويني ياخذ الكره هذه كفرون ينفذها بسرعه تمشي لمصطفى السويسي السويسي مصطفى السويسي شنو يعمل يرجع كره لكوناتي لي بليتو انور جويني لا يعطيها للعسكري
1: يبدو انه فما قرار
2: نهايه المباراه فقط نهايه المباراه اعطيت نهايه المباراه انتهت 1-0 نرجع بعد التصفيق حتى
1: شكرا لك احمد عدل نرجع مباشره للمهيري في صفاقس فتحي
0: الحكم كما قلت لك ما اعلن يعني ما اعطاش ضربه جزاء ما رجعش البار دونك ما تمش ضربه جزاء وهكي تبقى النتيجه واحد
1: فتحي قعد يستنى في الفار تكونفيرمي له ولا كان خاطر شفناه يسمع في الحكام معنا
0: فقط لا ما غير ما مشى
1: ما غير ما مشاش الاكرام ساسا
0: ما مشاش الاكرام اكزاكتومون في اللحظه هذه يعلن الحكم عن نهايه مقابله بترشح ترجي جرجيس الى الدور النهائي لكاس تونس مشى مع الترجي الرياضي دونك غضب كبير هنا من جانب الجماهير النادي الرياضي الساقطي على اداء الفريق وعلى الهزيمه اليوم هنا في ملعب طيب المهيري دونك والهدف كما قلت خليل قصاد سجل دقيقة 36 تقدم ترجي جرجيس وترشح ترجي جرجيس هنا في مقابلة الحقيقة مكي الأداء اللي قدمه ترجي جرجيس كان أداء جيد غير مع أنت ما سرقش الترشح متاعه في حين أنه أداء النادي الرياضي الساقطي على مستوى كامل المقابلة الحقيقة كان بعيد برشا على الأداء التقليد المعهود وهنا بطبيعة الحال هيك عليه ثم نشوفه توا غضب كبير ثم حتى جيت بتاع قوارير الماء على أرضية ميدان وغضب كبير في مقابل احتفال لاعبي ترجي الجرجيس مع العدد القليل من الجماهير الموجودة عندك اللي موجودة في المدارج المكشوفة يحتفلوا بالترشح هذا بالوصول إلى الدور النهائي
1: واضح فتحي. شكرا شكرا لك فتحي بوجنيح, شكرا لأحمد عدالة. زوز تقعدوا معنا وتطلبوا الخط في كل التصريحات والكواليس اللي تخص المقابلة. تعطيكم الصحة فتحي بوجنيح وأحمد عدالة. دونك نرجع معكم للكواليس والتصريحات. إذن الترجي الرياضي التونسي, الترجي الجرجيسي في نهائي كاس تونس إن شاء الله نهار لحد الجاي. كريم العواذي إعادة 2005 نهائي 2005 ترجي الجرجيس, موسم استثنائي مع الترجي الرياضي التونسي في النهائي.
3: أكيد ذول الجرجيس من أول الموسم أنا سرتو في البطولة كان ورا وجه ممتاز في الذهاب, من بعد صارت شوية مشاكل متاع خروج جوارات, النيفو طاح شوية, من بعد رجع مع المدرب منصف مشارق اللي أعطاه روح جديدة وعطاه سرتو برش حلول سرتو للاعبين الهجوم اللي جات في وقت من الأوقات ما كانت مفقودة في ترجي الجرجيس. كما قلت مع ذول ترجي الجرجيس نتصور وما سرقش ترشحهم تيه, ممكن الحاجة اللي شفناها اليوم زوز النوادي اللي لعبوا أكثر من 90 دقيقة لعبوا 120 دقيقة بين عليهم التعب اليوم كسوى العمران ولا نادي رياضي صفاقس, عكس الترجي الرياضي التونسي ولا الترجي الرياضي الجرجيسي اللي القاوة عندهم الفريشير أكثر من الزادفرسال متاعهم. وكهو كما قلت معنا ذولي نهائي يعاد 2005 وإن شاء الله يتعاد نهائي ممتاز ونشوفوا فيه معنا كورة ونشوفوا فيه أهداف.
1: محمد سلامة دونك ترجي الجرجيس ويختم الموسم كما يلزم بعد بداية موسم متواضع, بعد يقع روحه في نهائي
4: بداية ممتازة
1: ومن بعد طاح الفريق يعني تراجعت النتائج ومن بعد عاود رجع.
5: صحيح مكي يعني فينيش ممتاز جدا من ترجي الجرجيس للموسم شفناه يعني وصل 12 أو 13 مقابلة ما ربحش, يعني الناس كل معناها قالت أنه موسم تاع ترجي الجرجيس انتهى, لكن في وقت اللي وصل يلعب من أجل تفادي النزول لأنه رغم النتائج إيجابية اللي بدأ بها الموسم وصل في مدة قريب لعنها لتفادي النزول وقتها معناها بالمدرب منصف مشارك اللي شد الفريق واللي عرف كيفاش يخدم خاصة على مستوى الانضباط التكتيكي وعلى مستوى النظام الدفاعي. الترجي الجرجيس شفناه بوجه آخر, عمل الانتصارات في البطولة اللي خليته يوصل للمرتبة السادسة في الأخر, يعني كم الموسم في مرتبة السادسة تسمى مرتبة محترمة ومحترمة جدا بالنظر إلى الميزانية النادي, وتوى معناه يترشح الدور نهائي بانتظار بزوز انتصارات يعني في 3 أيام
1: ويترشح كأس الاتحاد الأفريقي كرة القدم.
5: بالضبط انتصار أمام النادي الرياضي بنزرتي باثنين بلاش في جرجيس, واليوم انتصار ضد سي اس اس. سي اس اس اللي عنده مدة كبيرة ما خسرش, عنده مدة كبيرة ما خسرش في ميدانه, معناها في ديناميك بوزيتيف, عمل مقابلة محترمة ومحترمة جدا ترجي الجرجيس, معناها كان واقف بالكده وكان يعرف كيفاش يصبر وعرف وقتاش معناها يمشي في اللي ترانزيسيون, كان سجل هدف, كانت عنده كرة على العارضة وكانت عنده كرة وجه لوجه وعرف كيفاش يقف على المستوى الدفاعي, والفرص اللي جات نادي صفاقسي ما تحققتش. نتصور يعني فان سيزون ممتازة جدا ترجي الجرجيس, وعنيها ونتصور ستاف تكنيك سواء موسف مشارك ولا أيمن نيفك ولا محمد جيزان يعني خدمة كبيرة في البريود الأخرانية باش وقفوا الفريق ورجعوا معنا الفريق يلعب بونفي, لأنه ذاك اللي ما شفناهش يعني في فترة ما في الموسم, أنه خلنا أنه الموسم انتهى ترجي الجرجيس ما عادش فما حتى أهداف.
1: فما فريق آخر زاد ترشح اللي هو الترجي الرياضي التونسي اللي يعني بعد خسارة لقب البطولة يبقى عنده حل واحد هو التتويج بكاس تونس. اليوم انتصر على العمران كمان, زاد في زويت العمران ماهوش ملعب سهل.
5: صحيح يعني شفنا الترجي الرياضي التونسي خاصة مسيطر في الشوط الأول معناها بصفة كبيرة, معناها الفريق يدور في الكرة من اليمين اليسار, شفنا سورتو الخدمة تاع وسط الميدان, كنا حكينا على التطور البدني والذهني لحمزة رفيعة اللي خلص معناها سي ولا أحد ركائز الترجي الرياضي التونسي, هو معناها رقم واحد في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي. شفنا لشواء متاع براكوني وهيبل مبارك اليوم يعني وشفناه ديما معناها الشواء متاع اللاعبي وسط الميدان. كل انت وطبيعه المقابله اليوم شفنا كوناتي وحمزه رفيعه كدو بيفو معنا قدامهم كنيميرو 10 شهاب الجبالي, شفنا معناها كايتا في بنك الاحتياط وكبيرو كانوا دخلوا في الشوط الثاني, شفنا جلاسي ومريح للزوز معناها في قلب الدفاع, وشفنا يانساس اللي رجع معناها بعد فترة طويلة كان غايب فيها. يانساس اللي هو وديارا صحيح ما كانوش افيكاس لكن عاونوا برشا الترجي الريفي التونسي على مستوى البناء الهجومي. شفنا ساس كي يدخل الوسط معناها يفرغ
6: مش هو دجا اللي عطى الباس متاع البونتو رفيعه هو اللي هزهم بعد
5: بالضبط الاكسيوم تاع البونتو يعني هو تخلى الوسط عطاها لرفيعه ورفيعه اللي معناها الزياده العدديه اللي يعمل فيها والتكنيك معناها شفنا انا التكنيك نتاع رفيعه في كلكو زاكسيون فما كوره في الشوط الاول كان هو كوفرتور في اخر مدافع وكيفاش معناها ما طيش كوره ولا ما حطهاش في الطوش بجست تكنيك خرج فيها نفس الشيء في الكوره ذيك الكوره اللي تفكت قدام لاكس وذومكم أخطر كور معناها أنك كفريق تبدأ ماشي للأتاك تخسرهم. اللاعب علي كاسمير متاع نادي متاع شباب العمران خسر كرة قدام الدفاع ولهنا الترجي التونسي عرف كيفاش معناها في الكونتر بريسينج يفك الكرة وشفنا معناها جيست تكنيك متاع رفيعة لكن دانو عمله بلاكاج يسميه في الرقبي معنا جاء دانو كانترم وورزمون جات قدام دانو وسجل الهدف. الشوط الثاني ترجع على مستوى الترانزيسيون كان خطير ومرة أخرى معناها ذوق يدخل معناها يعطي الحقيقة معناها على مستوى الفني لاعب ممتاز جدا ذوق سواء في الليز اسيست ولا في البروفوكاسيون في الانكونترا وجات الترجي فورستين ولا ثلاثة منتصر رصيد كان تألق فيهم معناها ترشح مستحق للترجي التونسي على 90 دقيقة ونتصور فينال باش يكون فينال صعيب من الشرتين لأنه الترجي صحيح معناها في ديناميك باهية بعد خسارة الدربي لكن الترجي رجيس جاي بطموحات كبيرة ونتصور باش يكون حتى على مستوى التكتيكي وعلى مستوى اختيار اللاعبين باش يكون مقابلة كبيرة بين براكوني وبين مصف مشارك
6: إن شاء الله لحد جاي كريم.
3: نحب نزيد على كلام محمد في المقابلات كيما هكا كي يبدا ما عندكش افكتيف ولا كي يبدا عندك 12 13 جوار الدور بهم اوتوماتيكمون باش تلقى برشا صعوبات. انت الشباب الرياضيه بالعمران هنا لعبت مقابله كبيره قدام تقدم ساقيه الدائري اللي قدامت 120 دقيقه في ملعب صعيب وانت تعرف يمكن لو محمد يزيد اكيد لي التغيير الملعب كنت تلعب في ملعب ترطان بعد غازون اكيد باش تلقى برشا تعب. اليوم شفناه في العمران شفنا برشا تعب شفنا حتى الترانزيسيون اللي مستنشين نشوفهم في العمران ما شفناهمش بحكم كما قلت لك تعب عادي جدا. اللي تراجي هذه تونسي اليوم بريسك تغيير كامل معناه سيرتو حتى ليزيترونجي اربع لاعبين مع معناه حتى مقابله اللي تعدات بريسك ست لاعبين كراو كانوا موجودين وفي المقابلات هذوما معناها ديما نقولوا راك باش تلقى النيفو قريب لبعض ومين باش تلقى الحاله البدنيه نتاع اللاعبين ماهمش قريب لبعض. اليوم شفناها مع تراجيدي تونسي كانت الحاله البدنيه نتاع تراجيدي تونسي افضل بكثير من الحاله البدنيه نتاع الشباب الذي بالعمران وذاك علاش شفنا ما شفناش برشا فرص سيرتو من العمران باش تقلق بها تراجيدي تونسي. يمكن تراجيدي تونسي عرف كيف يقتل الماتش نتاعو الهدف الاول اللي كان معناه يمكن تراجيدي تونسي الشوط الاول كان ما كانش فما برشا معناه فرص مي كانت تتحكم في الكره وعادي جدا كي اخطا لك لاعب قدام الديفونس اوتوماتيكمون باش يكون ديفونس ديزيكيليبري وتراجي تونسي عرف كيف استغل الفرصه هذه ومبروك للتراجي ترشح هذا اللي هو ترشح مستحق.
6: باهي تو نرجعوا بعد شويه للملاعب المهيري وزويتن للتصريحات المباشره باش نمشيو وين ملعب زويتن. زويتن مع احمد عادل اح
7: ولا سوبركوني اون تنستر
8: الكونتر
9: Oui, ben on avait eu du mal en championnat contre eux à domicile, on va les retrouver. Les finales sont toujours difficiles, comme les demi-finales d'ailleurs.
8: On va avoir une bonne semaine de récupération parce qu'il y avait beaucoup d'énergie qui a été dépensée ces dernières semaines avec des matchs tous les trois jours. Les joueurs ont besoin de récupérer. Puis à partir de mercredi, on va vraiment se caler sur cette finale. Et puis avec l'ambition, bien sûr, de la gagner parce qu'on se doit de la gagner quand on est à l'Espérance de Tunis. Non, moi, j'ai pas de challenge personnel. Moi, je travaille pour l'Espérance Tunis. On est sur une magnifique aventure avec les joueurs. On espère partager avec le public. Après, moi, personnellement, je passe après. Je me positionne pas devant mes joueurs.
9: Les stats ne se trompent jamais. 7 sur 7 pour Christian Braconi. Et en plus, il y a beaucoup de jeunes qui prennent de place, qui commencent à avoir des minutes de jeu. Et apparemment, vous regardez beaucoup plus vers l'avenir. Pas sur le plan personnel, mais pour l'Espérance.
8: J'essaie déjà de voir si c'est des bons joueurs, des bons jeunes. Je dis toujours que le premier recrutement, il se fait au niveau du centre de formation. On a prouvé la semaine dernière, même aujourd'hui, qu'on avait la possibilité d'avoir des jeunes qui peuvent être dans un effectif à l'Espérance de Tunis. Et puis la formation, moi je suis pas un entraîneur, je suis un formateur avant tout. Donc évidemment, faire rentrer des jeunes, les faire jouer, d'autant plus c'est les enfants du club, alors là c'est encore plus valorisant. Mais après, effectivement, 7 sur 7, bon, ce sont des chiffres. Ça nous amène à une finale, ça nous amène à une qualification en Champions League. L'essentiel est là maintenant. Moi, personnellement, j'ai pas d'ambition personnelle.
9: Lors de votre premier rendez-vous avec les joueurs de l'Espérance, vous avez dit que je m'attendais à rien, je voulais rien. On m'a appelé en juillet pour venir faire le poste de formateur. Il avait dit oui, il y a un projet. Là, vous êtes le premier entraîneur. Vous êtes à un pas du titre.
8: Oui.
9: À quel point ce titre est très important pour vous?
8: Moi, j'adore les coupes. J'ai gagné la Coupe de France avec le FC Metz quand j'étais joueur. J'ai gagné la Coupe Gambardella avec l'Olympique de Marseille il y a 2 ans. Donc j'aime les finales, j'aime la Coupe de France, je pense, et la Coupe de Tunisie également. J'aime les coupes parce que je trouve qu'il y a une atmosphère très particulière. Ça se joue sur un match et ça donne vraiment une ambiance de folie. Et maintenant, voilà, moi j'aime ces challenges là. Et je vais tout faire pour que mon équipe se lève le trophée dimanche prochain. Et
9: juste un petit détail par rapport à l'histoire. Vous savez que l'Espérance sportive de Tunis a été battue en finale en 2005 par l'Espérance sportive du Zerzis. Donc il y a une revanche quelque part.
8: Il n'y a pas de revanche. 21 ans après, il n'y a pas de revanche. Mais
9: les supporters d'Espérance n'ont pas oublié ça.
8: Qu'ils ont la mémoire. Ils ont beaucoup de mémoire. Et j'espère qu'ils seront nombreux pour nous supporter. On les a encore vus cet après-midi. Ils sont tout le temps là. Moi, je les apprécie beaucoup personnellement parce que ils y mettent tout leur cœur, toute leur âme et vraiment, ils méritent aussi de qu'on passe des moments ensemble à fêter, à célébrer. Et j'espère que dimanche, on pourra le faire.
9: Merci beaucoup. Merci. دونك كان هذا كريستيان براكوني باش نحاولوا ناخذوا بعد اذا كان تصريح نرجع لك مكي مع التصريحات الكل كان عندك سؤال موجود
1: واضح يعطيك الصحه احمد دونك تطلب الخط كل ما فما تصريحات سمعنا ممكن من اهم الكلام اللي قاله براكوني انه يحب مسابقه الكاس وفاز بمسابقه الكاس كلاعب وفاز بها في شبان كمدرب مع مارسي وقال انه ما عندوش طموحات وقت السؤال على المستقبل في الترجي الرياضي التونسي تنرجع معك احمد اكثر تصريحات اخرى كيف نستناو فتحي بوجناح كان فما تصريحات يطلب الخط في انتظار هذايا فما واخيرا فما شويه اخبار رسميه على المنتخب الوطني التونسي فما بلاغ تنشر على صفحه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم فيه ارتأت دائرة الإعلام حديث ركن قار جديد باش نرجعوا لعدالة يوم بتبعوته ما فهميش أخبار جدد برشة نجي ونرجعوا لأكثر تفاصيل أحمد
9: خايف أنا نخبه من البيج مدرش في عمره
10: قلنا هدف على أثر فردية معناها من بعد الحقيقة حاولنا نرجع سيرتو في دوزيام ميتون بالتغييرات اللي عملناها وكل شيء حاولنا لكن الله غالب اليوم الحقيقة ترجي منافس كبير الحقيقة باللي كاليتي انديفيديوال بتاع اللاعبين اللي عندي والأهم حاجة بالنسبة لي نشكر الأولاد نتاعي على الموسم اللي عداوه وعلى خاصة على فترة العودة اللي خدمت فيها معاهم 6 شهور هذوما ما قصروش وعطاو الروندمون ماكسيمال نتاعهم وكانوا معناها في حجم انتظارات الإدارة نتاع شبيك العمران والجماهير نتاعها وما بخلوش بحتى نكتة نتاع عرق.
9: أمين يمكن يبقى أهم سؤال أنت واحد من ليزونترونور اكتشافات الموسم هذا الناس ما تعرفكش الناس اللي تعرفك تعرف شنو لكن كي تقول تجربة نتاع 6 شهور انتهت التجربة شبيك العمران ولا ما زلتش تواصل؟
10: بون احنا مبدئين ديما الاولويه بالنسبه للشبيبه العمران وفما اتفاق مبدئي على اساس باش نكملوا واللي فيه الخير الله يسهل فيه بالنسبه لي شخصيا.
9: يعطيك الصحه. طيب اولا نخليكم توا مع اخبار المنتخب الوطني ونرجع لك فما حاجه جديده.
1: باهي تطلب الخط دونك فما كيف فتحي بوجناح يطلب الخط فتحي عنده تصريحات لا حاليا ما عندوش عنده فتحي تصريحات فتحي.
0: معك بالضبط
11: مرشح مستحق الحمد لله شفت الناس كل معنا ترشح مستحق عملنا مجهود كبير نستحق الانتصار اليوم شفت الولاد كانوا بيابليكي الناس كل عطاتنا عندها من الأول حق معنا كنا عازمين باش نروحوا بالترشح هذا تشوف معنا التركيز الكبير نتاع اللاعبية قبل المقابلة تشوفهم في اللي شوفهم الحمد لله الحمد لله اليوم لفور هذا كل منتش حرام توجنا بالترشح النهائي وباش نشاركوا في كأس إفريقيا إن شاء الله الموسم القادم إن شاء الله مازال أسبوع آخر كيف كيف باش نحضروا فيه دور نهائي بحول الله ان شاء الله نفرحوا جمهورنا كما فرحناهم اليوم ان شاء الله نعاودوا نفرحوهم الجمعه الجايه ان شاء الله
0: يرجع بالامكان الاخيره في هذا الموسم شفنا وسط الموسم الحقيقه تراجع ورجعتوا الان كيف بديت الموسم
11: اي ما مش الحق تعدينا بفترة خايبة طولت شوية صحيح لكن الناس كل جندت الإدارة لاعبين الإطار الفني الناس كل جندت باش نرجع معنا للإشعاع متاعنا اللي عملناه في الفازة اللي معنا تشوف عملنا مردود كبير ياسر عدينا فترة فراغ الحق طولت شوية لكن كنا واثقين في الملعبية متاعنا اللي تمموه باش نرجعوا ومرونا كما يقولوا مرونا في ربحة بدينا بالترشح في المستير وبعد كملنا مقابل ترجي وجات الانتصارات الحمد لله معناها كملنا في في النسق هذا ما زال جمعة أخرى إن شاء الله نكملوها
1: هذا نسمعه في أيمن منافق من دار المساعد
11: مقابلات صعب الحق معنا كي تشوف لزاد فاشلر متاعنا معنا المقابلات اللي لعبوه معاكنا لعبنا المستير في المستير كيف كيف سيابي الحق فريق محترم اليوم سياساس في طيب الميري دونك نستحقه الكاس إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله, إن شاء الله. تنقل ثالث يكون ثابت كما قلت نعرف رادس نعرف ترجي ان شاء الله نحضروا مقابلتنا منيح كما حضرنا ماتش سي اس اس ونفرحوا جمهورنا ان شاء الله.
0: ايمن انت كنت موجود كلاعب 2005 توقف في الاطار الفني
11: صحيح صحيح صحيح معناها الحلم كان يراود الحق من مقابله اتحاد منستيري كنت متاكد اللي باش نعملوا حاجه سنه في الكوب 2005 كلاعب حصلت على كاس ضد الترجي الرياضي التونسي اليوم كمدرب هذا كيف كيف كونتر الاسبيرانس في رادس ان شاء الله نعاودوا مرحمة 2005 ونتوجوا بالكاس شوف
0: كبير عليك نفسيا عليك انت كجوار ولا توا كونتر
11: الحق كملاعب لا والله مش كيف كيف اكيد كملاعب كنت مسؤول على نفسك تعمل ماتشوك ولكن كمدرب اليوم مسؤوليه كبيره تعرف معناها اسكن الملاعبيه يكونوا في نهار وما يكونوا في نهار دونك ستريس كبير الحمد لله الحمد لله الملاعبيه كانوا في مستوى عندي ثقه كبيره ياسر في الملاعبيه ان شاء الله باش يجيبونا الطرح الجاي ان شاء الله
0: دونك هذا هو ايمن المدرب المساعد فرحان برشا وقال كان زاد انا ماشي يحاولوا ياكدوا المسيره الناجحه ديهم في واستباق الكاس بالانتصارات خارج القواعد امام انديه كبيره من الابطال
1: شكرا ليك فتح بوجناح دونك تطلب الخط كان فما تصريحات جديده كل ما يكون عندك تصريح تطلب الخط فتحي دونك احنا موجودين باش نسمعوا الاطراف الكل باش نسمعوا تصريحات السي اس اس كيما ترجي الرجيس كيف كيف ترجي الرياضي التونسي وشبيبه العمران معك انت واحمد عداله دونك كل ما يبدا فما تصريحات تطلبوا الخط نرجع للبلاغ اللي فيه اخبار المنتخب الوطني التونسي بعد طول الانتظار يخرج بلاغ على صفحة المنتخب فيه ارتأت دائرة الإعلام احداث ركن قار جديد خاص بأخبار المنتخب الوطني قصد موافاة كافة الجماهير المنتخب كل مستجدات من داخل مقر طرابلس فيه تغيير اضطراري في طاقم الطبي تتمنى الجامعة التونسية كرة القدم شفاء العاجل للدكتور سهيل الشملي اثر تعرضه لوعكة صحية حادة تعلن رسميا تعيين الدكتور فيصل خشناوي رئيسا جديدا للإطار الطبي للمنتخب الوطني تعزيز الإطار الفني تقرر رسميا تعيين السيد مورغان أونسيان في خطة محلل أداء خاص بالمنتخبات المنافسة فقط ما فماش حد آخر تم الإعلان عليه طب بعد نرجعوا لتفاصيل العدد يرتفع وصل عدد اللاعبين المتواجدين حاليا في مقر طرابلس المنتخب الوطني بتبرقة إلى 19 لاعبا وفي الانتظار من المنتظر أنه يكتمل النصاب خلال الساعات والأيام القليلة القادمة بوصول اللاعبين السبعة المتبقين وهم علي العبدي عمر رقيق حازم مستوري معتز النفتي سيباستيان تونيكتي حنبع المجبري وريان اللومي وموعد إعلامي هام تقرر فيه فتح الحصة التدريبية اليوم الخميس 28 ماي أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية لإجراء حوارات وتصريحات مع اللاعبين انطلاقا من الخمسة متاع العشية تو نرجع للتفاصيل متاع هذه الكل في ساعتنا الثانية لأنه باش نرجع توا لزويتر مع أحمد عدالة.
12: نسيت مرة ذي كنت مبادرة
13: بسيطة جاك هذا ماشي وبلان زيادة كيف كيف معنا ما عملناش كيف فات نتاعنا وعنا معنا الاستراتيجية نتاعنا نمشيو بها في النادي
12: عبد السلام يمكن اليوم أهم حاجة صارت بون ما تحركش برشا على البنك كما العادة أما اليوم الحقيقة لنا غضب جماهيري كبير ومولات حومتي خاطر ماكم مولات حومتي في الآخر معناها
13: سامحوني لو نحكي عروبي برشا معناها أنا تو ديجا محمدر
12: لا لا عروبي شنو ساعة رانا ديريكت في مزايد
13: لا على الكلمة ذي اسمها حنديرة معناها تو الناس الكل حاطة علي عينيها الحكم الرابع والخامس والسادس واللجنة الفنية والكل حاط عليه عينه حتى فقط بن عروس حاط عليه عينه هاي سباهي هكا المهم يلزمني معناه نكون ساكت خاطر هاني قلت لك فما حاجات راه ما تتحكيش ومش كل كلام يتقال سمعنا قبل معناه بجمعة واتهامات وكذا ومنه مغادي ما هو ساعات واحد يقدم شوية ساعات يطيح شوية على اللي صار فهمت فما حاجات أولى أما تأكدوا لي راه الكلام اللي صار كله معناها ما فهمش منه احنا نلعبوا بشرف نعطيه معناها حق الناس نلعبوا ضد جمعيه كبار وباهي كي نلعبوا ضد جمعيه كبار احنا معناها احنا اليوم خسرنا واحد بلاش ضد الترجي التونسي معناها والملاعبيه لعبنا 120 دقيقه قبل بنهارين وتعب وكذا ومنطلمون الملاعبيه مش مستنسين يقعدوا حتى العام هكا معناها انا للاخر معناها نعطيك فهمت هذاك قدرنا و
12: عبد السلام باش نختم فيسع بسرعة باش نخلي ولدي يسلو السيزون الجاية كيما هذه ثم ملعبية باش تزادوا باش ينقصوا المدرب باش يمشي ولا لا وعبد السلام في حد ذاته باش يكمل استراتيجي ستيات فيسبوك رينيك تكلم في الحكام قبل الماتش تاع ذا كل حكم حطيت له احترم معناها العائلة نتاعك وهذه باش يتفرج الطريقة هذه تصور عم جاي باش تكمل تخدم بها زاد
13: طريقة ممتازة طريقة خايبة طريقة يا أخي أنا إيش قلت يا أخي أنا صبيت حكم ولا بالعكس أنا كي نعمل هكا باش الحكم يعرف كيفاش يعمل ماتش فهمت
12: ما عادش كوره هكا مالي
13: لا بالعكس ولا لا اسمع ما دام ماشي هي ما نعقدوهاش ونقولوا راهو كذا ماشي جو ممتاز وفهمت البطوله بالنسبه للملاعبيه اتاكد معناها من حاجه راني ما نجيبش معناها ملاعبيه بسميهم هاك الاسامي اللي في الرابطه الاولى راني نجيب معناها ملاعبيه من القسم الثالث نزلنا باش نكملوا القسم الثالث والقسم الثاني باش نعملوا تفويحه بملاعبي ولا بزوز صح ولا اما باش نجيب معناها ملاعبيه ديجا انا عندي جروب ممتاز معناها 90 95% باش يقعدوا وباش عندي معناها صغيرات باش نطلعهم معايا معناها ابناء النادي وباش نكملوا كان فما حاجه معناها كذا اما تاكدوا راه كما قلت لكم ما فماش ملاعبيه من الرابطه الاولى كالاسامي الكبار مدرب مش معناه قاعد على روحه سامي البيش
12: انت قلت ماشي باللو
13: لا لا لا لا لا قاعد امين ولدنا واحد ومدرب ما مريقل
12: باهي يعطيك الصحه الله فيك مريقل هذاك هو قال عبد السلام دونك هذا هو تصريح عبد السلام بحوش ثم تصريح نتاع ملاعبي نرجع لكم سينو خليك خط مكي
1: باهي تطلب الخط كل ما فما تصريحات احمد نذكر انه بحثنا كيف كيف محمد سلامه للتحليل الفني هو وكريم العواضي بعد باش نحكيو مليح في ساعتنا الثانيه خلينا نعملوا طالع على فتحي بوجنيح في صفاقس فماش تصريحات اخرى فتحي مازال حاليا ما عندوش تصريحات اخرى حكيت لكم على اخبار المنتخب الوطني التونسي تهم بعد نرجعوا لاكثر تفاصيل لانه كي خرج بلاغ محمد استنينا انه فما تعيينات جديده في المنتخب ما زلنا ماشيين في نفس النهج تهم بعد نرجعوا لاكثر
14: معناها تحكي على ولد صبري لموش اللي تخرج تصويته في الانترينمون
1: دونا بعد نرجع استنينا
14: اول حاجه بلي نتمنوا الشفاء العاجل للدكتور سهيل الشاملي خدمنا معاه ان شاء الله لاباس وان شاء الله ربي يشفيه وان شاء الله يرجع معناها لعائلته ولداره في اقرب وقت ان شاء الله
1: ان شاء الله نتمنى له الشفاء العاجل للدكتور سهيل الشاملي تنرجع للحديث على المنتخب الوطني التونسي في ساعتنا الثانيه باش نحاول نكملوا مع التصريحات في الدقائق اللي ما زالت قبل الاخبار دونك نذكر انه الترجي الرياضي الجرجيسي ترشح انهي الكاس على حساب النادي الرياضي الصفاقسي بعد الفوز في المهيري 1-0 هدف خليل قصاب في الدقيقه 39 والترجي الرياضي التونسي ترشح على حساب شبيبه العمران 1-0 هدف لوريون دانو في الدقيقه 31 من المقابله هذه دونك اعاده انهي 2005 ما بين الترجيين ترجي جرجيس و الترجي الرياضي التونسي هما الزوز ان شاء الله لموعد متاع نهائي باش يكون لحد الجاي في انتظار اعلان تاع التفاصيل متاع النهائي وخاصه التوقيت متاع النهائي والتذاكر متاع النهائي في الايام القادمه من قبل الجامعه التونسيه لكره القدم
3: نهائي زوز جماهير يبدو حاضرين
1: نورمالمون هي كل عام تصير هكا زوز جماهير ياخذوا تذاكر
3: شاك على الاقل
1: نختموها على الاقل مره في العام نشوفوا جمهور منا ومنا في في المدارس. قداش توحشني هكا
3: التصوير. حبيت نقول كلمه على الترجي جرزيس. لو الباركور نتاعها في الوصول النهائي كان صعيب. الباركور كان قربه مستير في المستير سي بي سي اس اس معناها فرق قويين ومعروفين هذوما في الكوب. كما حكى بكري محمد معناها جرجيس ونطام نتاع الشامبيونا كان ممتاز ومن بعد خروج جواريت كل شيء من بعد عاود تراجعت معناها تحت شيء ومن بعد رجعت الحاجه الباهي اللي ديما نقول انا يمكن عشان ديما الكوب يعطي يعطي يعطي يعطي روح ويعطي يعطي قوه اخرى للجواريت خاطر تعرف انت كي تلعب فينال كوب ماكش ديما باش تلعب فينال كوب وماكش ديما باش تاخذ فينال كوب. نتصور جرجيس والترجي هذه التونسي سيرتو جرجيس الباركور ما كان ساهل كيف كيف ترجي التونسي اعرف كيف يجيري نقولوا نحن الماتشات نتاعو ونرجع ونقول ان شاء الله يا ربي نلقاو معناها فينال في قيمه الفريقين نشوفوا فيه كوره نشوفوا فيه سيرتو الروح الرياضيه نتاع العاده
1: ان شاء الله. هذا اللي نتمناه في الفينال كما قلت ان شاء الله نهار لحد اللي جاي ترجي الرياضي التونسي يواجه الترجي الرياضي الجرجيسي في نهائي كاس تونس لكره القدم. فتحي بوجناح فهل فما تصريحات في صفاقس ولا لا؟ نمشيو نعمل مطلع على فتحي. فتحي مرحبا.
15: مرحبا بك مكي. مازال ننتظروا من لعبيه ترجي الجرجيس مازالوا في حجر رسم الملابس لحد الان ننتظروا باش نجموا ناخذوا تصريحات منهم شويه وقت برك.
1: وبالنسبة للنادي صفاقسي لحد الآن ما فماش تصريحات من كسوة مدرب ولا من لاعبين
15: بالضبط. بالنسبة ما خليناش توا تصريحات من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. شفنا من بعيد رائد البرهومي المدرب المساعد عمل تصريحات لكن احنا وقتها كنا نحكي مع المدرب امين المشارك لكن الى حد لا ما فماش تصريحات من النادي الرياضي.
1: شوف لنا تصريحات من سي سي زد فتحي بوجناح دونك نستناو التصريحات من نادي صفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. سمعنا ايمن منافق سمعنا امين البيجي المدرب مساعد ايمن منافق في ترجي جرجيس سمعنا امين البيجي مدرب شبيب بطل عمران وكيف كيف سمعنا كريستيان براكوني مدرب الترجي الرياضي التونسي. نعم نطلع على عداله لانه تقريبا دقيقتين مازال اقل من دقيقتين على وقت الاخبار. احمد فما تصريحات لحد الان ولا مازال؟ احمد ماهوش يسمع فينا دونك بعد شويه باش نرجع معكم بعد الاخبار نكملوا كان فما تصريحات اخرى من الملاعب باش نرجع اكثر تفاصيل على النهائي المنتظر ما بين ترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي في نهائي الكاس. نرجع تفاصيل زوز مقابلات هذوما ونرجع للجديد في المنتخب الوطني التونسي خاصه التعيينات الجديده في المنتخب الوطني التونسي ما تم الاعلان عنه وما لم يتم الاعلان عن هذا الكل في ساعتنا القادمة أمريكا بسبور. كيف كيف باش نحكيو على انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد مع رئيس الهيئة العليا للانتخابات في جامعة كرة اليد الأستاذ أحمد الورفلي. باش نحكيو باسكيت على البال على مشاركة النادي الإفريقي باش يكون معنا منى عم عون. هذا كل في ساعتين القادمين من أمريكا بسبور. أول موعد مع الأخبار مع هيبة الأخميري وبعد راجعين نكملوا معكم حتى الثمانية بتاع الليل.
16: أمريكا بسبور من الخمسة لثمانية تحليل ماكي العوني البرمجة الشتوية إسبور على موزيك فم أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشيرني من ستة لسبعة عشية إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية سكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند ساندي سبور من ستة للثمانية تعليل فهمي برهومي ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من الخمسة للثمانية تعليل وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول إسبور على موزيكا فام نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس. تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام. موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار. We'll be right back.
17: موجز الأخبار، أهلا بكم. رائد الأعمال في مجال التعليم والتكنولوجيا محمد زياد باشا يقول إن عديد الشركات في تونس تعرضت خلال سنتي 2025 و2026 إلى عمليات قرصنة إلكترونية، وهو ما لم يكن شائعا في السابقة، موضحا أن السبب يعود أساسا إلى التحول نحو الرقمنة الذي أصبح اليوم يشمل مختلف المجالات، مما جعل هذه الأنظمة أكثر عرضة للهجمات الإلكترونية. والمختص يشير إلى أن الدراسات الدولية تؤكد الحاجة المتزايدة إلى مختصين في مجال الأمن السيبرني، وإلى أن العالم قد يحتاج إلى ما يقارب 4 ملايين متخصص في هذا المجال سنويا نظرا لتزايد التهديدات الرقمية.
18: العديد من الشركات في تونس في 2026 وفي 2025 تعرض له للقرصنة قبل ما كناش نتعرض لها، على خاطر منظومة المعلومات اللي عنا والبروسيس اللي كنا نخدمه بهم الكلهم كانوا أكثرهم معناها ورقية، وما كناش معناها عنا الديجيتاليزاسيون. اليوم الديجيتاليزاسيون دخلت للميادين الكل، ولذا وليت عرضة للقرصنة بالطريقة هذه. ما نفهمه اللي أعمال وإحنا ماشيين للديجيتاليزاسيون، أعمال وإحنا باش نحتاجوا أكثر أخصائيين في الأمن السبراني، مثلا سايبر سيكوريتي فنشرز اللي هي مختصة في الأمن السبراني كل عام تخرج دراسات، وفي الدراسات هذه تقول اللي كل عام استحقوا تقريب 4 ملايين من الشباب والأخصائيين في الأمن السبراني. فالأمن السبراني بشي يولي حاجة ضرورية باش نجموا نقدموا ونجموا نواصلوا ونستعملوا الذكاء الاصطناعي. هذوما الكلهم يهزونا لشنو؟ يهزونا اللي الأخصائيين في الداتا سنتر والأخصائيين في الكلاود والفيرتواليزاسيون والعالم الافتراضي، الكل باش نزيد عليهم الطلب زادة في الأعوام القادمة.
17: الشركة التونسية لأسواق الجملة تفيد في بلاغ بأن سوق الجملة ببير القصعة ستفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب التوقيت الجاري به العمل أيام الأحد 24 والاثنين 25 والثلاثاء 26 من ماي بصفة استثنائية بمناسبة عيد الإضحى. وبخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافه، أوضح البلاغ أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 من ماي، على أن يعاد فتحها لاستئناف النشاط بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من ماي انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفقا للتوقيت المعتاد. والي تطاوين أمير الجبس يدعو إلى مزيد التنسيق ومتابعة مسألة التزود بالماء بمختلف المعتمديات استعدادا لصيفة 2026 وتأمين المراقبة اللازمة والتصدي للتجاوزات من خلال إزالة كافة أشكال الربط العشوائي والتصدي للاعتداء على الشبكات والاستعمال غير القانوني لمياه الشرب. في أخبار العالم، وكالة تسنيم الإيرانية تقول إن الولايات المتحدة لا تزال تعرقل بعض بنود الاتفاق لإنهاء الحرب، بما في ذلك الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة. الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم يدعو الدولة اللبنانية مجددا لوقف التفاوض المباشر مع كيان الاحتلال، مشددا على أن نزع سلاح حزبه بمثابة إبادة ولا يمكن القبول به باعتبار أن ذلك سينزع قدرة لبنان الدفاعية وقدرة المقاومة. جهاز الأمن الأوكراني يقول إن طائرات مسيرة أطلقها نفذت هجوما اليوم الأحد على محطة توزيع وضخ النفط في منطقة فلاديمير الروسية، مضيفا أن المنشأة تمثل نقطة محورية مهمة في ضخ المنتجات النفطية إلى موسكو والمناطق المحيطة بها. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع مكي العوني وكامل فريق ريكاب سبور. إلى اللقاء.
16: الأولى في تونس. Récap Sport. Récap Sport. Récap Sport. Dimanche. Kouna Rahad. Le 5, le 8 de Tahlil. Mac

0: ريكاب سبور كل احد من 5 ل 8 تحليل ماكيلوني.
1: رجعنا معكم في ريكاب سبور موسين مع مقابلات نصف نهائي الكاس ومباشره الملعب تاعي الهيري مع فتحي بوجناح والتصريحات. مرحبا فتحي.
2: مرحبا بك معك من جديد. مرحبا كل المستمعين في مزيكا في معنا كل البكوني. اليوم مقابله كبيره لترجي الجرجيس وهو وصول مستحق للدور النهائي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. والله بالطبيعه ما راكي تشوف اليوم ولات كيفاش روحه كبيره وماتش كبير نتصور ما نستحقوا باش نشوف فينال ان شاء الله. كونفيرماسيون تكون في رادس ان شاء الله بحول الله فينال ان شاء الله.
2: انتو باركور ناجح على مستوى سباق الكاس
3: بيانسير. معنا ما نجمش يكون ثم باركور ناجح وما ثمش خدمه وراء بيانسير. معنا بعد تعب كبير بعد برشا دي ساكريفيس الحمد لله ربي توجنا وصلنا للفينال ان شاء الله. يا ربي نكملوا في رادس ان شاء الله.
2: اللي خلص هذا اول دور نهائي لك انت.
3: اول دور نهائي ما لحقت سنسيون معنا كبيره برشا معنا توا اول فينال ان شاء الله. يا ربي متوجوا بيه على شلال ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله على شلال تعودش ان شاء الله. ان شاء الله ربي معنا ان شاء الله.
2: شهدين انتم على المساعدين
3: بينصير ان شاء الله حول الله.
2: كما كان هذا كوني خلفه اكيد انه سعيد هو ولاعبي ترجي الجرجيس بالوصول الى الدور النهائي. اذا كان مازال ممكن نجم ناخذوا لاعبين اخرين. مكي
1: عندك الخط اذا كان فما لاعبين لانه زاد باش نمشيو لزويتن وين موجود احمد عداله بعد لحظات. دونك فتحي تطلب الخط كل ما فما تصريحات من جانب النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي وخاصه من جانب النادي الرياضي الصفاقسي. نمشي لزويتن احمد عداله. احمد
4: مرحبا بك. شكون منصر سيتي في المستقبل ان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه ان شاء الله.
5: يمكن احكي اذا كيفاش تقيمها منتصر تاع الجي اس وسني وبداك انت على المستوى الشخصي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. انا قلت لك عملنا سيزون ممتازه برشا. نشكر الاولاد الكل ما بخلنا حتى معناها قطره عرق. عملنا جروب باهي برشا من اداره الستاف تكنيك المدرب الحراس نشكروا اصحابي الجارديانيات يعطيهم الصحه معناها كما جاوا هما ديما يدزوا فيا القدام. الحمد لله يا ربي عملنا موسم ممتاز في الكوف مشينا بالكذا ما علينا كان نزيدوا نخدموا على رواحنا والقادم افضل باذن الله.
5: منصر سو البلون بيرسونيل كان نهايه موسم صعيبه ياسر سو البلون بسيكولوجيك. نعرف تضحك انت تو واضح السؤال اما كان صعيب برشا ليك انت سو البلون بسيكولوجيك وتاثرت برشا ما برشا حاجات تو افروا لا قدامنا لا مصحف لا حد شيء خلينا نفهموا الناس.
4: ما عندي ما فاهم انا والله مرتاح نفسانيا مرتاح والعائله مرتاحه بالعكس الضغط على عبد السلام معناها الكلام قاعد يجي ما انا مرتاح وقاعد يعرف روحه شنيا والحمد لله يا رب الحمد لله.
2: متصر انت حكيت على السلام عبد السلام حد صوم تاع مليار ومليار ونص متصر السيد وانت صوم نظام بسبب تاعك انك تكبر شويه في الاحلام في دراسه اسكو شوفوا الصوم هذاك هو صحيح تاع
4: امور كونترا وفلوس ومستقبل خويا ما نجمش نحكي.
5: اي متصر هو امور كونترا وفلوس ما نجمش تحكي اما ديما كل عام عملنا عبد السلام تعدى معنا في موزايك قراه ومتصر عام الجاي باش يرجع ليكيب اللي كان تربى فيها يحكي على سبيرونس سنة قال باش نسايب منصر ويلزم يكون في فريق كبير في العاصمة.
4: صدقني ما عندي حتى فكرة عبد السلام.
5: ما عندكش بريفيرونس
4: مسؤول على كلامه بالعكس كلام اللي يحكي فيه عبد السلام يزيد يكوراجيني يزيد يعطيني دفعة والحمد لله يزيد يعطيني ثقة في روحي والحمد لله واحد يكمل يواصل يخدم مازال ما عمل شيء وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله.
5: صح. دونك كان هذا منصر السيد مكي ومعه تقريبا نجم نقولوا كملنا التصريحات الخاصه بالمباراه هذيك.
1: يعطيك الصحه احمد عداله شكرا ليك. دونك مباشره باش نمشي للطيب المهيري مع فتحي بوجناح. فتحي
2: مرحبا بك مكي من جديد معنا هادي جرتيله. هادي ترشح اليوم ساعدكم برشا ترشح كرجي جرجيس الى الدور النهائي في مقابله مهمه امام النادي الرياضي الصفاقسي احنا في ملعب طيب المهيري.
3: الحمد لله توفيق من عند ربي نشكر الأولاد كل أصحابي ستاف الجمهور على وقفتهم معنا الحمد لله. عملنا ماتش كبير نسهل وترشح ماتش كان صعيب سياسات عملت ماتش به الحمد لله هذلك توفيق من عند ربي إن شاء الله نمشي للفينال إن شاء الله باش نروحوا بطوف إن شاء الله وربي يوفقنا إن شاء الله.
2: منافس تبعك مدد عام الترجي الرياضي
3: منافس كبير ترجي الرياضي التونسي كل واحد يلعب على حظوظه ان شاء الله يلعب خير يربح ان شاء الله ورب معنا ان شاء الله.
2: شوف ترجي جرجيس تشوف مرحله الفراغ اللي هي في النهائي ما عرفوا انه حققته ثلاثة انتصارات في الناس ولاد الخير بتاع البطولة وهيدا نجاح كبير على مستوى سباق الكاس.
3: الحمد لله وصلت تعدينا في فترة فراغ خايبة برشا باكنا منها وتجاوزناها الحمد لله. بعدها يمكن ماتش المرسك هو خسرناه في عشر ماتشوات ما بين كوب وشامبيونات. كما قلت لك ديما توفيق لربي سبحانه ونشكر اصحابي الكل الحمد لله يا ربي وان شاء الله ربي معنا وتاو
2: دونك هذا الهدي جرتي له لعبت راجي.
1: شكرا لك يعطيك الصحه فتحي بوجناح. دونك نذكر انه الترجي الرياضي التونسي ترجي رجيس في نهائي كاس تونس لكره القدم النهائي ان شاء الله نهار لحد الجاي. نبدا من نكمل فتحي بوجناح مع محلينا الفنيين محمد سلامه وكريم العواضي. ترجي رجيس دونك حكينا قبيله على الباركور اللي تعدى به في في في كاس تونس وفما زاد يعني اليوم مواجهه وكذلك فما ساعه نقطه اولى احسمها ترجي رجيس هي ضمان مكان في كاس الاتحاد الافريقي لكره القدم وهذا مهم جدا خاصه بعد التعب نتاع السيزون اللي فاتت والعوده نتاعو والبروجي اللي قاعد يخدم فيه الفريق. اسنا منصف مشارك والعودة متاعه هي ممكن

0: البطولة، معناه لو شفعت له فيها النتائج اللي عملها في أول مرحلة الذهاب، سينو كان النجم يلقى روحه في وضعية صعبة برشا. لهنا دور المدرب مصطفى مشاركي ما قلنا اللي رجع الفريق موتيفي، حتى شفنا على مستوى الاجريسيفيتي في وسط اللعب، على مستوى الروح، على مستوى النجاعة. الترجي الجيش رجع للثوابت متاعه، رجع للثلاثة خمسة اثنين، رجع للكونتراتاك، رجع للبريسينج، معناه شفنا البرنسيب دو جو اللي كان يلعب فيهم في أول عام وفقدهم فترة ما، رجعوا رغم خروج معناه اثنين من أهم اللاعبين أو ثلاثة من أهم اللاعبين، الزوز مهاجمين والأجانب مع لاعب وسط الميدان، الثلاثة خرجوا لكن المعوضين كانوا ممتازين، وترجي رجيس لقى الإكليبر متاعه. ولهنا معناها مشاركة إفريقية ما عندها إلا ما تكبر من اسم الفريق، ما تكبر من طموحات الفريق، وما تخلي الفريق معناها يكبر، تخلي لي جوار معناها عندهم،
1: تخلي الفريق وجهه
0: بالضبط فناتر اخرى باش يبرزوا فيها، وتخليه وجهه ممتازه وجوارات تولي تحب تمشي لترجي الجرجيس.
2: اي امانه عكس الكلام هذا نقول لك عليه، مهم جدا ترجي الجرجيس تمشي تلعب كاف، مي اسكو اداريا حاضرين للمغامرة هذه ولا؟ خاطر برشا الناس تعرف راي ثم كيبات، وشفناها نحن بالملموس في الكرة القدم التونسية، برشا فرق يشاركوا في المسابقات الإفريقية كيما هكا ومن بعد يلقاو برشا مشاكل في وسط العام. نتصور أنا بالإكسبرينس الموجودة تاع المسؤولين اللي موجودين الحين في ترجي رياضي جرجيس، ينجم يعمل باركور باي كيف كيف في الكاف. أما راهو الكاف يلزمها برشا امكانيات، يلزمها جوارات زادة كيف كيف، يلزمك جروب معناها ينجم يتعامل لك مع كسوة ومقابلات في البطولة ولا مقابلات الكاف. خاطر نحن كنا شفنا محمد برشا فرق شاركوا ومن بعد المشاركة هذه لقوا برشا مشاكل كسوة في الشامبيونا، وكان عندهم معناها مشاكل كبيرة في الهبوط. انت تشوف توتر جادي جرجيس معناه عنده عامين من طلوع الوطني 2024-2025، عمل باركور ممتاز، عمناه كان مرتبة خامسة سنة كيف كيف، معناه ولا رقم صعب في البطولة التونسية. مينش نحبش نقول نتصور ترجي جرجيس يظهر لي إيكيب معناه بريسك محبوبة من النوادي الكل في تونس. معناه نتصور ترجي جرجيس يلزم تعرف تخمم في المشاركة هذه، خاطر المشاركة هذه كي تدخل بها ليبول راه يزيد تكبر. ترجي جرجيس خرجت لنا برشا جوارات، ترجي جرجيس عندها جماهير كبيرة برشا كسوا داخل الوطن ولا خارج الوطن، يعني لازم الناس الكل تو تقف مع بعضها باش تنجح المهمة هذه متاع ترجي جرجيس.
1: كي نحكيو
0: هنا خاصة لازمنا ما ننساوش مكي، ترجي جرجيس عمل سيري متاع انتصار في 14 مقابلة، يعني في 14 مقابلة عمل انتصار واحد، كان ما عملش الريزوتا الباهين هذوكم في اللالي كان يلقى روحه اكيد جدا مثلث الاخرانين.
1: وهذا هو اللي يعني في الموسم تاع ترجي جرجيس زاد هو النتائج نتاع بقيه الفرق، يعني ترجي جرجيس من بعد الوسط الموسم اللي كانت صعيب كان نجم يلقى روحه في وضعيه خايبه برشا، واليوم يلقى روحه في وضعيه باهيه برشا اللي هي مترشح لفينال الكوب. محمد كي نحكيو على النادي صفاقسي منافس ترجي جرجيس، الاخر لحظه كان يراهن على المرتبه الثانيه المؤهله لرابط الابطال، كان يراهن زاد حتى على البطوله في الجولات الاخيره، اليوم يغادر من الدور نصف نهائي لمسابقه الكاس، وشفنا الغضب الجماهيري الكبير اليوم. هل الغضب الجماهيري هذاك اللي شفناه بعد نهايه المقابله ينجم يقلل برشا من برشا خدمه باهي خدمت في السي اس اس في الفريق؟
0: صحيح، وشوف السي اس اس اليوم خسر نفس الشيء بعد 14 مقابله بدون هزيمه، يعني تشوف السيري اللي كان فيها نادي صفاقسي، تشوف الـ يعني الثقه اللي ولا يلعب فيها نادي صفاقسي، لكن الخساره حسب رايي انا ما لازمهاش معناها تغطي العمل الكبير اللي صار في الفاز الرتور. شوف ديما في امون دوني في السيزون محدوديه الرصيد البشري راهو ياثر عليك، اللي يتفرج في مقابله الملعب الجيبسي الخرانية على المستوى البدني أثرت برشا على نادي ريد سفيقس. هو حتى في المقابلة متاع ملعب الجيبسي الشوط الثاني معناها في آخر المقابلة نادي سفيقسي كان متأثر برشا بدنيا، وملعب الجيبسي كان أحسن منه بدنيا.

0: لهنا كي عندك افكتيف معناها يدور في 13 و14 جوار
1: ويتنحولك الاجانب.
0: بالضبط تنحولك الاجانب بالمقابله الفارطه رجعوا المقابله هذه. لكن حتى بالاجانب العدد نتاع اللي كيفكتيف اللي يدور 13 14 15 معناها البطوله الحقيقه لازمها 20 22 جوار. شفنا معناها نادي افريقي كيتوج عدد اللاعبين شوف اللي يلعبوا معناها واللي يستحق لهم المدرب في السيزون الحقيقه. معناها محمد كوكي خدم عمل موسم ممتاز حسب رايي انا. صحيح خساره توجع متاع هذه نصف النهائي خاصة على ميدان وأنه كان قريب للنهائي, لكن حسب رأيي أنا محدودية رصيد البشري على مستوى الكم هو اللي مخليش نادي صفاقس يوصل للنهائيات كسوا في الكوب ولا حتى يوصل بلاصة في شامبيونز ليغ في شامبيونات.
1: كريم انت شنو رأيك في النقطة هذه؟ هل تنجم تأثر الهزيمة متاع اليوم على مستقبل السيسيس وعلى الحاجات الباهية اللي تبنيت؟
2: حاجات باهية ممكن الحاجات الباهية اللي شفناها السنة في السي اس اس.
1: لكن انه كي نحكي على حاجات باهية نقارنوا بما قبل ذلك
2: فما قدر متاع جمعيات ديما ديما ديما عليها الضغوطات متاع التتويج. ممكن اليوم من الحاجات الباهية اللي شفناها في السي اس اس مشاركة اللاعبين الوليدات صغار بالحق معنا عمر بن علي ترابلسي ليزترونجيل الموجودين. مي كان مش نحكيو على فريق شنو لي زوبجيكتيف الاولى نتاع كيما حكى محمد ديما باش تلقي لوبجيكتيف الاولاني اللي هو التتويج بالبطوله ولا ترشح للشامبيونز ليغ. ومن بعد يجي من بعد يجي معناها الكاس خاطر تحب ولا تكره انت كنادي كبير وكنادي وراك جماهير يقول لك كل عام مضى بين توج يكون تكون ثم تتويج كسوا في الشامبيون ولا في الكاس. يمكن مرتبه ثالثه سورتو نادي رياضي صفاقسي كان عمل روتور كبير برشا كان برسك من افضل الفرق كان مش افضلهم في المرحله اللي تعدات. اما تقول لي معناها خدمه صارت معاك معناها يمكن المشاكل خاطر المشكل نحن ثم حاجه ما كي كنا نعيشوا فيها برشا ديما ديما ديما نعيشوا على المشاكل نتاع الفرق. لا المشاكل مش طويلة لازمنا زادا نعيشوا على النجاحات تاع نادي رياضي صفاقسي القديمة. صحيح تعدت مشاكل ونعرفوا في تونس بريسك النوادي الكل تعدوا مشاكل اما توا كان مش نعملوا تقييم لنادي رياضي صفاقسي مرتبة ثالثة مش جديدة على نادي رياضي صفاقسي. نادي رياضي صفاقسي تطمح الخير من هكا برشا. نادي رياضي صفاقسي ذول اللي ركيت مونات اللي عملتهم سنة نتصور كان طموحها خير من هكا يعني كي سوا في الشامبيونات ولا في الكوب سيرتو في الكوب كي تخسر مع مع مع مع, مع, مع فريق في ميدانك نوعا ما اكيد باش توجع برشا خاطر نعرف يمكن في الست سنين ولا التلانين يظل محمد اصح مني نادي رياضي صفاقسي هو يظل اكثر فريق توج في الكاس معناها كي سوا موجودين ولا مش موجودين هو من اكثر الفرق اللي توج في الكاس. اما تقول لي ناجح التقييم يصير من بعد خاطر التقييم نتاع الفرق الكبار راه ينزح بالتتويجات مش بالمراتب. هذا اللي عشت وين نجم يكون صحيح نجم يكون غلط اما هذا اللي عشت وين التتويج معناها التقييم نتاع الفرق الكبار راه مش بالمراتب راه يعيش خويا بالتتويجات وبالمشاركات في الشامبيونز ليغ.
1: بالنسبه لك انت دونك اليوم كي نحكيو على موسم السي اس اس كيفاش تقيم انت موسم السي اس اس كريم؟
2: متوسط ما فما ما ما ما مش نقول لك ما هو شكل الموسم صحيح شفنا فيه معنا الديبار ما هو شكل معنا الديبار كيكو بارا من بعد في المرحلة متاع الروتور تحسن وكان من أحسن الفرق. مين زيادة كان مش نحكيه على الأهداف اللي تحدد من لول مع المدرب مع محمد الكوكي ولا مع الإدارة شنية الأهداف اللي كانت موجودة؟
0: أهداف كانت مشاركة أفريقية
2: اللي هي شنية شامبيونز ليغ ولا كاف
0: مشاركة أفريقية
1: معناها واحدة منهم الزوز
2: ومن بعد
0: نجح فيها
2: مش معناها أنا ديما نقول
0: وعملية وراود نادي صفاقسي كمل السابع
1: هذا علاش أنا قلت لك كي نحكيو على الـ على الـ على النجاح وده داير بعد التجربة الأولى مع محمد كوك كيفاش خرج ومن بعد كيفاش رجع وكيفاش رجع الفريق جوست
2: هذا أنا كان تحكي لي معناها على سي اس اس من الأهداف متاحة المشاركة إفريقية أي مشاركة إفريقية أنا نحل يمكن أو محمد
0: هو شوف كريم الأهداف تتعمل على حسب الإفكتيف اللي عندك وعلى حسب الإمكانيات اللي عندك
2: وعلى حسب لهنا وعلى حسب ليزاد فيرسيل اللي عندك زاد
0: لهنا الليدي صفاقسي كمل الثالث ولا شكون قبله في البطولة في البطول قبله الليدي الفريقي قبله الترجي الليدي التونسي. هل إفكتيف الصفاقسي خير من الإفكتيف الترجي الليدي الفريقي خير ولا لا؟
2: قريب قريب، مش اللي فكتيف مش بعيد على
0: على مستوى، على حسب رأينا على مستوى الكف، على مستوى الكم واللي دوبلور النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي الفكتيف تاعهم خير من النادي السويسري.
2: ولا نقول لك انا اللي شفته في ثلاثة بيناتهم شكون عمل فرق؟ سيفاز البنزرتي
0: صحيح، لكن ليه عنده جوارات سيفوز بنزرتي في وسط الميدان عنده ستة لاعبين
2: كيفكتيف
0: لا تيرو عنده زوز منا وزوز منا لي زاتاكو عنده انتي. النادي السويسري راه ما عنده حتى جوار دو كولوار
2: تغيير المدرب ولا الفكر نتاع المدرب ما يستحقش كولوار
0: يعني كان ليه هو هو بدل الرسم التكتيكي نتاعو خاطر ما عندوش دي جوار دو كولوار
2: ونجح فيهم ولا باه انت تو كي نحكيو على لي زيترونجي هذولي افضل اجانب عند النادي الرياضي السويسري ولا
0: من افضل اجانب افضل
2: باه مين علي قلت لك بين ثلاثة هذوما علي سيفوز البنزرتي هو اللي كان الورقة الرابحة على خاطر مدرب يعرف يعيش بالتيتروات ويعرف يهز الروح متاعه متاع التيتروات لجوارته وذا يشوفناه في المقابلات ثم مقابلات نادي الرياضي السويسري ضيعهم على على روحه كان ينجم يعمل خير هكا برش انك تقول لي فريق بعرقة نادي الرياضي السويسري خاطر ديما نحكيه على المرحلة الخايبة لا زادة ميساسة زادة كان زادة كان نحبه نقارنه بالمرحلة الباهية علي ديما نقارنه بالخايبة يعني كأنك بشي جيني جوار جديد وندخله نادي الرياضي السويسري خاطر انا لاعب في نادي الرياضي السويسري نعرفش معنى نادي الرياضي السويسري يعني كنجيب جوار جديد وندخله نادي الرياضي السويسري مانيش باش نوريه الخايب نتاع نادي الرياضي السويسري لازمني نوريه
0: كريم كريم شوف هو الفرق ديما تتبني على مراحل الفريق كان السابع وكان افكتيف فارغ وكل شيء لوبجيكتيف السنه يكون مشاركه افريقيه عام الجاي يكون لوبجيكتيف تيتر
2: انت دي محمد كي تحكي على فريق على فريق فريق جديد في البطوله التونسيه نحكوا على راه فريق تاريخي راه في البطوله التونسيه ينجم عام تعمل عام خايب مش مش مش, مش كل معناها انت ما نحكي على على حسابك معناها نادي الرياضي السويسري عام الجاي باش يكون افضل من هكا
0: بتبيع
2: الله اعلم
0: الأوبجكتيف عم جاي يطلع السنة الأوبجكتيف كان مشاركة أفريقية عم جاي أوبجكتيف تيتر
2: أنا كي تقول لي أوبجكتيف مشاركة أفريقية وما نحدد شنية المشاركة الأفريقية كي سوا شامبيونز ليج ولا كاف هنا الحق متاع ربي نولي حتى أنا بيني وبين روحي ما عنديش الثقة في اللاعبين اللي عندي فهمت شنية خاطر موش جديد على نادي الرياضي على نادي الرياضي السويسري مشاركة أفريقية في الكاف ويظهر لي هو أربعة ألقاب مش جديد عليه أنا كي نحب حاجة جديدة في نادي الرياضي السويسري مشاركة شامبيونز ليج اللي عندها مرحلة نوعا ما طويلة مشاركة فيها كوب للناس الكل يظهر لي كانت تبني على اللقب هذا وخرج في بلاد ما يسال باش تقص في نادي الرياضي السويسري وكيف كيف في الشامبيونات نشوف نادي الرياضي السويسري ما كانش استابل سيرتو في لونتان تاع شامبيونا تقولي المشاكل تقولي نتصور باللي موجود في النادي الرياضي السويسري كانت تنجم تعمل خير من هكا برشا سيرتو في البطولة التونسية
1: واضح هذا بخصوص تقييمكم للنادي السويسري وموسم النادي السويسري التقييم يختلف دونك بين محمد سلامة وكريم العواضي ما بين موسم ناجح بالنسبة لمحمد سلامة مقارنة بالموسم الفارط وموسم متوسط بالنسبة لكريم العواضي مقارنة بتاريخ النادي السويسري ولو أنه هل ديما تجوز المقارنة مع التاريخ كريم ولا لا
2: تجوز اسمعني يعني ديما مشكلتنا رانا نحن المشاكل المادية في كرة القدم التونسية مشكلتها مشاكل مادية معناها عندك فلوس باش تنجح ما عندكش فلوس باش تنجح نتصور انا نادي الرياضي السويسري في الاعوام الاخرى من افضل الانتدابات اللي عملتهم كي سوا في لي جون كي سوا في الجولات اللي عندهم معناها الاكسبيريونس كي سوا في لي زيترونجي انا كان ما نستغلش الفرص هذه نتاع لي زادفيرسير نتاعي ما همش في احسن حالاتهم وقتها مش نستغل كي يرجعوا لي هما قويين ما تنجم زاد تخممك علينا قلت لك نادي الرياضي السويسري مش تقول لي ناجح لا عندي انا موسم كان متوسط وكا
1: دونك موسم متوسط بالنسبه لكريم العواضي وموسم ناجح بالنسبه لمحمد سلامه هذا بخصوص النادي السويسري ومباراته ضد الترجي الرياضي الجرجيسي ومره اخرى نبارك للترجي الرياضي الجرجيسي ترشحه للدور النهائي من كاس تونس واللي باش يواجه فيه الترجي الرياضي التونسي اللي انتصر اليوم على شبيبه العمران مقابله اللي باش نحكيوا عليها بعد لحظات
3: ريكاب سبور كل احد من 5 ل 8 تحليل ماكيلوني
1: نرجع لمباراة الدرجة الرياضي التونسي وانتصار على شبيبة العمران 1-0. هدف المقابلة الوحيد سجله فلوريان دانو في دقيقة 31. الهدف خلى الدرجة الرياضي التونسي يواصل في البحث على اللقب اللي لوج عليه الموسم هذا واللي ما قدموش حل آخر إلا التتويج به اللي هو كاس تونس بعد خسارة لقب البطولة. دونك براكوني يواصل المسيرة مع الترجي الرياضي التونسي ويقول لك أنا ما عنديش طموحات. محمد سلام
0: مدرب واقعي معناه حتى في اللي شوام تاعه في اختيار الرسم التكتيكي في التغييرات قاعد يتصرف بواقعية. نتصور حتى معناها اللي معاه خاصة يهبل مباركي لأنه يعرف الجوارات ويعرف الشامبيونا قاعد يعاون فيه في الحكاية ذي. شفنا معناها اليوم غاب وعالية بحكم التروزيما فرتيسمو. ساس رجع يلعب اللي كان بعيد شوية على الكمبيتسيون خاصة الشوام تاع ميليتيرا كما قلنا أقبلوه اليوم كان عنده معناها الشواء أنه يبدأ به لكن ما بداش به. بدأ بمليو أكثر تكنيك اللي هو كوناتي ورفيع لأنه عارف أنه باش تكون عنده البوسيسيون تاع الكرة. معناها الانيماسيون على كولوار كسوا بن علي ولا مع ساس ولا اللي في مع ديارا حاول معناه الترجي الرياضي التونسي يخدم في الكولوار. صحيح نسبة النجاح ما كانتش كبيرة لكن فما محاولات كانوا من الكولوار وديارا كيما قلنا كل مرة اللي بالكاليتي دي فيتيس نتاعو قادر انه يكون اكثر افيكاس معناه مع الترجي التونسي يجيب اكثر فرص. شفنا اليوم دانو اللي رجع كاساسي وعمل مقابلة محترمة سجل فيها هدف اللي عنده برشا ما سجلش وعمل فيها برشا فور وكان نجم يسجل اهداف اخرى. استابيليتي ديفونسيف وهم حاجة شفناها اليوم أنه الترجي ما كانش معناها خاصة على مستوى الكونتر بريسينج يعني كل ما تفكروا الكرة يحاول يفكها معناها عالي وكان حتى عملية الهدف شفناها أنه فك الكرة عالي يسجل منها الهدف. الحقيقة معناها براكوني عارف كيفاش يتعامل مع مقابلات الأخيرة لي شانجمون دخول ذو معناها اللي أعطاه كما قلنا نفس الشيء معناها أعطاه حلول للترجي التونسي على المستوى الهجومي. معنى دخل كايتا كيف يرجعوا في الكومبيتيسيون يعني خلى بريسك ريفكتيف الكل كونسيرني المقابلة النهائي وحاضر المقابلة النهائي وعرف يجري الماراثون تاع 3-4 ماتشوات في 10 ايام يلعبهم الترجي التونسي وكان فيهم دي ديبلاسمون في ملاعب معناها سورتو طارتون وصعاب ويتعبوا كيما المتلوي كيما بوحجلة. واليوم في الجازون معناها في زويتن الترجي كان خير على مستوى الفني خاصة على مستوى الاستحواذ. براكوني في الفترة متاعه نجح قال هو ما عنديش طموح معناها هل معناها بعد مقابلة الكاس معناها ولكن هز كاس تونس يكون نفس الإجابة لهنا تنشوف.
1: هو قال كان نحب الكوب قال هزيت كاس فرنسا كلاعب غومبارديلا هزها مع فريق ثاني مارسي هز كلاعب مع ميتس غومبارديلا مع مارسي. دونك كريم شنو عندك ما تزيد ولا نسر كان على
2: لا انا عندي ما نزيد في المقابله ديما نقول لك نرجع لكلام محمد اللي الافكتيف عنده دور في المقابلات هذه. انت العمران انت بقات الدور بين 12 جوار عادي جدا من بعد مقابله صعيبه اللي كانت مع تقدم سقيت الدير دام 120 دقيقه. اليوم برهن اللي فيزيكمون العمران كان طايحة برشا هذاك عليه معناه ماهيش العمران متاع العادة سيرتو في الميدان متاعها وترجي تونسي عرف كيف يستغل التفوق البدني هذا. ونرجع معناه المدرب راه تحكي عليه كان نتائج متاعه معناه مدرب بريسك مقابلة الكل ربحهم وقابل كان هدف وحيد معناه عادي جدا بشطمه مش ما يطمحش هذا ديما نقوله قرار متاع إدارة خاطر الوضعيات اللي تحط فيها تراجيدي التونسي وسورتو مع قدومه هو كان ناجح فيهم. تراجيدي التونسي نتصور بالموسم هذا باش يشوف برشا اخطاء يحاول يصلحهم الموسم الجاي ان شاء الله.
1: وكي نحكيه اليوم انت جبت على التاثير البدني للاعبين الشباب تاع العمران نفس الشيء صار سي اس اس لعبوا زوز 120 دقيقه اليوم يلقاو رواحهم فيزيكمون أمو أندري ضد الترجي الرياضي التونسي. لكن زادة فما بالنسبة للترجي الرياضي التونسي كي نحكيه على دانو اللي سجل بعد فترة متاع ضغط بعد فترة متاع شك بعد برشا حاجات اما طريقه التسجيل مقارنه بالكلام اللي قال على دانو اللي قال عليه حتى المدرب نتاعو, معناها على الطريقه نتاعو قدام الكاش, على طريقه كيفاش يشوت الكره, هل انه يكدري ولا يدور ويشوت, هل يعني اليوم زاد اكد الكلام هذاك يظهر لي ولا لا؟
2: لا هو تحسه دانو ديما يفركس على القوه اكثر منها مش يفركس على اللي ياخذ ديسيجن صحيحه. ولا شفنا من في مقابلات, ثم برشا مقابلات اللي كان وجه مع الحارس وكان تصرفه ماهوش معناه ماهوش صحيح. من ديما نقول يمكن الناس الكل تحكي اللي المهاجم هذا يعمل في فور برشا, المهاجم هذا قاعد يقلق المدافعين, يعني يعمل في فور كبيره معناه كسوا بدنيا مع المهاجمين يقلق. من ديما راهو المتي صحيح نتاع المهاجم والتهديف, معنى اليوم كان صحيح ما جاتوش برشا فرص, حتى الفرصة اللي جاتو سرتو هذه عرف كيف يستغلها. من ديما نقولوا المهم لولا نية متاع المهاجم هو التهديف. نقول لك على خاطر كان مش نحكيه وكان مش نقيمه المهاجم من قدومه التراجيدي التونسي إلى حد الساعة, تقييم ماهوش باش يكون كبير, معنا ماهوش هكا المهاجم اللي عمل الفارق واللي خلى التراجيدي التونسي سرتو في مقابلات اللي شفنا معنا ثم مقابلات كان كان كان كان معنا سجل فيهم. هو راهو راهي تراجيدي التونسي كانت في وجه اخر اترونجي, مش نقول لك اسكو باش تصبروا عليه ولا ما تعرف احنا الفرق الكبار ما ينجموش يصبروا على اللي يجي. هذا مربوط بالقيمه الماليه اللي جابه اليوم. صحيح هو كان معنا وراء ترشح تراجيدي التونسي للنهائي وماذا بينا نحن نلقاو معنا مهاجم كيما هكا باش يتعلموا منه المهاجمين التونس. مش مهاجم خاطر لو راه مازال ما وراناش حاجه كبيره.
1: ما فهمتيش كريم الحق.
2: مازال ما وراناش حاجه كبيره. نحن ماذا بينا نلقاو مهاجم, يجيك مهاجم ترونجي يلزم مهاجم يعلم حتى جواريت اللي معاه, معنا كي سوا جبري ولا المهاجمين الموجودين. فهمت دانا وما تحسوش هيك المهاجم اللي نجم يتعلموا منه المهاجمين الموجودين تو في الترجي التونسي. الفينيسيون نتاعو الحق نتاع ربي بعيده برشا.
1: محمد هل فات الفوت في التحسين النقطه هذه بالنسبه لدانو فيو دانو فيو العمر فيو كل شيء؟
0: هو ديما ترافاي سبيسيفيك انا قدام الكاش ديما يتخدم حتى الاعمار كبيره, لكن فما حاجات وفما دي ريفلكس صعيب انك تبدلهم اللاعب كما قلنا. ودانو بالفورس فيزيك اللي عنده نتصور حتى وقت اللي حكينا عليه كينتدبوا الترجل التونسي معناها ودخلنا شفنا البروفيل متاعه وقلنا انه معناها ستان بروفيل فيزيك وشبه برشا لزاتاكون اللي حبوهم معناها في الترجل التونسي كما بروفيل مايكل ولا بروفيل يانيك نيانج. لكن بعد كي شفنا الشيفر عملنا تساؤلات على احصائياته في الميدان, عرفنا علاش تو الاحصائيات نتاعو وشفنا انه لو كانت الاحصائيات كبيره يعرف اللي كان في فرنسا معناها بالفورس فيزيك اللي عنده. تشوف لانه ديما في لي سيتوياسيون يحب يستعمل قوه في لي سيتوياسيون الكل, معناها حتى في الانكونترا في معناها شفنا الثانيه مع منصر السيد مع رفيع اليوم كيفاش عمل معناها في مع منصر السيد في الشوط الثاني معناها كان النجم معناها يعمل معناها دوب ما يقرص الكوره به معناها نقولوا بلغه الكوره معناها بشنات صغيره كان النجم يعمل دريب لا لوج على القوه شدالو الحارس. لهنا صعيب ياسر انك في العمر هذا فما دي ريفلكس بدلهم للمهاجم. دونك ما نتصورش انه ال معدل التهديف نتاعه ينجم يكبر بكون شيء العدد الفرص يكبر برشا باش المعدل التهديف نتاعه يكبر.
2: ثم تساؤلين ساعات تجي محمد يقول لك الوسط الميدان زاد نتاع الترجي التونسي مش قاعد يعمل فيه, ما ثماش وراء اندي سبير اللي نجم توصل له الكره خاطر يعمل فيه انرجي.
0: هو نتصور كريم انا
1: مازال فما 10
0: لا لا نتصور حتى وسط الميدان اللي باش يجي وراه باش يستنفع يولي هو يمركي اكثر منه معناه مش هو يوصل له الكرة، ما بالخدمة اللي يخدم فيها هو، يولي هو اللي مركي، هو اللي مركي معناه. فهمت؟
2: فهمتك. يعطي معناه لي سوليسيون لاصحابه، خاطر ما شفناش نحن، ما شفناش الحاجات هذه.
0: فمك ثلاث اربع كور اللي مثلا في الدربي، هو خرج راس راس من الجنب وشات، لا مش في الدربي، ماتش سي اس في رادس، فما كورة نتاع ماتش جرجيس، فما كورة نتاع ماتش سان داونز، فما كورة نتاع ماتش الاهلي. الاربع كور هذوك غادي تشوف الصنعه نتاع الجوار، خاطر فما دي ريفليكس معناك يبدا مثلا مجنب قانون الكرة، راه التيفيليه مشي راه الاخرى، راه انك المره الاولى ومره الثانيه ومره الثالثه ومره الرابعه نفس الشيء، معناها ينسيستي على الفورس وما تمشيش. الحقيقه ما صعيب ياسر انك الريفلكس هذوما يتبدلوا في الاتاكو.
1: بار كونتر النقطه المضيئه اللي هي لونشينمون تاع الماتش، اللي هو حمزه رفيع.
0: لكاليتي
1: شو اللي تبدل محمد حمزه حمزه رفيع بخلاف موضوع الجاهزيه البدنيه،
0: البلاسمون في التيرا، ما نشوف الميليو تيرا هو معناها رفيع، معناها جور بوليفالون، حتى في ليكيب ناسيونال شفناه لعب 8 لعب 10 ولعب حتى في الكولوار. اللي هنا مع الترجي التونسي ولا يلعب دوزيام بيفو، معناها بريسك في الليني نتاع اوكبيلو ولا بحذاه، واليوم هو كوناتي فارد ليني. كي تلعب فاسو جو معناها تاخذ اغلبيه وين تاخذ الكوله تبدا مقابل اللعب وتبدا عندك تكنيك محترمه في بطوله تونس، قادر انك معناها تصنع معناها تشيخ كوره معناها بلغه الكوره مع التكنيك اللي عنده ولا اللي كاليتي نتاعه ولا الظاهره، ولا هو اللي في الرولانس الاولانيه مش هو اللي مطالب باش يكون تحت لاتاكون، ولا هو باش يكون باش يلعب ظهره كان نيميرو 10. شفناه كيوخر التالي دانكرون في التيرا، ولا هو يلعب في الاكيب، ولا هو يوصل زاده في الدوزيام ليني. شفناه حتى في على المستوى الدفاعي في الشوط الاول، فما ثلاثه اربع كور هو اللي قصهم في الفوليوم، حتى على مستوى الجري كثر الفوليوم تاعو بالجاهزيه البدنيه تاعو. دونك شفنا ان جوور معناها دو ميليو تيران كومبلي، واللي لي كاليتي تكنيك تاعو كيوخر شويه في البوزيشنمون تاعو في التيران زادوا ظهروا اكثر.
1: وريالمون نجم نقولوا هذا علاش حمزه رفيع مسيرته ما تطور، يعني ما كملش في الفرق اللي لعب فيهم من قبل، لانه ما أدبتيش روحه للبوست المطلوب.
0: نتصور هكا خير،
1: واليوم أدبت روحه
0: نتصور يلعب في هكا خير من نمرو 10. نمرو 10 لازم يكون أخف أول حاجة على مستوى الأجيليتي، معناها يكون أخف، وخاصة
1: ما عادش نمرو 10 ريلير، ما نمرو 10 أسطورة ومشيت على روحه.
2: لا إيش نقصد نمرو 10؟ مش نبدأ وثلاثة، نمرو 10 يبدأ قريب للمهاجم.
1: ما كريم
2: اللي هي اللي ساعة تبدأ تلعب، كي تبدأ ساعة تلعب 4-2-1 قد من 4-2-1 زوز قلنا احنا وسط ميدان وانت قدامهم، ثم تكون تلقى روحك نمرو 10 عليه، باش تلقى روحك قريب للثلاثي للهجوم. يمكن الحاجه الباهيه والتوظيف رفيع في المقابلات الاخرى اللي ولا بريسك رقم 6 عليه، ولا بعيد عليه كونتاكت، ولا ياخذ كوره معناها بحكم الجماعات اللي لعبت لهم تاج التونسي ديما تلقى البلوك تاعها، ولا بعيد دور على الكونتاكت ياخذ كره، خاطر نحن شفنا من اول مقابلات اللي جاء ما كانش في النيفو هذا، وممتو خذا برشا وقت باش يحضر، وكل كونتاكت. ونحن قلنا معنا سورتو البطوله التونسيه في وسط الميدان مع فرق تلقى برشا كونتاكت، تلقى برشا ديال، وهو مش حاضر ما لقاش لي لو بيرم تاعو. بار كونتر مع المدرب هذا التوظيفه كان ممتاز، رقم 6 يلعب ياخذ الكره، يعرف وين ياخذ الكره، يعرف معناه الشوا الاكثريه ديما ياخذ الشوا صحاح، يعرف يخرج كره. هذا اللي خلى رفع في المقابله الاخرانيين بريسك من ابرز اللاعبين في وسط الميدان، وانا واحد من الناس ما كانش هذا كلامي حتى الاول، ما اول ما جاء كسوا هو الحاجه اللي الناس كل كانت تتصور ديريكت باش يعطي، معناه خاطر كان ثم نقص، كان ثم نقص وسط الميدان. وديما نقولوا راه وسط الميدان مش مبني على واحد، على تريو الموجودين. فهمت؟ اليوم مثلا كان تريو بريسك إيكيليبري، معناها تلقى شياب جبالي، تلقى كوناتي مع حمزة رفيع، معناها ثلاثي مختلف. حمزة رفيع ديما نقول كلاعب متكون البرة وجاي الفريق كيما ترجى هذه التونسي، راك تستنى منه أكثر من هكا وخير من هكا.
1: إيه به النقطة اللي قبيلة نحكيو فيها لحكاية الرقم 10، لأنه أوكي أنت تحكي على الرقم 10 في سجل تكتيكي، أنا نحكي على الرقم 10 بسجل تاريخي، لأنه الرقم 10 وحتى في المخيال الشعبي العام كما يقولوا الرقم 10 هو كالملاعبي الفلتة، الملاعبي اللي يدلل في التيران، اللي ما يترينش مليح اما في وصل الماتش يقلب لك ماتش، اللي يعمل كان على كيفه هو، اللي المدرب يقول له ألعب كرة ما يعطي حتى كونسين. هذا هو النمرو عشرة، وهذا الأسطورة يظهر لي وفيت معنا تقريبا من سنوات ما فهمش نمرو عشرة كما هكا محمد.
0: أيوة فيه معنا البروفيل ذاك ما عادش مطلوب من المدربين، المدربين يحبوا سورتو انه الفوتبول تبدل معنا ولا معنا سورتو مبني على ترانزيسيون، دونك البروفيل تاع الجوار هذاك ما عادش يحبوه لي زونترينور، يحبوا الجوار اللي يجري بلغه الكره واللي قوي معنا في لي ترانزيسيون وعنده فوليوم دو جو كبير.
2: يا من المقابلات فما مقابلات محمد راك تستحق فيها رقم 10
1: الفلته اللي يدلل ولا ولا البوزيشنمون في التيران،
2: البوزيشنمون في التيران ولا الفلته اللي يدلل خاطريت رقم 10 به يحلك مشكل كامل نتاع نتاع اكزامبل اللاعبين اللي ورا تلقاه يجري في 12 13 كيلومتر باس واحد ينجم يحلك بكفران ينجم يحلك. ونحن شفناه تقول لي اخر رقم 10 وكان يعني كان نقولوا نحن كل ما تستحق الترجي هذا تونسي موجود اللي هو سعد بقير، من بعدها ما جاتش مي يزمك تلقى ثم فما فما فما لاعبين في الجامعات كيما تراجدي تونسي ديما باش تلقى اللاعب عندك انت، وما تلقاش حاجتك بثلاثه باش يجري ولا ثلاثه باش يفكوا في مقابلات باش تلقى نيفو كيف كيف تستحقهم. مي راهو رقم 10 على ذاك نوعا ما القماش هذا نقص خاطر ثم مدربين يخموا باش ما يخسرش قبل ما يخمم باش يربح
1: تقطع مش نقص
2: لا موجودين مش كي تحب تلقى تلقى فما لاعبين
1: في العالم كل ما عادش فما القماش هذا
2: لا فما موجودين عليه طلع هو القماش موجود مي راني قلت لك كان باش نحكيه في العالم هذا هذا تولي يولي يولي شابيتر اخر وكلام اخر
1: هو معناها الكره كلها تبع بعضها زاد ما ماناش نخترعوا في الكره قاعدين نتبعوا
2: احنا نتبعوا فيهم لا لا ما تقارناش نحن بهم احنا اخي بحاجه
1: لا مانيش نقارن
2: احنا مشكله وين مثلا نتفرج في طرح شامبيونز ليغ نتاع الاوروب بعد نجيو نحبوا نعملوا مقارنه بينه وبين البطوله التونسيه
1: لا لا ما هذيك كان واحد يحب يعمل ديبرسيون بالوقت معناها كان يحب يسرع في ديبرسيون يعمل هكاك معناها يتفرج كيما ماتش بي اس جي المره اللي فاتت وبعد تقلب تدخل في الواقع التونسي معناها انا صدقني تعديت بها كنت تفرج الماتش ولوندما تك تك روحك تخدم على تونس حاجه صعيبه برشا. نبدلوا الموضوع نكملوا ساعتنا هذه بالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم.
3: ريكاب سبور كل احد من 5 ل 8 تحليل ماكيلوني
1: نحكيو على المنتخب. وأخيرا بعد نشر بعض الصور والفيديوهات انشر بلاغ في أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. تقريبا كنا تحدثنا على تعيين الدكتور فيصل الخشناوي عودته المنتخب الوطني التونسي مكان الدكتور سهيل الشملي اللي تعرض الوعكة صحية حادة. نقولوا إن شاء الله بيس الدكتور سهيل الشملي كيف كيف حكينا على التدعيم في الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي. وكنا نستناو بعد الكلام اللي صار وبعد الصور والفيديوهات اللي شفناها في الترابس في تبرقة وتواجد ابن صبري اللاموشي في المنتخب الوطني التونسي بزي المنتخب الوطني التونسي. كنا نستناو في البلاغ هذا انه يتم الاعلان على تعيينه ويظهر لي انشيلوتي يخدم مع ولده في ستاف يعني ماهوش عيب ولا ما نتصورش. كان ريال مدريد وقتها اعنت قالت راه ما سمتش ولد انشيلوتي ومن بعد لقيناه في ستاف. المرة هذه ما يتمش رغم الحديث هذا واللي شفناه ما يتمش الإعلان على تعيين ولد صبري اللاموشي، ما زلنا ما نعرفوش شنية الصيغة. الجامعة ما عملت حتى توضيح وبينسور يعني ما فما حتى حاجة أو مصادر واضحة ومؤكدة وبلاغات رسمية للحديث في الموضوع هذا. فقط اليوم تم الإعلان على مورغان هو مكلف بالإحصائيات بالنسبة للمنتخبات المنافسة وهذه حاجة باهية بينسور لأن المنتخب لازم يحضر المونديال، لكن إلى متى هالتكتم هذا ولا إلى متى الصمت تجاه النقطة هذه؟ يا أخويا أخرجوا وضحونا كانوا سيد استاجير قولونا راهو استاجير، كانوا سيد يخدم على روحه بكونترات وقولونا راهو يخدم على روحه بكونترات، كان في زيارة للوالد نتاعو قولونا راهو في زيارة للوالد نتاعو، كان حاجة أخرى قولونا راهو حاجة أخرى. نحن ما نحبوش نشوشوا على المنتخب باش ما تقولوش يشوشوا على المنتخب الوطني التونسي. محمد سلامة شو رأيك في الموضوع اللي
0: صاير؟ الوضوح هام ومهم جدا توا معناه والكوميونيكاسيون والمعلومة ما عليها وليت ما عادش تتخبى. يعني المفروض أنه خاصة بار إكزامبل موضوع الإعلان عن الدكتور الخشنوي راه صار من لأنه عنده خمسة أيام فهلي موجود ولا أكثر. فهمت نتمنى الشفاء العاجل مرة أخرى للسي سهاي الشملي إن شاء الله يرجع لدارهم لباس. صورة الولد المدرب صبري لموشي نفس الشيء معناها غريبة. هل معناها ما نعرفش انتم كجورناليست اكيد راكم اتصلتوا بالمنسق الاعلامي نتاع الجامعه ولا بالمسؤولين نتاع الجامعه؟ هل فما جواب على
1: كلمه حق؟ ما عندهم حتى ذنب باش نكونوا واضحين. حتى خاطر العباد يكون على اللوم لولين يكون مباشره على المسؤول الاعلامي. كان قبل اللوم على قيس رقاز ومن بعد ولا اللوم صح. على احمد الصالحي هما بيدهم في وضع ينجم يكونوا ما عندهمش المعلومه معني. زادوا ميمتون القرار النهائي تعرف عن شكون معناه واضح.
0: لا لانه شوف لانه المنتخب ما هوش منتخب الجامعه، منتخب الشعب، منتخب بلاد كامله، منتخب كما قلنا يمثل التوانسة الكل، يمثل الاعلاميين الكل، يمثل التوانسة الكل خارج حدود الوطن. ذوما الناس كل كي يشوفوا تصويره انت كجامعه مطالب باش تقول لهم السيد هذا ايش يعمل في المنتخب، شكون هو لهنا؟ لانه كما قلنا ماهيش المنتخب ملك الناس الكل، والناس الكل لازمها تعرف انه معلومات مهمه كيما هذه معناها تخرج متاخره والى حد الان بالنسبه مازال ما خرجتش نقطة استفهام.
1: كريم عندك مضيفة بعد
2: اذا حكيت
1: البارح مع اليوم هذا خرج بالي.
2: راهو مش مشكل كيف باش يخدموا معاه ولدو ولا
1: حتى ما قال انه فما مشكل، فقط الوضوح.
2: الوضوح. كنت تنجم ما تصوروش، ما يبانش في التصاور
1: عليه.
2: ما كنت كيما تحبش مثلا كيما تحبش خاطر نحن نعرف ورانا على حكاية صغيرة
1: معناها كيما ناش باش نفيقوا به لكن موجود في التربص.
2: ما تفيقش به، نجم تفيقش
1: بيه. شنو ولا كذا ما نجم تفيقش بيه.
2: كان ما تصورش ومخرجش نجم. مين المشكل؟ وين انت تحكي على الوضوح؟
1: كريم
2: نحن باش فقنا به قتلوا بين في التصوير كما بينش في التصوير وما حكي عليها.
1: اي ما مش جروب لون بين في التصوير.
2: نحكي لك وشكون اللي صور غات
1: الجامعة هي اللي تصور
2: صحيح. فهمت معناها هي اللي فايقت معنا الاعلاميين ولا فايقت شعب تونسي بولد صبري لمي انت؟
1: لا لكن نقول لك المعلومه موجوده من قبل ما يخرج الفيديو
2: اللي ولده موجود.
1: اه بيان سور
2: انا خاطر سمعت ثم تعزيز. لا سمعنا فما تعزيز كي سوا باش يكون بريباراتور فيزيك ابارامون وباش يكون في وباش يكون ادجوان. ما خرجوش لسه من كنت انت قلت اسم آخر مي أنا كي تقول لي ولده شي عمل غادي وشنية
1: وضحونا
2: صحيح. من حق الناس تعرف فهمت. وراك انت ترى وانت راك منتخب تونس فما خضر فما صورة فما كما حكي بكري محمد صحيح معنا فما بارشة حاجات الناس كل تبع فهمت. أنا كي نخرج ونقول انا ما فيهاش عيب راه ماناش جوست ناس كل تبع تحب تعرف كيما يمكن ناش نحكي على سهيل ربي يشفيه معنا من خيرة الاطباء الرياضيين في تونس كيف هو فيصل الخشني وخاطر انا واحد من الناس خدمت معاهم الزوز ونتصور باش يكون معناه فايده للمنتخب. وكيما قلت معنا ديما نحن نخليه في في في, في خليه في تساؤلات زايده اللي كانت نجم تتقصب. وكيما قلت انت بكري كانت نجم تتقصب يخرج توضيح اللي عليه ذاك موجود انت وشنية الرول نتاعو جديده معناها. وكان فما معناها افاده للمنتخب رانا نفرحوا.
1: ما فما حتى مشكل باش نكونوا واضحين، ما فما حتى اشكال. يجيب السيد تونكو باش يفيد المنتخب الوطني التونسي يجيب اللي يحب ولده ماهوش ولده هذاك يعني ماهوش هذا الاشكال، فقط التوضيح. لانه زاد اليوم مثلا ما تمش الاعلان عليه مثلا كان جيني تقول لي متربص فرضا كان سامي طرابلسي نحكي على سامي طرابلسي خاطر المدرب السابق للمنتخب الوطني التونسي ولا جلال القادر يقابله. فرضا كان سامي جاب ولده معاه للتربص ودخله متربص في المنتخب الوطني التونسي مش نحكيه هكا ولا شارع التونسي مش اي جوستومو هذا هو. دونك اليوم انا واحد من الناس كي نحكي على عبيد الكل كيف اليوم كان انت محمد زيما ولا ناصر يحب يعمل ستاج في ليكيب ناسيونال باش يقبلوه
2: يقبلوش. يقبلوش. يا لا ما نقبلوش.
1: بجوستمو هذا هو اليوم عليه وضحونا الحكاية علاش تخليه في السبيكولاسيون هذه الكل معناها فهمت علاش
2: علاش هي حاجة أخرى محمد يمكن راهو صبري لمشي إعلاميا وفي خروجه في مع الإعلام ما كان كان كان ناجح الحق معنا الكوميونيكاسيون بتاعه كانت بالحق معنا يمكن عدنا مدة ما شفناش
1: صوف الندوة الصحفية الأخيرة
2: فهمت تأخير
1: مش كانت تأخير انت حتى طريقة الإجابات حتى طريقة الإجابات زادا ما كانتش كيما ندوة صحفية الأولى
2: طبعوا عليه ملا طبعوا عليه التوانسة
1: ما اريد بارفوا ساعات تبدا حتى حاجه سامبل خليه والبيبي يتحل بالسيف معناها نعملوا الحس على رواحنا بالسيف ما يكون ما فهم حد شيء نجيو هكا لا نحلوا باب على رواحنا هذا هو هذا هو اختصاص هذا اللي قاعدين يعملوا فيه وين المسؤولين على المنتخب الوطني التونسي اللي يمكن نجيو نحاسبوا زاد فما النتيجه الرياضيه اوكي نحاسبوا عليها زاد المسؤوليه التنظيميه ما نحاسبوش عليها
2: هذيك الباز
1: اخي ماهيش فوضى معناها هذه ما تسميش فوضى وين من المسؤولين عن المنتخب الوطني التونسي راه يعرفوا كان سيرفات مونات وصفر وتصاور والاخر من تكي غادي والاخر من تكي غادي وين الخدمه معناها هذه الخدمه في المنتخب الوطني التونسي
2: مش نقول لك خدمه ما ماهيش مي ان شاء الله ان شاء الله ذي الكل ما يتعوض في في الكوب دي موند ونشوفوا الوجه نشوف وجه باهي لتونس خاطر انا واحد من الناس ما نحبش نشد برشا فاك لي زيكسترا وبالحق انت قلت كلمه
1: سوى هم هما اللي بدو في الاكسترا
2: طيب
1: انت تحكي لي على ابن صبري لموشي والموضوع وقلت لي ما كانش يخرج لو كان ما خرجوش تصور في في في صفحه الجامعه دي انا كي نقول لك تحب توكي نخرج تنوريك الموضوع راه موجود من قبل ما يخرج في صفحه الجامعه معناه
2: موجود
1: ما مثالش راهو
2: اسمعني موجود معناه باش هذا بيخدم عبوه
1: شنو معناها نحكي لك على خروج الخبر ما قعدناش نستناو في باج الفيدراسيون باش هبطت باش فقنا اللي ولد صبري لا مش موجود في الترابس
2: اي ما انا نحكي ديما اللي نحكي بصفه عامه
1: لا ما انت حبيت نوضح لك نقطه معينه يعني كان ماناش نحن اللي نختلقوا في المشاكل ولا نلوجوا على حاجات
2: حاجه موجوده
1: هي جوستومون يعطيك الصحة كريم العواضي شكرا لك شكرا لمحمد سلامة كانوا معنا اليوم نحن مواصلين في ريكاب سبور حتى للثمانية متاع الليل بعد شوية باش نحكيو على انتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد كيف باش نحكيو على لبال ومشاركة النادي الافريقي بعد الأخبار مع الحسين الدبابي
4: ريكاب سبور كل أحد من 5 إلى 8 متاع الليل ماكيلوني البرمجة الشتوية إسبور على موزيك فم أخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة وآخر الحصريات سبور إكسبريس يوميا في أربع مواعيد ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشيرني من 6 ل 17 إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربع متاع عشية اسكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند ساندي سبور من 6 ل 8 متاع الليل فهمي برهومي ونهار الأحد ريكاب سبور مكي العوني من 5 ل 8 متاع الليل وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول إسبور على موزيكا فام نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيكا فام موزيكا فام الأولى في تونس راديو موزيكا فام تونس الأخبار
5: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحاجيج التونسيين أحمد البوهالي يؤدي زيارتين تفقديتين إلى نزل منارات غزة في منطقة غزة ونزل عمار المنار بشارع إبراهيم الخليل في مكة المكرمة أين يقيم الحاجيج التونسيون. ووفق بلاغ لوزارة الشؤون الدينية اطلع الوزير خلال زيارتين على سير عمل المرشدين والمرافقين والبعثة الصحية موصيا إياهم بمزيد رعاية الحاجيج والاهتمام بهم كما التقى الوزير الحاجيج التونسيين في بهو النزل وفي غرفهم مطلعا على ظروف إقامتهم ونوعية الخدمات المسدات إليهم متحف الحضارة والفنون الإسلامية برقادة بولاية القيروان يشهد اليوم اختتام الدورة الثانية من مسابقة التلاميذ سفراء المتاحف بالمدارس الإعدادية والمعاهد التي تنظمها الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان. وتضمنت الفعالية برنامجا حافلا ومتنوعا شمل تنظيم عروض تنشيطية في الشارع جمعت بين فنون الموسيقى والتعبير الجسماني مع تركيز خيمة ثقافية فنية متميزة ضمت أعمال مشاريع المطالعة والمهارات الحرفية والفنون التشكيلية لتكون نافذة مفتوحة على عالم الإبداع المدرسي. وفي هذا الإطار المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بوزارة التربية ريم المعروفي تؤكد أن هذا النشاط يندرج في إطار المقاربة التربوية الشاملة التي تنتهجها الوزارة لتوطيد العلاقة بين المدرسة والمحيط الثقافي والحضري وتحويل الفضاءات المتحفية إلى امتداد طبيعي لقاعة الدرس. والمعروف تضيف أن الحياة المدرسية بالنسبة لوزارة التربية تمثل ركيزة تربوية أساسية لا تقل أهمية عن التحصيل المعرفي إذ هي الفضاء الذي تتشكل فيه شخصية المتعلم وتنضج فيه قيمه الوطنية وحسه الجمالي وروحه الإبداعية، مشيرة إلى أن مسابقة التلاميذ سفراء المتاحف تجسد هذه المقاربة بامتياز. بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مصادر ودبلوماسية آسيوية تكشف أن اتفاق الإطار الإيراني الأمريكي يندرج ضمن مبادرة صينية باكستانية تربط بوقف الحرب بأمن الخليج ومضيق هرمز والملف النووي وفق قناة الميادين الأمريكية. وحسب المصادر تتضمن المبادرة الصينية الباكستانية 5 بنود في حين يندرج اتفاق الإطار المطروح حاليا بالكامل ضمن البند الرابع منها وهو البند الذي يربط بين التنمية والأمن ويتضمن بدوره 5 نقاط أساسية. نهاية هذه الجولة والمشوار تواصل في ريكاب سبور، ابقوا معنا.
3: الأولى في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ريكاب سبور. ديمانش. كل أحد من 5 إلى 8 تحليل. مكي العوني.

0: بوي انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بقى
1: موزيك اف ام.

0: ثمانيه تحليل ماكيلوني.
1: مرحبا بكم من جديد في ريكاب سبور مواصلين معكم حتى للثمانية متاع الليل، وسعيد جدا أنه يلتحق بنا الأستاذ أحمد الورفلي رئيس الهيئة العليا للانتخابات في الجامعة التونسية لكرة اليد. أستاذ عسلامة ومرحبا بك، عنا مد على سويت.
2: عسلامة سي مكي، بارك الله فيك.
1: بل من ممكن اللي يسمع النبرة هكا نتاع الصوت ترجع بيه شوية ذكريات العشر سنين التالي ولا أكثر شوية في الرابطة الوطنية كرة قدم محترفة؟
2: أكثر
1: نتحدث
2: على تقريبا
1: 14
2: سنة.
1: لا البريود ترانزيتوار نتاع مكتب المكتب الرابطة والفترة ذيك، والناس الكل فما على الأقل من الأسامي اللي عليها إجماع كبير، فرحانين برشا أنه تكون معنا مرة أخرى ونسمع صوتك دونك المرة هذه بصفة أخرى، اللي هي رئيس الهيئة العليا للانتخابات في الجامعة التونسية لكرة اليد. تم انتخابك في الجلسة العامة الفارطة، دونك تسكر بالترشحات نهار 22 لانتخابات الجامعة التونسية لكرة اليد، الجلسة المبرمجة نهار 6 جوان. إلى حد الآن قبلتوا القائمات؟ ما زلتوا ما قبلتوش القائمات؟ وقتاش باش تقبلوا وقتاش باش تعلنوا على قراركم؟
2: مازلنا طبعا ما خديناش قرار بقبول أو عدم قبول، هما ثم قائمتين فقط، قائمة سي كريم الهلالي الرئيس الحالي للجامعة وقائمة سي كمال سنوسي، فقط هذم القائمات اللي تقدموا. وإحنا عنا الانتخابات ستعقد الجلسة يوم 6 جوان 2026، ولكن في الأثناء فما ثلاثة حاجات يمكن يصيروا. ثم أولا قرار لجنة الانتخابات، اللجنة العليا المستقلة، ثم إمكانية لمن لم يرضى بقرار اللجنة أنه يطعن أمام اللجنة الوطنية للاستئناف بالجامعة التونسية لكرة اليد، ثم من لا يرضى بقرار لجنة الاستئناف بإمكانه أنه يمشي التحكيم أمام غرفة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة اليد. إذن ثلاثة مراحل إجرائية. القانون الأساسي بتاع الجامعة معطاش توزيع لهذه الفترة اللي بين تلقي ملفات المترشحين وموعد الجلسة العامة، ما وزعش الوقت بيناتنا. فاحنا يعني بمبادرة لنقل من اللجنة الانتخابية ارتأينا انه منطق الاشياء انه نقسم هذه الفترة بين ثلاثة هيئات المتعاقبة، بحيث ناخذوا احنا تقريبا ثلث المدة ونخليه تقريبا ثلث الثاني للجنة الاستئناف ان وقع طعن امامها، ربما قررنا يرضي الجميع هذا ممكن، والثلث الأخير للتحكيم. فألزمنا أنفسنا بأنه يوم 27 بإذن الله تعالى اللي هو نهار الثلاثاء الجاي نصدر قرارنا فيما يتعلق بقبول أو عدم قبول القائمات المترشحة. وفي وسط الأجل اللي عنا أيضا قسمناه إلى مراحل. احنا الأجل نتاعنا بدأ تقريبا مع الويكاند، ما عليناش احنا متطوعين، بالتالي نخدم وسط الأسبوع ولا آخر الأسبوع، بركة مش في العيد إن شاء الله. فقسمنا هذا الوقت كما يلي: قلنا القائمات المترشحة ربما مش ربما معناها جانا طلب على الأقل كتابي للاطلاع على ملف القائمة المنافسة، وهذا كرس من أيام اللجنة العليا الانتخابية أيامات كنا مع سيونس الشتالي، كرسنا بشكل واضح ممارسة أعتقد أنها ممارسة جيدة في عالم الانتخابات، وهو حق كل قائمة مترشحة في أنها تطلع على ملف القائمة المنافسة لها باش يتاح لها أيضا أن تبدي أي اعتراضات عندها على ترشح القائمة المنافسة، بإمكانه أن يقولون أنه الشخص الفلاني لا يتوفر فيه شرط كذا، وشرط هذا الشخص هذا عنده شرط آخر غير متوفر، أو هناك استثناء هو لا يتمتع به، أو ما يشاء من أوجه الاعتراض. فقلنا إذن غدوة إن شاء الله الاثنين سيتاح لممثلي القائمتين اطلاع على ملفات القائمات المنافسة، غدوة من 9 إلى الله يزيد شوية تقريبا إلى الساعة 3 ولا أقل شوية، كنا يتاح الساعة الواحدة بعد الزوال من 9 الماضي ساعة بإمكان كل قائمة تكلف شكون يحضر ويمشي لمقر الجامعة ويطلع على ملف القائمة المنافسة ويأخذ الملاحظات اللي يحب عليها، ثم أعطيناهم إمكانية باش يمدونا بملاحظات كتابية ليقول لنا كل طرف شنو عنده من اعتراضات على القائمة المنافسة. وهذا الأجل ينتهي غدوة في آخر النهار، ثم في صباح يوم الثلاثاء القائمة اللي وقع الاعتراض عليها بإمكانها أن ترد كتابيا على الاعتراضات وتقول لا احنا حسب رأينا يتوفر الشرط هذا أو هذا للحجاج التالية. ثم مساء الثلاثاء خلينا لروحنا مساء الثلاثاء ويوم الأربعاء ربما لإصدار القرار متاعنا. يعني في النهاية احنا خلينا روحنا تقريبا نهار ونص فقط لقراءة الاعتراضات والردود والملفات والوثائق كل شيء باش نعمل القرار متاعنا. هذا هو البرنامج بإذن الله تعالى.

0: عارفه كذا هذا ما قريتولوش حسابه استاذ.
1: لا الحقيقة أولا موعد تاريخ الجلسة العامة لو ما حددتوش اللجنة الانتخابية. احنا لو الجامعة بهياكلها الجلسة العامة متاعها والمكتب الجامعي هم قرروا تاريخ الجلسة العامة، احنا دورنا أن نحدد الرزنامة الانتخابية بناء على المهلة اللي عنا بين يوم قفل باب تلقي ترشحات ويوم الجلسة العامة. رقم اثنين بالله سيمكي روحنا 27 هو الأقصى احتمال نصدر قرارنا يوم 26 نربحوا نهار ولا نربحوا نهار لبقية المتدخلين اللي بعدنا. الحاجة اللي بعد رو فيما مضى اللجنة الانتخابية باعتبار كما حكيت لك القانون الأساسي ما يعطيناش رو مهلة لا دنيا ولا قصوى لإصدار القرار. نظريا نحن نصدر قرارنا فقط قبل الجلسة العامة وكهو، لكن نحن هذا الشهاد منا. فيما مضى في بعض الأحيان ابقى للأطراف للطعن يومين فقط مش أربعة ومش خمسة كما في المرة هذه. دونك فما إمكانية أنه يصدر القرار تاعنا نهار 26 في هذه الحالة باش يبقى من 26 إلى 6 جوان بين الاستئناف والتحكيم. فأعتقد أن أجل أقرب ما يكون إلى المعقول، طبعا يجي في وسطهم العيد، ولكن الأطراف الغالب والمحامين ربما اللي باش يشتغلوا معهم إذا ثم طعون وهو أمر غير مؤكد الغالب معناه عندهم شوية غسرة مع وقت، وكذلك لجنة الاستئناف وكذلك المحاكمين كيف كيف. وهذا في عالم الرياضة مش حاجة غريبة ياسر، لأنه في عالم الرياضة الطعون والنظر في الطعون يقع دائما بسرعة لا يمكن تصورها في التحكيم العادي. احنا في التحكيم التجاري بتماش هذا تحكيم في نهارين ولا حكم تحكيم يصدر في نهار، في الرياضة يصدر ويصير في الألعاب الأولمبية في كؤوس العالم أنه يقع تشكيل هيئة التحكيم وتقديم طعن والترافع وتقديم الردود وإصدار الحكم كله في نهار واحد ولا في أقل من نهار ولا في نهارين. فذلك هو عالم الرياضة عالم سريع، والناس اللي يتطوعوا ولا مش متطوعين اللي يدخلوا في العالم هذا مطالبين بالتأقلم مع مقتضياته.
0: هوني أستاذ أحمد الورفلي وقت رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد على ما نذكر قال أنه الهيئة هذه متاع الانتخابات هي المسؤولة على المسار الانتخابي، علاش أمامتون قولوا مسؤولة على المسار الانتخابي والجامعة من بعد هي اللي تحدد تاريخ الانتخابات؟ يعني أنتم عبارة حطيتوا قدام الأمر الواقع لهنا وفي الأخر هذاك علاش وصلنا نحكيه على الكلام هذا ولا لا؟
1: مرة أخرى هو احنا محترم كلام السيد رئيس الجامعة اللي ما سمعتوش، أما رو مسؤولة على المسار الانتخابي باستثناء تحديد تاريخ الجلسة العامة ومكانها، مش احنا اخترنا الوتيل مش احنا اخترنا التاريخ، وهذا من طبيعة الأشياء وهذا القانون الأساسي شنو فيه، مش احنا معنا لا يمكن احنا ماناش سلطة إدارية، رانا سلطة انتخابية بمعنى تعطيني موعد الجلسة العامة وتعطيني ستاتو واحنا نقول ماذا سيقع بينهما.
0: سيد أحمد في بخصوص البلاغ اللي خرج البارح واللي فيه الإجراءات اللي تخص الطعون وكذا، شفنا من الأول بلاغ خرج على لجنة الانتخابات فيه البروسيدور متاع الانتخابات ومن بعد البلاغ هذا يتنحى، وشفنا سيري متاع بلاغات، علاش ما خرجتوش بلاغ واضح من الأول فيه التمشي والمراحل باش الناس الكل تبدأ قارية حساباتها؟
1: يلزم اللي معنيين بالانتخابات يتبعوا البلاغات لأنه هناك تطورات. احنا أول التطورات هو أنه اللجنة الانتخابية راهي لم يقع انتخابها بالكامل من الجلسة العامة للانتخابية، راهو ستاتيو متاع الجامعة فيه أنه الجلسة العامة تنتخب الرئيس ثم الرئيس ينتخب الأعضاء، فبين انتخاب الرئيس وبين اختيار الأعضاء كان لازم أنه نعملوا بلاغ باش الناس يعرفوا كيفاش كشاق انتخاب الأعضاء الباقيين. ثم فيما بعد احتجنا إلى بلاغ للإعلان على كيفاش باش نختاروا العضو الاحتياطي، لأنه القانون الأساسي فيه إمكانية أنه يكون عنا عضو احتياطي، واختيارنا أنه ماذا بينا يكون ثم ديما عضو احتياطي، شكون يعرف على الدنيا يصير أي شيء لأحد الأعضاء الرئيسيين، فبيودنا ديما يكون عنا الحل جاهز. ثم البلاغات اللي جات فيما بعد بحسب التطورات والحقيقة بحسب تفاعلنا مع المسائل التي تطرح ثم اللجنة معناها ما كانش عندنا برشا وقت بالمسبق ما بين تاريخ اكتمال تشكيل اللجنة وبين تاريخ الإعلان على قرارها في قبول وعدم قبول القائمات وقت قصير. وفي الوقت هذا إلى فلوين كل مرة بحسب ما يستجد من مسائل احنا نتفاعل معه بإصدار بلاغ، وممكن مازال ينجم يكون ثم بلاغين ولا ثلاثة أخرين ربما في الفترة اللي مازال ربما
0: البلاغات

0: وشنو اليوم نحسبوها في العدد، تعرف عدد البلاغات حاشا ممكن عندها كونوتاسيون اخرى. بي استاذ نحب نزلك على حاجه، لان شفنا زوج بلاغات فهم بلاغ يخص الهيئه ممضى من المدير الاداري للجامعه التونسيه لكره القدم، وبلاغ ممضى من من من من قبل سيادتكم اللي انتم رئيس الهيئه العليا للانتخابات.
1: ملاحظتك في محل، احنا فيما مضى في 2022 كنت انا ايضا رئيس اللجنه تاع الانتخابات تاع الجامعه التونسيه لكره اليد في 2022، ومشينا في تصور نتاع انه البلاغات تكتبهم اللجنه الانتخابيه ويوقعها وينشرها الكاتب العام. المره هذه في البدايه كنا ماشيين في هذا الطريق، وبعدين بدلنا وجهه، معناها تغير الخيار في اتجاه انه اللجنه هي اللي تصحح وتصدر القرارات باسمها، تجنبا لاي خلط بين الادوار. فقط هو في 2022 ما طرحش مشكل، ولكن احيانا نغيروا في منهجيه التعامل مع بعض الجزئيات كيما هذه لتجنب اي التباس في الادوار. هل البلاغات، هل الكاتب العام للجامعه اللي هو كاتب عام للجنه في نفس الوقت هو من يصدر البلاغات، تجيه محاضر جلسات موقع عليها او ما الى ذلك، كنا الافضل خليها البلاغات تتعمل وتتنشر باسم الرئيس، باسم اللجنة ورئيسها.
0: أستاذ أحمد الورفلي، مثالش لهنا خليني ناخذ يعني نحكي معاك مش كرئيس الهيئة العليا للانتخابات في الجامعة التونسية لكرة اليد والمسؤولة على المسار الانتخابي، ناخو رأيك الأستاذ أحمد الورفلي ومعرفتك القانونية في الحاجات هذية والتدخل والكاتب العام متاع الجامعة والمدير الإداري للجامعة والقبول وما عدم القبول، يعني في برشة حاجات لو كان يكون المكتب الجامعي المتخلي مترشح مرة أخرى للانتخابات، أنه نجم نلقاو برشا مشاكل ولا نلقاو برشا كلمات. تفاديا للكلمات هذه، أنت كرجل قانون ما تراش أنه يعني ما تنصحش على الأقل في المستقبل أنه يصير تغيير في النقطة هذه نحو أكثر استقلالية لهيئة الانتخابات؟
1: والله جايز، ما عنديش معناها ريفليكسيون كما يقال جاهزة في الموضوع، لكن من الجايز مع أنه عمليا الحقيقة صعيبة شوي، لأنه احنا الإدارة نتاع الجامعة فيش نحتاجولهم في تلقي الملفات، لأنه الخيار الثاني معناها المطروح لشكون باش يتقدموا الملفات، اما باش يتقدموا رئيس اللجنه في مكتبه، انا عندي مكتب محاماه وتولي الناس يلوجوا على بيرويا وين هو باش يقدموا لي ملفات ترشح، اعتقد ان الفكره ماهيش مستساغه برشا. ولا الاوبسيون الاخرى انه باش يولي رئيس اللجنه الانتخابيه يمشي يشد البيرو في الجامعه يعني نهار كامل هو غادي في انتظار تلقي الملفات، هذا فيما يتعلق معناها بهال. فاعتقد انه الى حد هذه اللحظه الخيار الموجود هو خيار عملي، قد يكون طبعا احيانا مسار لانتقادات او حديث او علاش وكيفاش، وربما الاعوان متاع الجامعه يكون عندهم نوع من الولاء او الوفاء او التعاطف مع رئيس الجامعه اللي موجود ولا اللي هو. احنا اللي همنا في الموضوع انه من يقدم ملف فيه وثائق يوصلوا للجنه كما هما، هذه حاجه مهمه. وهاوش نعطيك احنا كيف رأينا ان نعالج مثلا المسألة ذي، مع انه لم يطرح اي مشكل في السابق. انا في 2012 كنا مع سيون الشتالي في اللجنة الانتخابية، شاركت في تقريبا 35-33 انتخابات تاع جامعات، وقدمت الملفات دائما بنفس الطريقة، مع الفارق انه في الوقت ذاك كانت عنا كنا اللجنة كانت المقر بتاعها في اللجنة الأولمبية، مش لجنة تابعة لجامعة معينة. في 2012 في مكي حتى كان ناخذ شوي وقت كانت عندنا لجنة واحدة لإعادة إجراء انتخابات الجامعات الكل، فهذه اللجنة إدارية.
0: وسمحني نقص عليك، الوضع مشابه شوية ل 2012 مع تغييرات في القوانين الأساسية،
1: لكن الفارق أنه ما عندناش لجنة مركزية. في 2012 عملت لجنة مركزية لكل الجامعات، وحتى الأعضاء متاعها كان نسبة لباس بها منهم كانوا أعضاء سابقين في اللجنة الأولمبية، وكانت الكتابة السكرتارية في مقر اللجنة الأولمبية الوطنية التونسية. المرة هذه أو من بعد انتهاء الحملة هذه متاع العمليات الانتخابية رجعت الأمور كون كل جامعة عندها لجنة انتخابية متاعها. بالشكل هذايا لا أرى كيف، ربما تقول لي قد يكون هني توجدتني فكرة على الطائر أنه نرجع نفس الفكرة بتاع 2012 أنه كل لجنة انتخابية ولو هي خاصة بالجامعة التونسية لكرة اليد أو كرة القدم أو الباسكيت واللي هو، نعملوا لها ظرفيا خدمات تاع سكرتاريا عند اللجنة الأولمبية مثلا. ممكن لا أدري هل هذه تحظى بموافقة، لكن على كل حال هذه لو يلزمها تعديل القوانين الأساسية أو إصدار قانون من قوانين الدولة ليقول هذا الكلام. طالما أنه القوانين الأساسية كما هي اليوم، شبخة اللجان الانتخابية مخيرة نظريا بين أنه تستعمل المرافق الإدارية نتاع الجامعة كموظفين وكمقر وكل شيء ووسائل العمل اللي موجودة، أو أنه يولي رئيس اللجنة الانتخابية باش يحول مكتبه ولا داره، ولا كان هو موظف كان هو محامي كان في قطاع خاص، باش يحول المكتب الخاص به هو إلى مقر مؤقت للجنة الانتخابات. وشخصيا لا أحبذ كثيرا هذه الفكرة حقيقة، ما عنديش مشكل الحقيقة معنا نرحب
0: بالنسبة الموديل هذا على حسب ما نذكر وعلى حسب ما نعرف أنه موجود في النادي الصفاقسي مع الأستاذ شفيق قدورة، كان صدقني ربي
1: ما عنديش فكرة. أما يعني تقصد أنه في النادي الصفاقسي رئيس لجنة الانتخابات هو اللي يولي مكتبه كأنه هو
0: هما يجيوه بالبوستة على درس متاعه هو هكا نتذكر
1: والله في سمكي جاتني على بالي الفكرة ذي، والحقيقة ما أولا ما ناقشناهاش كلجنة، ثانيا لم تبدو لي فكرة جيدة أصلا. نحن حتى أول ما تكونت اللجنة أنا طلبت من إدارة الجامعة أونكورين فوا اللي ديما حاشنا بخدماتهم، قلت لهم أعملونا أدريس ميل خاصة باللجنة الانتخابية وهما اللي قاموا بالعملية ذي مش أنا. يعني ما حبيش حتى نستعمل أدريس ميل متاعي. لو تشوف البلاغات دائما نقول يا ناس أبعثوا أي مراسلات تحبوا عليها إلى عنوانين إلكترونيين، واحد متاع الجامعة واحد متاع لجنة الانتخابات اللي هو أحدث بمساعدة من إداري الجامعة بفلوس الجامعة مش بفلوسنا الخاص. فلا أدري الحقيقة، ما نعرفش، ما عنديش تقييم للتجربة مثلا متاع النادي الصفاقسي، هل أنه الطريقة اللي توخاها السيد رئيس اللجنة الانتخابية أفادت بشيء ما؟ خطر المبادرات ممكن تكون في البداية فكرة تبدو جيدة وأحيانا مش معنى أحيانا ما تجيبش حتى ما تعملش حتى فارق، لا أدري، ما عنديش تقييم الحقيقة.
0: فقط هو تفاديا للكلمات وكهو معنى هذا علاش وسألتك في في في رأيك رجل قانون وقلت تفاديا لأي حاجة أخرى.
1: قد تكون فكرة باهية، ما عنديش شخصيا معنى لا أرى مانع مبدئي من اعتماد الفكرة هذه. لو مثلا طلبوا منا الأطراف في وقت ما ونعملوا هكا لو عملنا هكا مش كلين نرحب بالناس كل بيرونا محلول دائما كامل أيام الأسبوع حتى في الويكاند، دونك كان من الممكن نعتمدوها. لم نرى ما يدعو إليها إلى حد الآن. إن طلب منا مثل هذا الأمر ولا ربما للانتخابات اللي جاية كان حين والله أعلم من سيكون في لجنة الانتخابات، قد تكون فكرة جيدة، لكن شخصيا بودي أني نعرف تقييم الناس في النادي الصفاقسي لهذه التجربة، هل غيرت حاجة وإلا في النهاية نفس الشيء لا أدري.
0: أستاذ خلينا نرجع لدورك كرئيس الهيئة العليا للانتخابات، وهو في يعني سؤالي اليوم، هل فما سيرتيتود أنه الكاهش بي الغرفة متاع التحكيم في الكاهش بي تصدر قرارها قبل موعد الجلسة العامة اللي هو 6 جوان؟
1: الأمر مش بيدينا وما نعرفش الحقيقة، وأنا ما عنديش تجربة مع هذه الغرفة التحكيمية فلا أدري، لكن اللي نذكره أنه فيما مضى لا أذكر أنه صار مشكل من هذا النوع، لا أذكر، ممكن يكون صار لكن أنا في ذاكرتي ما نذكرش، يعني كما حكيت لك لا كرئيس لجنة انتخابية ولا كمحامي ما عندي حتى تجربة مع احنا كلجنة انتخابية نصدر قرارنا ونمضي كما وقت زمان كنت قاضي نصدر حكم ابتدائي نمشي على روحي ما نبقاش نتبع شنو اللي صار من بعد. وكمحامي ما عنديش، ما جربتش مرات قمت بطعون أمام هذه اللجنة باش نشوف سرعة الفصل وسرعة تشكيل الهيئة، ما عنديش فكرة. ربما المحامين اللي كان عندهم تجارب هم ممكن يفيدوك في الموضوع هذا.
0: كي بعدت شوية على الـ على الـ على السبور ورجعت في السنوات الأخيرة لقيت تبدلت حاجة من لهنا، ميسالش نحكي معك أستاذ أحمد الورفلي وميسالش ندلل عليك وعلى رحاب صدرك، ميسالش لأنه كنت يعني قريب برشا الوضع وكنت مساهم في إصلاحات صارت، واليوم تلقى روحك عاودت رجعت، فما تبديل حاجة حسيتها ولا لا؟
1: يعني أنا متابع للشأن الرياضي لكن مانيش متابع من قريب، فما حاجات تغيروا ممكن في الرياضة لكن بعاد على مهامي الانتخابية، مش عارف أنا مثلا نحس انه شح الاموال في عالم الرياضه ماشي ويزيد. لا ادري، انطباع ايضا قد يكون غير صحيح، انه معنى المشاكل الماليه عند الانديه احساسي انها اكثر عمق من قبل.
0: دونك
1: ربما نكون غلط ما نعرفش.
0: من ناحيه القانونيه، مع يعني جيت في في في وقت وقتها وخدمته في وقت انه فما تغييرات صارت، فما جامعات تعاودت، انتخابات صارت. اليوم جيتوا في وقت متاع قانون، مشروع قانون هيك الرياضية وبش يصدر أو مصدرش في وضع انتقالي. هذيك ممكن الحاجتين يشابهوا لبعضهم، يظهر لي ما بين 2012 وتوا.
1: 2012 احنا وقت تشكلت اللجنة كان هناك مرسوم قد صدر المرسوم 66 لسنة 2011، يعني جينا على تشريع جديد صدر وبدأ نفاذه، وما كانش تم حديث على تعديل قانوني جديد في ذلك الزمن على الأقل في المستقبل المنظور. المرة هذه تم أكثر حديث على مشروع إصدار قانون الهيكل الرياضية. على فكرة هذا المشروع من ممكن أكثر من 10 سنوات ونحن نسمع عليه، وشاركت شخصيا في صياغة مشروع أو نص في زمن ما، واستمر النقاش لأنه الحقيقة النقاشات حول التعديلات التشريعية العميقة كما هذا تأخذ وقت لا يمكن التنبؤ به. أحيانا حاجة تشوفها أنت كأنها بتصير بعد 3 أسابيع تصير بعد 7 سنوات. تجربتي في عالم التشريع، يعني عملت 10 سنوات من حياتي في كتابة القوانين، علمتني أنه المشاريع النصوص الجديدة كما البشر، يعني أحيانا تشوفه ماشي في طريق وفجأة يأخذ ثنية أخرى ومتعرفش عليه في أي وجهة يسير، ما تراه قريبا كان قد يصبح بعيد جدا لأسباب عديدة جدا، لأنه قانون الهياكل الرياضية بالذات وراه خلفيات تحليل لجانب اجتماعي اقتصادي مالي حتى جوانب سياسية طبعا عندها اتصال بالرياضة، والخيارات كلها فيها نظر وفيها دي اوبسيون، وقد اوبسيون A تمشي مع البي والبي ما تمشيش مع السي وهكذا. لا أدري هل مرة هذه سيمر هذا القانون ويصادق عليه أم لا، العلم عند الله.
0: باهي دونك أستاذ، خلي ميسالش نختم بشبه معلومة، هي أنه تقول لي أنه فما إمكانية أنه تصدروا قراركم قبل لو 27، فما إمكانية أنه تصدروا قرار لو 26 باش هكاك تنجموا تربحوا اللجان اللي من بعدكم، إذا احتجتوا للجان اللي من بعد، إذا المترشحين احتاجوا للجان من بعدكم أو كيلقاوا بزيد نهار.
1: نعم جايز جدا أنه يصدر 26، إذا مثلا ما فماش أي اعتراض من أي قائمة على الأخرى ستكون المهمة سهلة،
0: وقتها يمشيوا ديريكتو مون للحملة الانتخابية نتاعهم، وثلاثة أيام صمت انتخابي قبل الجلسة العامة كيك
1: سنة رأي. نعم
0: واضح. يعطيك الصحة الأستاذ أحمد الورفلي، الأستاذ أحمد الورفلي رئيس الهيئة العليا للانتخابات في الجامعة التونسية لكرة اليد، شكرا لك على تدخلك معنا وعلى كل التوضيحات هذه اللي فاتته. أي حاجة من تصريحات الأستاذ أحمد الورفلي يبقى موجودة على الباج نتاعنا سبور باي موزيك فام على فيسبوك، ولا موزيك فام كيف كيف على فيسبوك. نحن راجعين من بعد شوية باش نحكيو باسكيت، باش نحكيو على البال، على مشاركة النادي الإفريقي.
2: ريكاب سبور من 5 ل 8 تحليل ماكيلوني.

0: ماكيلوني. مرحبا بكم في ريكاب سبور، مواصلين معكم حتى للثمانية متاع الليل. وفي ريكاب سبور توا باش نحكيو باسكيت، نحكيو على ممثل تونس في الباء للنادي الافريقي اللي لعب البارح مباراة الأولى من ربع نهائي المسابقة الإفريقية الأولى اللي هي البال. البارح كانت هزيمة بفارق نقطة على أهلي بنغازي الليبي. النادي الإفريقي كان ينجم يكمل منتصر في المقابلة متاع البارح، مقابلة شفنا فيها برشا وجوه للنادي الإفريقي. باش نرجعوا على المقابلة هذه وباش نحكيو على المقابلة الثانية اللي تلعب غدوة. على هذاك سعيد جدا جدا أنه يلتحق بنا بالتليفون المدرب القدير، واحد من أكثر المدربين المتوجين، المدرب منعم عون. سيمونة مرحبا بك.
1: مرحبا بك مكي، وأنا سعيد كيفك، سعيد باش نلقاك ونلقى المستمعين والمشاهدين وكل الجماهير الرياضية.
0: وأكيد أنت بخلاف أنه ولد كلوب عندك أفونتاج آخر أنه دربت أهلي بنغازي ودار تعرف ليبيا مليح وتعرف الباسكيت في إفريقيا كل مليح، ومش كان في إفريقيا تبارك الله حتى في على النيفو العربي.
1: أي صحيح، تقريبا نجم أقول لك 60-70% من الأجانب اللي تشارك في البال كل دربتهم وتعديوا عليا بما فيهم الأجانب بتاع النادي الإفريقي،
0: وهذا مهم جدا. دونك نحكيو على المقابله نتاع البارح بالنسبه للنادي الافريقي. شفنا الكلوب ما دخلتش مليح في المقابله، في تقريبا الكلوب براتيت الكارتون الاولى كومبليتمون، لكن من بعد النادي الافريقي رجع وكان حتى ينجم يربح في في في, في اخر المقابله ولا في الثواني الاخيره. انت كيفاش شريت الماتش نتاع البارح؟
1: انا كنت قريب للفريق قبل ما يتحول الكيغالي، كنت مخوف من حاجه حتى في خارج النادي، حتى في على مستوى الجماهير وعلى مستوى المقربين الفريق، اريد كانوا مكبرين برشا المنافس وكاننا ماشيين في مواجهه صعبه، اذا كان ما نقولش مستحيله. انا معرفتي الافريقي ومعرفتي خاصة النادي الافريقي كان عندي معناتها قناعة وثقة في الفريق باش ينجم ينافس، ولذا البداية بتاع المقابلة الباهتة هذيك واللي ما كناش في مستوى طيب، انا نحطها اكثر على العامل الذهني، ربما زاد فما عوامل اخرين قبل ما نتحولوا لكيغالي. اللاعبين الاجانب قعدوا تقريبا اكثر من اسبوعين ما نشتوش، كان عندنا لاعب اجنبي خامس جديد اول مره يدخل مع الفريق، كان فما شويه ارهاق وحتى حالات نتاع مرض كما اللي ما يعرفش الفريق من قريب. المقابله الاخرى اللي لعبها النادي الافريقي مقابله وديه ضد منتخب اقل من 23 سنه، كان جمال هيجينز ما شاركش خاطر كان مصاب، جوهر الجوادي كان مريض وكيف كيف ما شاركش، ولذا كان فما شوية عوامل صحية عوامل نفسية تأهيل لاعبين ما كانتش لصالحنا باش ندخل المقابلة كما يلزم. للأمانة نحيي جيسي جونز اللاعب اللي عليه برشا جدل، خاطر جيسي جونز في نفس الوقت هو الحل وهو المشكل. البارح ممكن هو اللي رجعنا في اللقاء بعد ما كنا متأخرين 13 نقطة كما كنت أحكي مكي في الفترة الأولانية. جيسي جونز حكم هو لعب مرات مهاري فردي، مرات يلعب بشوية أنانية معناتها بلغة الرياضة، لكن عاود لصقنا في النتيجة وعطى أكثر ثقة الفريق. من وقت اللي تعدينا الحاجز النفسي الفريق لقى الإمكانيات متاعه ولقينا الآليات متاعنا وحمد لله، معناتها كما كنت منتظر الشوط الأولاني من المواجهة هذه، بما أن المقابلة الأولى هي تعتبر شوط واحد وفيت بتعادل نقطة عندك ولا نقطة عندهم تقريبا نفس الشيء، وخاصة ذهنيا الحاجز اللي كنت نحكي عليه كبرنا برشا المنافس متاعنا وكنا متخوفين أكثر من لازم. ظهر اللي فريقنا ينجم ينافس وعنا حظوظ معهم كيفنا كيف، معناتها ممكن هما الأرقام متاع اللاعبين متاعهم كبيرة ولاعبين منتدبين ببجت كبير، لكن نحن زيادة عنا الخسارة الخصال نتاعنا وانا الخصوصيات نتاعنا وقت اللي نعرفوا نستعملوهم نجموا ننافسوا فريق كيما اهلي بنغازي ولا فرق في نفس المستوى نتاع اهلي بنغازي.
0: داير في النقطه هذا كي نغزروا للسكورينغ نقاو بالنسبه للكلوب نقاو زوز توانسه اللي هما عبيده والمرناوي هو هما الاولانيين في سكورينغ في الماتش نتاع البارح.
1: As usual, كي ديما هكا معناتها ماهيش جديده هذايا تقريبا في جل المباريات مرناوي وعبيده هما اللي يكونوا مسجلين وربما احنا هكا توي كنحكي كمحب اكثر مني كفني ولا واحد فرصتنا كانت وقت اللي الفريق نتاعنا يضم لاعبين من مستوى عمر عبيده وكيف كيف أسامة المرناوي تمنينا وكان كانوا عنا أجانب أخرين أحسن حتى المحليين الأخرين حتى وكان نبارح فيهم اللي ما كانوش متميزين لكن للأمانة معناتها المحليين بتاع النادي الفريقي كي نقارنوهم مع المنافسين بتاعنا الكواليتي بتاع اللاعبين بتاعنا المحليين ممتازة على المستوى الفردي على المستوى الجماعي على المستوى خاصة الكيمستري والروح اللي موجودة بينهم. مع الأسف فما شوية أمور بتاع بادجت فما شوية أمور بتاع تنظيم بال ما هيش سهلة أول مرة نشاركوا في البال نعرف على المستوى اللوجستي وعلى المستوى الإداري. أنا ممكن كنت مجرب البال قبل وشفته مع فرق أخرى وكنت قريب نعرف اللي ما يساله وحتى مع زملائي وخيان في اتحاد المنسير اليوم أخذوا خبرة كبيرة في البال ويعرفوا معناتها تحضير البال تحضير صعب معناتها مش تحضر البطولة والبال في نفس الوقت ما هي سهلة. احنا دير نجم نقول لك اللي النادي الافريقي خسر البطولة في جرة البال في وقت ما كنا مركزين اكثر على البال بينما في الوقت ذاك الحكمة ركزنا على البطولة ومن بعد كي خسرنا البطولة واللي تأثرت علينا في تحضيرات البال الحمد لله اللي اللاعبين ما قصروش والإطار الفني والإطار الإداري وكل على الاقل
0: والجمهور زاد
1: لا الجمهور هذاك
0: خاصة في المغرب
1: الجمهور هذاك بصراحة معناتها إبداع الجمهور أعطى رسالة قوية برشا للمسؤولين بتاع النادي المسؤولين بتاع الرياضة في تونس راي كرة السلة خذت مكانة أخرى في النادي الإفريقي وفي تونس بصفة عامة ويلزم أن ندعموا الكرة السلة. بعد كنت نسمع في ضيفك قبليك الأستاذ أحمد الوفلي اللي عزبني كي قال المشكل كبير تو شح في الأموال معناتها احنا من جيرة شح في الأموال ومن جيرة الصورة اللي تقعد عالقة في ذهني مكي معناتها كمحب للرياضة وكمحب للنادي في نفس الوقت نقول احنا إذا كان نزمنا ندخلوا 4000 متفرج ولا أكثر في الرباط وفي الجورجاني ما نجموش ندخلوا أكثر من 500 ولا في نهائي كأس النادي الفريقي شذا 1200 تذكرة معناتها فما تناقضات معناتها من شيرة فما شح متاع مال ومن شيرة ما نعطيوش إمكانية باش الجمهور يدعم الإدارة الله يرحم والديهم سوى الرئيس سي محسن طرابلسي ولا كيف الخيان اللي معاه وسي مهدي ميلاد نائب الرئيس يقول لك انا كرة السلة اذا كان نقعد نصرف عليها اكثر من 2 مليارات وفي الاخر ما دخليش فلوس شنية المربوح متاعينا اوكي باهي تهزلي تيتر وتلعب على الالقاب باهي تمشي البال لكن زادة هما من حقهم بشي الرياضة اليوم فيها يزمك تصرف
0: وما تكون رونتابل على الأقل ما تكونش تخسر برشا
1: بسهولة معناتها إذا كانت تبدأ فما لجنة منظمة باهية وإداريين باهين كرة سلة في النادي الفريقي أقل شيء تنجم دخل مليار إذا كان معناتها تعطيني حرية باش ندخل الجمهور اليوم جمهور عجيب وغريب. أنا نشوف من البارح لليوم العبيد اللي تسل فيه على البال تسل فيه على الفريق متاعنا والحظوظ متاعنا وكيفاش النظام بتاع الدورة هذية ومعناتها بصراحة معناتها مرات نحس روحي كاني نحكي على كرة قدم لكن زاد المسؤولين وقت اللي يقول لك انا اخويا نقعد نصرف نصرف نصرف وفي الاخر ما ندخلش مشكلة اليوم يلزم نلقاو آلية ما نعرفش باش يكثر اكثر الجمهور نعاقبوا العبيد اللي يعملوا شغب نشوفوا اماكن اللي ممكن تكون امنة خير لكن يلزم كرة السلة نرجع كما كنا قبل ب 3000 4000 متفرج باش نجم تعيش الجمعيات باش نجم سبونسور نحاولوا زادة في حقوق البث. أنا كنت في سوريا مكي معناتها تشوف الأندية إمكانياتهم مادية باهية ويجيبوا مثلا أجانب بميزانيات عالية لكن محظوظين في سوريا. هذا احنا كي نقولوا سوريا معناتها تدخل بلاد خارجة من أكثر من 10 سنين حرب، لكن العائدات متاع التلفزة والعائدات متاع الجمهور كبيرة جدا، تمثل أكثر من 50% من البادجت متاع الفرق هذية. كي نعمل مقارنة نقول في سوريا نجموا يعملوا الشيء هذا، علاش احنا بنجموا نعملوه؟ انا اليوم نتفرج في البال وشيخ على البال وفرحان، وكنت فرحان قبل بالاتحاد المنسير اللي كانوا يشاركوا كانوا يشرفونا ويعملوا نتائج باهية، وعلى ذاك سمعة كرة السلة التونسية قعدت عالية، النادي الفريقي كيف كيف، اللاعبين يعطيهم الصحة، كيفاش اعطاو صورة ممتازة للرياضة في تونس وكرة السلة في تونس. لكن ما كي علاش احنا ما نظموش الدورة الترشيحية هذيك الكونفرنس اللي تصير في صارت سنة في جنوب افريقيا وصارت في المغرب عملناها وصارت في السنغال وصارت في مصر، مرات تصير في في في في رواندا. ما نجموش احنا نسلوا رواحنا علاش البال ما تعطيناش فرصة باش مش ننظموا النهائيات اللي تو تصير في رواندا،
0: علاش
1: أموان كونفرنس يا رسول الله؟ شو نقصنا احنا؟ البلاد متاعنا كانت رايدة في الحكاية هذه، احنا كنا وقت اللي كنا ننظم ومنظم معنا حتى حد على مستوى الانفراستركتور، على مستوى الوتل، على مستوى الطرقات، على مستوى الواحد يزمنا بينه وبين روحنا نقولوا ليه ما يزمش يقعد الفرق قاعد كبير قاعد يكبر والبلدان الاخرى قاعدة تستغل، بينما احنا عنا اليوم قالوا اللي هو مسؤول على البال كان يلعب في الملعب النابلي وعنده برشا علاقات مع مسؤولين في تونس، اذا كان يحس اللي باش يعطي يد المساعده لكرة السلة التونسية باش يكون اول واحد باش يساعده، هو مصلحته هو ماذا بيه، هو الفكرة متاع البال هو نشر كرة السلة في افريقيا وماذا بيهم اكثر. احنا في وقت الماضي اقترح علينا باش نعملوا NBA اكاديمي اللي هي تكوين اللاعبين المهاريين الافريقيا بمستوى تكويني، اكاديمية تقص عليها متاع امريكان متاع NBA اللي هي موجودة تقريبا في 5 أو 4 نقاط في افريقيا، مع الاسف ماهيش موجودة في تونس. واحنا اليوم عنا صالح المجري هو سفير متاع الـNBA وعنده علاقات كبيرة واليوم ما شاء الله عضو جامعي، معناتها ان شاء الله نستغلوا نتعديه وراي كرة سلة ولات مش رياضة برك، ولات نجم تدخل فلوس، نجم تخدم عبيد، نجم تعمل شهار، نجم تفرهد العبيد، عقلية متاع كرة سلة عقلية تاع عائلات. واحنا كنا رايدين معناتها البال كي شافوا جماهير متاع النادي الفريق قعدت لهم حاجة معناتها كي الحلم، المسؤولين متاع البال في عوض اللي يتصوروا في المباريات قاعدين يصوروا في الجمهور وقاعدين يتفاعلوا مع الجمهور، ولذا انا راي اللي فما عندي ديزيكيليبر عدم توازن ما بين الجمهور وما بين الشغف وما بين حب التوانسة لكرة السلة وللرياضة بصفة عامة وما بين المجهودات اللي قاعدين نعملوا فيها على المستوى المشرفين باش ينجموا يطوروا اكثر ويعطيونا سيبونا حلونا يدين خلي العباد تتفرج وخلي ندخلوا شويه فلوس وخلي نجموا ننتدبوا محترفين على مستوى عالي. علاش احنا مكي تتصور معناتها ارخص لاعب محترف في اهلي بنغازي يتكلف اكثر من 5 محترفين بتاع النادي الافريقي، وانا ما نجم ندخل في جورجاني كان 400 متفرج ولا 500 متفرج. علاش
0: هذا يعطيك صحة كوتش، هوني لخصت شهرية متاع معناه اللي يتكلف به لعب واحد في أهلي بنغازي في ليبيا قد ما يتكلفوا 5 محترفين متاع النادي الفريقي، ولهنا تلخص الوضع بالضبط في كرة السلة في تونس. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مدام زادة سي سوفيان الجريبي موجود غديك ومدام زادة كيف صالح سفير الـNBA وبالعلاقات إن شاء الله نشوفوا الكونفرنس متاع البال العام الجاي ولا حتى العام اللي بعده في تونس. إن شاء الله سلطة الإشراف زادة لازم تدعم التوجه هذا ان شاء الله هذا الكل يتحسن. خلينا نختم معك سيمون عم بالماتش متاع غدوة، ماتش النادي الافريقي اهلي بنغازي، الكلام تاع النادي الافريقي في المقابله هذه خصوصا انه اكل التخوف الصغير اللي كان موجود تنحى بما انه شاف النادي الافريقي روحه انه ينجم يعمل ريزولتا به.
1: هذا هو احنا اللي ربحناه من المباراه الاولى، انا نقول احنا اللي كنا غنمنا برشا برشا حاجات ايجابيه في المباراه هذه هو الحاجه النفسيه هذه اللي كنا ظروف كانت صعيبه قبل ما نتحولوا بصراحه كان فما شويه مشاكل ماديه وكل لكن مره اخرى اللاعبين يعطيهم صحه معناتها يظهروا روح انتماء عاليه وحب للنادي بتاعهم وللبلاد بتاعهم وكل الفيت اللي عملنا ان بوان ديكار واني ريفينو سور 3 بوان ديكار رجعنا راهم 13 نقطه ضد نجوم كيما شارلي مور ولا كيما ماجوك ديانج ولا كيما عاصم مرعي معناتها ولا ويليامز هذوما اللاعبين وحتى محمد سعد اللي هو لاعب ليبي ونحييه بالمناسبه ولعب في مستوى عالي جدا وكان من احسن لاعبين البارح في المباراه ونرجعوا بك الاصرار وبك العزيمه وبك الروح وبك الثقه اللي كانت موجوده عندهم معناتها ظهرنا اللي نجموا نفسه دونك نفسانيا مهم جدا ممكن فنيا فما أغلاط عملناهم إذا كان نعطيك أرقام إذا كان نصلحوهم نتصور النجم سهلوا علينا مباراة العودة خاطر على مستوى الإحصائيات اللي هي مهمة جدا في كرة السلة كما في أي رياضة إذا كان جيني أنت بعد المباراة تقول لي في الهجمات المعاكسة فاست بريك بوينت أهلي سجلت 26 وإحنا 13 وإذا كان تقول لي في السكند شانس الريباوند والأوفنس ريباوند هو ما سجلوا 21 وإحنا سجلنا 8 معناتها في الحاجتين هذوما الفاست بريك والاوفنس ريباوند 47 هما بينما احنا 21 نقول لك مستحيل معناتها باش نكونوا خاسرين 20 نقطه معناتها احنا اوكي هما لاعبين سريعين نعرفوهم لاعبين قويين وياخذوا ريباوند نعرفوهم لكن الارقام هذيا المفروض ما تنجمش تعمل ارقام على المستوى هذايا وبالكيفيه هذه وبالمجموع هذا وتخسر نقطه واحده ولذا اذا كان نصلحوا خاصه كي يقولوا فاست بريك بوينت لازم الهجوم تاعنا يكون اكثر ذكي ارزن اكثر فيها اندفاع اكثر فيها اجريسيفيتي دونك حاجات مهمه كان نصلحوهم باش يكون خير على مستوى تشريك اللاعبين المقابله باش تصير بعد 48 ساعة معناتها الوقت قصير احنا الادفانتج اللي بخلاف عمر عبيدة اللي لعب 35 دقيقة اللاعبين الاخرين الكل اقل من 26 دقيقة بينما هما عندهم 5 لاعبين
0: اخذوا
1: اكثر من 36 دقيقة في كرة السلة مهم جدا معناتها نفسانيا باش نكونوا التفوق لينا احنا بدنيا وكل معناتها من المفروض احنا باش نكونوا فريشير اكثر فما نقطة يلزم نقولها
0: نسكروا بها كوتش
1: النقطة متاع جو لوال اللي هو لاعب ممتاز لاعب سنتر مركز 5 يلعب في نفس المركز هو وعاصم مرعي لولا وال كان مصاب ما لعبش المباراه الاولى هو الاجنبي الخامس في صفوف نادي اهلي بنغازي ممكن في مقابله غدوه يرجع دونك من ناحيه ينجم يعطيهم اضافه لولا وال هذا في نهائي البال الرابعه كان MVP لعب مع أهلي بنغازي ولعب هما دور نهائي ضد بيترو دي لواندا وكان هو MVP متاع الدورة ولذا لعب باهي لكن هذا ما يمنعش اللي سواء أهلي بنغازي ولا حتى اليوم شفنا الفرق الكل اللي متأهلة تفرجت فيهم قناعتي اللي إن شاء الله مش نجمو نتعديه والدور نصف نهائي برك نجمو حتى ننهزو على شليه والمستحيل ما هوش تونسي والمستحيل ما هوش نادي الإفريقي نأمنوا بإمكانياتنا وعنا فرصة ان شاء الله على شلي ثقتنا كبيره في اللاعبين والاطار الفني والاطار الاداري نتاع الفريق
0: وهذا اللي نتمناه الممثل كره السله التونسيه شكرا لك كوتش منعم معون معك وتوفيق للنادي الافريقي هكا نكون وصلنا نهايه ريكاب سبور بالنسبه لليوم شكرا زياد شكرا الناصر وطارق وشاكر كيف التنسيق الهاتفي وشكرا لكم انتم اللي تابعتونا الموعد مع الاخبار مع الحسين الدبيبي انا قاري كان نقول لكم على خير الناس كل ريكاب سبور كل احد من 5 إلى 8 تحليل ماكل هوني تابعوا الفريكونس رقم 1 في تونس موزايك FM 3

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. هيئة السوق المالية تنشر بطاقتين بيداغوجيتين جديدتين حول التضخم المضار به لأسعار البورصة وصناديق التحوط، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ اتفاقية التعاون المبرمة مع البنك المركزي الفرنسي ممثلا في إدارة التكوين المالي. ووفق بلاغ للهيئة، تهدف البطاقتان الجديدتان إلى المساهمة في تحسين فهم بعض الظواهر والآليات التي طبعت تطور الأسواق المالية الدولية، مضيفة أن إعداد البطاقتين تم بأسلوب مبسط وبيداغوجي يمكن العموم من التعرف على مفاهيم يتم تداولها بكثرة في نشرات الأنباء الاقتصادية والمالية. وتتضمن البطاقة المتعلقة بالتضخم المضار به لأسعار البورصة وفق بلاغ الهيئة شرحا لكيفية تشكل هذه الظاهرة والسلوكيات التي قد تساهم في تغذيتها، فضلا عن انعكاساتها المحتملة على الأسواق والمستثمرين. ووفق بلاغ هيئة السوق المالية، تستعرض البطاقة المتعلقة بصناديق التحوط الخصائص العامة لهذه الصناديق الاستثمارية واستراتيجيات تدخلها ودورها في الأسواق المالية الدولية. في الشأن الدولي والإفريقي، وباء إيبولا يسفر عن مقتل 204 أشخاص في جمهورية الكونغو الديمقراطية من أصل 867 حالة مشتبه بها مسجلة حسب أحدث أرقام نشرتها وزارة الصحة في البلاد. وفي الأثناء، السلطات الصحية في العديد من الدول الإفريقية تحذر من مخاطر تفشي وباء إيبولا في 10 دول أخرى من القارة، في وقت تعاني فيه المنظمات غير الحكومية من تراجع المساعدات الدولية، وخصوصا من الولايات المتحدة التي انسحبت من منظمة الصحة العالمية. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه أبلغ المفاوضين الأمريكيين بوجوب عدم التسرع في إبرام اتفاق مع إيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وكان الرئيس الأمريكي ترامب قد أعلن سابقا أن الاتفاق مع طهران تم التفاوض على معظمه، مشيرا إلى أنه سيتضمن إعادة فتح مضيق هرمز. نهاية هذه الجولة، والموعد الأسبوعي مع الطرب يتجدد على موزايك في حنين. كنوا معنا.
0: موزايك الأولى في تونس.
2: حنين على موزايك FM. حنين كل نهار أحد من 8 للـ10 متاع الليل على موزايك FM.

0: موزايك كافيه. كل نهار أحد من 8 لل 10 متاع الليل على موزايك كافيه.
1: راديو موزايك كافيه تونس. الأخبار.
2: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يعبر عن أمله في أن ينجز التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون لبنان مشمولا بهذا الاتفاق. وفي الوقت الذي أكد فيه مسؤولون إيرانيون أن التفاهم لوقف الحرب يشمل لبنان، رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يقول أن ترامب أكد له ما سماه حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ضد التهديدات على كل الجبهات بما فيها لبنان وفق زعمه. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر اليوم الأحد صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي على منصته الاجتماعية تروث سوشيال تظهر مسيرة أمريكية تضرب سفنا إيرانية مرفقة تصميم بكلمة وداعا. وبالتزامن مع ذلك نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حسابه في منصة إكس تصميما يجمع صورته مع ترامب وعبارة إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا وفق قوله. وكالة تسنيم الإيرانية تفيد نقلا عن مصادر بأن العراقيل الأمريكية في بعض بنود التفاهم لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة رغم بعض المحادثات الجارية اليوم الأحد. والمصادر تضيف أن الخلافات تشمل ملف الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة مشيرة إلى أن هذه القضايا لم تحل حتى الآن وأنه لا يزال هناك احتمال لفشل التفاهم في الوقت الراهن. روسيا تشن لحد هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على كييف أوقع 4 قتلى وعشرات الجرحى وذلك بعدما توعد الرئيس الروسي بوتين بالرد على ضربات استهدفت شرق البلاد الخاضعة لسيطرته. وتضمن الهجوم الروسي 600 مسيرة و90 صاروخا بينها صاروخ أوريشنيك الفرد صوتي القادر على حمل رأس نووي في تصعيد خطير يهدد بتوسيع رقعة الحرب فيما نددت دول أوروبية من بينها فرنسا بالهجوم الروسي الصاروخي. نهاية هذه الجولة والمشوار التواصل مع الطرب في حنين استمتعوا معنا.
1: الأولى في تونس
0: حنين حنين على موزايك FM حنين كل نهار أحد من 8 لل 10 متاع الليل على موزايك FM.

0: مزيكا فم. كل نهار أحد من 8 للعشرة متاع الليل على مزيكا فم.
1: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس. مزيكا فم. www.mosaikefm.net Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. وإلى الابليكاسيون موبيل Mosaik FM. Mosaik FM. الأولى في تونس.
2: راديو Mosaik FM تونس. الأخبار.
3: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. مدير المستشفى الجامع الحسين بوزيان في قفصة رضا محمدي يؤكد لموزايك تسجيل 32 حالة تسمم غذائي تم استقبالها في قسم الاستعجالي، حيث تم إيواء 12 حالة منها بالمستشفى. ومحمد يضيف أن المصابين فادوا بأنهم تناول مرطبات من أحد محلات بيع المرطبات وسط مدينة قفصة وظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي، بانتظار استكمال الأبحاث والتحريات لمعرفة أسباب الحادثة والتثبت من مدى احترام شروط السلامة الصحية بالمحل موضع شبهة. ومن ناحية أخرى، علمت موزايك أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة أذنت لمركز قفصة المدينة بفتح بحث تحقيقي في ملابسات حادثة التسمم الغذائي. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، موقع إكسيوس الأمريكي ينقل عن مسؤول أمريكي أن واشنطن وطهران تقتربان من تفاهم مؤقت مدته 60 يوما يشمل تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف صادرات النفط الإيراني وبدء مفاوضات لاحقة بشأن البرنامج النووي. ووفق إكسيوس، يتضمن إطار أيضا رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإصدار عفاءات من العقوبات تسمح لإيران ببيع النفط مقابل خطوات إيرانية في مضيق هرمز ومسار النووي اللاحق، لكن الموقع ذاته يشير إلى أن التفاهم لا يزال عرضة للتغيير قبل الإعلان النهائي. ومن جانبها، صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تشير إلى أن الاتفاق يمنح الطرفين فترة تتراوح بين 30 و60 يوما للتوصل إلى صيغة أوسع، بينما تبقى القضايا الخلافية وعلى رأسها القيود النووية ومستوى العقوبات ومصير اليورانيوم على التخصيب في صلب المفاوضات اللاحقة. وفي المقابل، وكالة التسليم الإيرانية تفيد نقلا عن مصادر بأن العراقيل الأمريكية في بعض بنود التفاهم لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة رغم بعض المحادثات الجارية اليوم الأحد. في أبرز التوقعات الجوية اليوم غد الاثنين، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا في الجنوب وضعيفة في معتدلة في بقية المناطق، ثم تتقوى آخر النهار بأقصى الجنوب. البحر قليل الاضطراب، الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 24 و 28 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة في بقية الجهات. نهاية هذه الجولة والموعد الأسبوعي يتجدد الآن مع دي جي باش في ميموريز. ابقوا معنا.
2: الأولى في تونس.
4: موزيكا فام. تشي باش. ميموريز. فانك.
5: بوب.
4: روك.
5: ديسكو.
4: سول.
5: سلو.
4: ريغي.
5: دانس.
4: ميموريز.
5: ميموريز.
4: على موزيكا فام مع دي جي باش.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي تعلن عن تسجيل 5 إصابات جديدة في صفوف جيش الاحتلال، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران وإلى غاية الحد إلى 8831. والوزارة الإسرائيلية تفيد بأن عدد الإصابات الذي نجم عن الحرب على لبنان فقط بعد وقف إطلاق النار مع إيران في 8 أبريل الماضي بلغ 930 إصابة. ويجدر التذكير بأنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان في 17 أبريل الماضي بلغ مجموع الإصابات التي دخلت المستشفيات الإسرائيلية 515 إصابة. وتتزايد هذه الأعداد يوميا في وقت تواصل فيها المقاومة اللبنانية تنفيذ العمليات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على البلاد وخرق الاحتلال لوقف إطلاق النار. وتستخدم المقاومة اللبنانية في عملياتها المحلقات المفخخة وسط غياب أي حل فعلي لدى جيش الاحتلال للتعامل مع هذا التحدي الكبير، ما يوقع القتلى والجرحى في صفوف قوات الاحتلال. القناة 12 العبرية تفيد بأن إسرائيل تريد الربط بين الملف الإيراني والملف اللبناني، لكن يبدو أن الأمور تتجه إلى هذا المسار وفق القناة. ومحلل الشؤون العسكرية في القناة 13 العبرية نيرد فوري يقول إن ما يتشكل ويتبلور بين الإيرانيين والأمريكيين لا يبدو أنه يحافظ على المصالح الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، لا فيما يتعلق

0: الأولى في تونس. موزيكا فام تشيباش ميموريز فانك
1: بوب
0: روك
1: ديسكو
0: سول
1: سلو
0: ريغي
1: دانس
0: ميموريز على موزيكا فام مع دي جي باش.

0: DJ Bash Memories.
1: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك FM.

0: الأولى في تونس. راديو موزيك فم تونس. الأخبار.
1: مرحبا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. الشركة التونسية لأسواق الجملة تفيد في بلاغ بأن سوق الجملة ببير القصعة ستفتح أبوابها لتأمين عمليات التزويد والبيع حسب توقيت الجاري بالعمل، لا يمر حد 24 من ماي والاثنين 25 من ماي والثلاثاء 26 من ماي بصفة استثنائية بمناسبة عيد الأضحى. وبخصوص موعد تعليق النشاط واستئنافه، البلاغ وضح أن أبواب السوق ستغلق بداية من منتصف يوم الثلاثاء 26 من ماي، على أن يعاد فتحها بصفة عادية عشية يوم الخميس 28 من ماي انطلاقا من الساعة 7:30 مساء وفق التوقيت المعتاد. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعلن عن حظر وإتلاف أكثر من 1205 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وذلك بعد تكثيف عملياتها الرقابية في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى. في تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤول أمريكي أن طهران وواشنطن توصلتا إلى اتفاق مبدئي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز والتزام إيران بالتخلص من اليورانيوم على التخصيب وإنهاء الحرب المندلعة منذ 28 من فبراير الماضي. والمسؤول يضيف أنه لم يتم توقيع أي اتفاق في هذا الخصوص إلى حد الآن، مشيرا إلى أن مصادقة الطرفين لاتفاق إنهاء الحرب قد يتطلب بضعة أيام أخرى. والمسؤول يشير، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن آليات تطبيق تخلص طهران من اليورانيوم على التخصيب محل مفاوضات بين الجانبين وفق الصحيفة. الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يعبر عن أمله في أن ينجز التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط وأن يكون لبنان مشمولا بهذا الاتفاق. روسيا تشن لحد هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات على كييف، أوقع 4 قتلى وعشرات الجرحى، وذلك بعدما توعد الرئيس الروسي بوتين بالرد على ضربات استهدفت شرق البلاد الخاضعة لسيطرته. وتضمن الهجوم الروسي 600 مسيرة و90 صاروخا، بينها صاروخ أوريشنيك الفرد صوتي القادر على حمل رأس نووي بتصعيد خطير يهدد بتوسيع قاعة الحرب، فيما نددت دول أوروبية بينها فرنسا بالهجوم الروسي الصاروخي. نهاية هذه الجولة، وتابعوا أخبارنا على موقعنا على الانترنت وأيضا على صفحتنا في موقع فيسبوك. أجمل تحية الحسين الدبيبي، كمان له.
0: الأولى في تونس. موزيك FM. Top Matin. The Morning Top. Yeah.